ودار على روح على أساس نور، هذا كان من روح الله. بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شاف الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله هنا السؤال؟ ليش الله يتجسد؟ لأن عشان تم النبوات اللي في العهد القديم كلها، الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل في سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود اللي هم اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده. من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد انها حتحبل بسيدنا المسيح حتولده. قال لها يا عذراء مريم، انت حتحبلي بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي، ويعطيه الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا؟ ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ إحنا حكينا أو نتكلم على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل كيف ما نقوله. بدأت باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبدوا الله، والشعب هذا لما يعبدوا الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقة مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان. هنا هو التجسد. الانسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأن لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو للفداء الناس. أخوتي وخواتي، ناخذكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتهم مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس، يعبدوه مباشرة وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمون احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما جينا نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما أقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه هو ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى، ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت ولا الآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان، واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على ناس، لكن إذا عندكم أنتوا أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان اللي حنذيعوه لكم في آخر الحلقة هذه. السلام عليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثالث.
1: هذه رسالة ثانية أكتب بها إليكم أيها الأحباء لأذكركم فيهما بهذه الأمور فأثير الأفكار النقية في عقولكم، فتذكروا الأقوال التي جاءت على ألسنة الأنبياء القديسين وما أبلغكم رسلكم من وصايا ربنا ومخلصنا. فقبل كل شيء يجب أن تعلموا أنه سيجيء في آخر الأيام قوم مستهزئون تقودهم أهواؤهم فيقولون: وعد بالمجيء فأين هو؟ آباؤنا ماتوا وبقي كل شيء منذ بدء الخليقة على حاله. فهم يتجاهلون عن قصد أن الله بكلمة منه خلق السماوات وأرضا تكونت من الماء وبالماء، وبها غرق العالم القديم في الماء فهلك. أما السماوات والأرض في أيامنا هذه فبقيت للنار بكلمة الله ذاتها إلى يوم الحساب وهلاك الأشرار. وهناك أمر يجب أن لا تجهلوه أيها الأحباء، وهو أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وأن ألف سنة كيوم واحد. والرب لا يؤخر إتمام وعده كما يتهمه بعضهم، ولكنه يصبر عليكم لأنه لا يريد أن يهلك أحد بل أن يتوب الجميع. ولكن يوم الرب سيجيء مثلما يجيء السارق، فتزول السماوات في ذلك اليوم بدوي صاعق، وتنحل العناصر بالنار، وتحاكم الأرض والأعمال التي فيها. فإذا كانت هذه الأشياء كلها ستنحل، فكيف يجب عليكم أن تكونوا؟ أما يجب أن تسلكوا طريق القداسة والتقوى، تنتظرون وتستعجلون مجيء يوم الله حين تلتهب السماوات وتنحل وتذوب العناصر بالنار؟ ولكننا ننتظر كما وعد الله سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها العدل. فابذلوا جهدكم أيها الأحباء وأنتم تنتظرون هذا اليوم أن يجدكم الله بسلام لا عيب فيكم ولا لوم عليكم. واحسبوا صبر ربنا فرصة لخلاصكم كما كتب إليكم بذلك أخونا الحبيب بولس على قدر ما منحه الله من الحكمة، كما هي الحال في جميع رسائله التي تكلم فيها على هذه المسائل. فوردت فيها أمور غامضة يحرفها الجهال وضعفاء النفوس كما يفعلون في سائر الكتب المقدسة لهلاك نفوسهم. أما أنتم أيها الأحباء فأخبرناكم بهذا، فتنبهوا لئلا تضللكم أخطاء المرتدين فتفقدوا ثباتكم. وانموا في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، له المجد الآن وإلى الأبد. آمين.
2: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

0: بطرس الأولى الأصحاح الأول.
1: من بطرس رسول يسوع المسيح إلى المختارين المتغربين المشتتين في بنتس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية، إلى الذين اختارهم الله الآب بسابق علمه وقدسهم بالروح ليطيعوا يسوع المسيح ويتطهروا برش دمه، عليكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح لأنه شملنا بفائق رحمته، فولدنا بقيامة يسوع المسيح من بين الأموات ولادة ثانية لرجاء حي ولميراث لا يفسد ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ لكم في السماوات أنتم الذين بالإيمان تحرسكم قدرة الله لخلاص سينكشف في اليوم الأخير، به تبتهجون مع أنكم لابد أن تحزنوا حينا بما يصيبكم الآن من أنواع المحن التي تمتحن إيمانكم كما تمتحن النار الذهب، وهو أثمن من الذهب الفاني، فيكون أهلا للمديح والمجد والإكرام يوم ظهور يسوع المسيح. أنتم تحبونه وما رأيتموه وتؤمنون به ولا ترونه الآن، فتفرحون فرحا مجيدا لا يوصف، واثقين ببلوغ غاية إيمانكم وهي خلاص نفوسكم. عن هذا الخلاص فتش الأنبياء وبحثوا فأنبأوا بالنعمة التي نلتموها، وحاولوا أن يعرفوا الوقت وكيف تجيء هذه النعمة التي دل عليها روح المسيح فيهم حين شهد من قبل بآلام المسيح وما يتلوها من مجد، وانكشف لهم أنهم كانوا يعملون لا من أجلهم بل من أجلكم لهذه الأمور التي أعلنها الآن لكم الذين بشروكم بها، يؤيدهم الروح القدس المرسل من السماء والملائكة يتمنون أن ينظروا إليها. لذلك هيئوا عقولكم وتنبهوا واجعلوا كل رجائكم في النعمة التي تجيئكم عند ظهور يسوع المسيح، وكأبناء طائعين لا تتبعوا شهواتكم ذاتها التي تبعتموها في أيام جهالتكم، بل كونوا قديسين في كل ما تعملون لأن الله الذي دعاكم قدوس، فالكتاب يقول:
2: كونوا قديسين لأني أنا قدوس.
1: وإذا كنتم تدعون الله أبا وهو الذي يدين من غير محابات كل واحد على قدر أعماله، فعيشوا مدة غربتكم في مخافته، عارفين أنه افتداكم من سيرتكم الباطلة التي ورثتموها عن آبائكم، لا بالفاني من الفضة أو الذهب، بل بدم كريم، دم الحمل الذي لا عيب فيه ولا دنس، دم المسيح. وكان الله اختاره قبل إنشاء العالم ثم تجلى من أجلكم في الأزمنة الأخيرة، وهو الذي جعلكم تؤمنون بالله الذي أقامه من بين الأموات ووهبه المجد، فأصبح الله غاية إيمانكم ورجائكم. والآن بعدما طهرتم نفوسكم بإطاعة الحق وصرتم تحبون إخوتكم حبا صادقا، أحبوا بعضكم بعضا حبا طاهرا من صميم القلب،

0: يعقوب الأصحاح الأول.
1: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة، سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا، شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعاً إلى الاستماع، بطيئاً عن الكلام، بطيئاً عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.
2: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.

يا رب خيرك عليا ملهوش حدود، عطاياك يا ربي لا تعد ولا تحصى. قبل ما بطلب انت بتديني لنفسي فيه واكتر. استجيب يا رب لطلبتي ودعائي، غير حالي ونور قلبي. يا إلهي انت السميع العليم.

فرحتي يا بسمتي أقدم تسبيحتي تسبيح خالص

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثامن.
2: وخلاصة القول هي أن لنا رئيس كهنة هذه عظمته، جلس عن يمين عرش الجلال في السماوات، خادما لقدس الأقداس والخيمة الحقيقية التي نصبها الرب لا الإنسان. ويقام كل رئيس كهنة ليقدم القرابين والذبائح، فلابد أن يكون لرئيس كهنتنا شيء يقدمه. فلو كان يسوع في الأرض لما أقيم كاهنا، لأن هناك من يقدم القرابين وفقا للشريعة. هؤلاء يخدمون صورة وظلا لما في السماوات. فحين أراد موسى أن ينصب الخيمة أوحى إليه الله قال:
3: انظر واعمل كل شيء على المثال الذي أريتك إياه على الجبل.
2: ولكن المسيح نال خدمة أفضل من التي قبلها، بمقدار ما هو وسيط لعهد أفضل من العهد الأول، لأنه قام على أساس وعود أفضل من تلك. فلو كان العهد الأول لا عيب فيه لما دعت الحاجة إلى عهد آخر. والله يلوم شعبه بقوله:
3: يقول الرب، ها هي أيام تجيء أقطع فيها لبني إسرائيل ولبني يهوذا عهدا جديدا، لا كالعهد الذي جعلته لآبائهم يوم أخذت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، فما ثبتوا على عهدي، لذلك أهملتهم أنا الرب. وهذا هو العهد الذي أعاهد عليه بني إسرائيل في الأيام الآتية، يقول الرب، سأجعل شرائعي في عقولهم وأكتبها في قلوبهم، فأكون لهم إلها ويكونون لي شعبا. فلا أحد يعلم ابن شعبه ولا أخاه فيقول له اعرف الرب، لأنهم سيعرفوني كلهم من صغيرهم إلى كبيرهم، فأصفحوا عن ذنوبهم ولن أذكر خطاياهم من بعد.
2: والله بكلامه على عهد جديد جعل العهد الأول قديما، وكل شيء عتق وشاخ يقترب من الزوال.

يا رب أوجه نظري إلى نور سمائك، النور الذي لا يعرف العتمة، المثال الذي لا تشوهه دنايا الأرض، الصفاء، الصفاء الذي لم يختلط بتراب طبيعتنا. فاملأ عيني من قداستك، حول نظري عن كل شيء سواك، فكل ما حولي مختلط بالتراب، وكل ما في داخلي مختلط بالنجاسة والشهوة، وكل النماذج البشرية تسقط، وكل الأمثلة تتراجع، وما لي سواك. يا الله، اسند ضعفي، طهر قلبي، اكشف لي فساد طبيعتي، جدد قلبي وأنر عقلي وضميري، واجعلني إنسانا جديدا، إنسانا سمويا يرتبط بقدسك ومجدك، يا رب. آمين.

0: الإصحاح الخامس.
1: فلما رأى يسوع الجموع صعد إلى الجبل وجلس، فدنا إليه تلاميذه فأخذ يعلمهم. قال:
2: هنيئا للمساكين في الروح، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا للمحزونين، لأنهم يعزون. هنيئا للودعاء، لأنهم يرثون الأرض. هنيئا للجياع والعطاش إلى الحق، لأنهم يشبعون. هنيئا للرحماء، لأنهم يرحمون. هنيئا لأنقياء القلوب، لأنهم يشاهدون الله. هنيئا لصانعي السلام، لأنهم أبناء الله يدعون. هنيئا للمضطهدين من أجل الحق، لأن لهم ملكوت السماوات. هنيئا لكم إذا عيروكم واضطهدوكم وقالوا عليكم كذبا كل كلمة سوء من أجلي. افرحوا وابتهجوا، لأن أجركم في السماوات عظيم، هكذا اضطهدوا الأنبياء قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يملحه؟ لا يصلح إلا لأن يرمى في الخارج فيدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا تخفى مدينة على جبل، ولا يوقد سراج ويوضع تحت المكيال، ولكن على مكان مرتفع حتى يضيء لجميع الذين هم في البيت. فليضئ نوركم هكذا قدام الناس، ليشاهدوا أعمالكم الصالحة ويمجد آباكم الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأبطل الشريعة وتعاليم الأنبياء، ما جئت لأبطل بل لأكمل. الحق أقول لكم، إلى أن تزول السماء والأرض لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فمن خالف وصية من أصغر هذه الوصايا وعلم الناس أن يعملوا مثله عد صغيرا في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فهو يعد عظيما في ملكوت السماوات. أقول لكم، إن كانت تقواكم لا تفوق تقوى معلمي الشريعة والفريسيين، لن تدخلوا ملكوت السماوات. سمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك، واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. وإذا خاصمك أحد فسارع إلى إرضائه ما دمت معه في الطريق، لئلا يسلمك الخصم إلى القاضي والقاضي إلى الشرطي فتلقى في السجن. الحق أقول لك، لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم: من نظر إلى امرأة ليشتهيها زنى بها في قلبه. فإذا جعلتك عينك اليمنى تخطأ فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. وإذا جعلتك يدك اليمنى تخطأ فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يذهب جسدك كله إلى جهنم. وقيل أيضا: من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق. أما أنا فأقول لكم: من طلق امرأته إلا في حالة الزنا يجعلها تزني، ومن تزوج مطلقة زنى. وسمعتم أنه قيل لآبائكم: لا تحلف بل أوفي للرب نذورك. أما أنا فأقول لكم لا تحلفوا مطلقا لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة منه بيضاء أو سوداء، فليكن كلامكم نعم أو لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوموا من يسيء إليكم، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر، ومن أراد أن يخاصمك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تمشي معه ميلا واحدا فامشي معه ميلين، من طلب منك شيئا فأعطه، ومن أراد أن يستعير منك شيئا فلا ترده خائبا. سمعتم أنه قيل أحب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا لأجل الذين يضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فهو يطلع شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، فإن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أما يعمل جبات الضرائب هذا؟ وإن كنتم لا تسلمون إلا على إخوتكم فماذا عملتم أكثر من غيركم؟ أما يعمل الوثنيون هذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي كامل.

يا ترى ليه بنخاف نكشف حقيقتنا قدام الناس؟ ممكن يكون لأسباب كتير. ممكن نكون بنخجل من نفسنا، بنكره نفسنا، خايفين من رفض الناس، خايفين لنخسر اللي بنحبهم. بنخبي أخطائنا وضعفاتنا، بندعي بطولات مزيفة علشان نكسب حب واستحسان الناس. عارف يا صديقي اللي بيحصل ده اسمه ايه؟ الزواجية، وبمعنى تاني الظهور بوشين. يعني لو بنخفي كل اللي في الباطن وبنحاول نظهر عكسه تماما، او بنغير مبادئنا وفقا للظروف علشان نحقق مكسب سواء مادي او معنوي، ببساطة احنا كده بنكون بنكذب وننافق ونخدع نفسنا قبل ما نكون بنخدع الناس. النهاردة يا صديقي جاية أدعوك علشان نهزم الإزدواجية في حياتنا. لو مشكلتك إنك شايف إن فيك عيوب ومليان عيوب وبتحاول تغير الواقع بتاعك بس ببطولات مزيفة، عايزة أقولك إنه كل الناس فيها عيوب. مين كامل؟ مين مفهوش عيوب؟ دعوة ليك علشان تشوف قيمتك الحقيقية في نظر الله، اللي حبك، اللي ادالك قيمة كبيرة جداً، اللي جه وقرر إنه يفديك على عود الصليب، قرر إنه ياخد جرم مش بتاعه، قرر إنه يرفعك من طين حمقة الخطية ويجلسك مع أشراف شعبه، قرر إنه يدعوك بدل عبد ابن. شايف قيمتك غالية قد إيه عند الله؟ يا ترى ساعتها هتكون منتظر استحسان من ناس أو بتدور على قيمتك في عيونهم؟ متهيألي لما تنظر وترى قيمتك في عينين الله، ساعتها احتياجك الشديد للإحساس بالقيمة هيكون مستمد من سيد الكون. ساعتها هتستغنى عن نظرة الناس ليك، مش هيفرق معاك، هيكون لسان حالك أنا سعيد الحظ، أنا اللي الله حبه وقدره برغم كل عيوبه. ساعتها مفيش حاجة هتجبرك إنك تتغير أو تتلون بحسب الظروف. ساعتها هتقدر تغلب الإزدواجية.

العواصف تهب يا صديقي، ولكنها لا تعصف بكل شيء، فلا تجعل الأخبار تهزك ولا الأحداث تزعجك أكثر من اللازم. كن أكبر منها ودعها تعبر وتمر وأنت حيثما أنت. ثق أن سلام النفس لا يعتمد على العوامل الخارجية، إنما الحياة تعتمد في سلامها على الإيمان وعلى جوهر القلب من الداخل. وثق أيضا أن القلب القوي بالله هو حصن لا يقهر.

0: الصباح السادس.
1: على جميع الذين تحت نير العبودية أن يحسبوا سادتهم أهلاً لكل احترام، لئلا يجدف أحد على اسم الله وعلى التعاليم. وإذا كان سادتهم من المؤمنين فلا يستخف بهم لأنهم إخوة، بل عليهم أن يزيدوهم خدمة، لأن الذين يستفيدون من خدمتهم هم مؤمنون وأحباء. علم هذا وعظ به، فإن علم أحد غير ذلك وخالف الأقوال الصحيحة، أقوال ربنا يسوع المسيح والتعليم الموافق للتقوى، فهو رجل أعمته الكبرياء ولا يفهم شيئا، به هوس بالمناقشات والمماحكات التي يصدر عنها الحسد والشقاق والشتائم والظنون السيئة والمنازعات بين قوم فسدت عقولهم وأضاعوا الحق وحسبوا التقوى سبيلا إلى الربح. نعم، في التقوى ربح عظيم إذا اقترنت بالقناعة، فما جئنا العالم ومعنا شيء، ولا نقدر أن نخرج منه ومعنا شيء، يكفينا القوت والكسوة. أما الذين يطلبون الغنى فيقعون في التجربة والفخ وفي كثير من الشهوات العمياء المضرة التي تغرق الناس في الدمار والهلاك، فحب المال أصل كل شر، وبعض الناس استسلموا إليه فضلوا عن الإيمان وأصابوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. أما أنت يا رجل الله فتجنب هذا كله، واطلب البر والتقوى والإيمان والمحبة والصبر والوداعة، وجاهد في الإيمان جهادا حسنا، وفز بالحياة الأبدية التي دعاك الله إليها وشهدت لها شهادة حسنة بحضور شهود كثيرين. وأوصيك أمام الله الذي يحيي كل شيء، وأمام المسيح يسوع الذي شهد أحسن شهادة لدى بيلاطس البنطي، أن تحفظ الوصية منزها عن العيب واللوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح، فسيظهر في حينه ذلك السيد المبارك وحده، ملك الملوك ورب الأرباب، له وحده الخلود، مسكنه نور لا يقترب منه، ما رآه إنسان ولن يراه، له الإكرام والعزة الأبدية. آمين. وعليك أن توصي أغنياء هذه الدنيا بأن لا يتكبروا ولا يتكلوا على الغنى الزائل، بل على الله الذي يفيض علينا بكل ما ننعم به، وأن يعملوا الخير ويكونوا أغنياء بالأعمال الصالحة، وأن يحسنوا بسخاء ويشاركوا غيرهم في خيراتهم، وهكذا يخزنون لأنفسهم كنزا يكون أساسا جيدا للمستقبل، فينالون الحياة الحقيقية. يا تيموثاوس، احفظ الوديعة وتجنب الكلام الفارغ والجدل الباطل الذي يحسبه الناس معرفة، وحين اتخذه بعضهم زاغوا عن الإيمان، لتكن النعمة معكم.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

إن بكاء الطفل هو لغة تعبر عن شيء ما، قد لا يكون بالضرورة ضيقاً أو ألماً في المعدة أو في البطن أو حتى صرخة جوع، لكن مجرد الرغبة في الاحتماء في حضن الأم. ففي تلك الأحضان يشعر الطفل بالأمان والطمأنينة. تذكر صديقي أن الأذرع المفتوحة على عود الصليب والذراعين الممدودتين اللتين تحملان قوة حب هائلة لا بد أن يعقبها حركة احتضان تماما كما تفعل الأم برضيعها.

0: الثامنة عشر.
1: ورأيت بعد ذلك ملاكا آخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، فاستنارت الأرض من بهائه، وصاح بأعلى صوته:
2: سقطت بابل العظيمة، صارت مسكنا للشياطين ومأوى لجميع الأرواح النجسة وجميع الطيور النجسة البغيضة، لأن الأمم كلها شربت من فورة خمر زناها، وملوك الأرض زنوا بها، وتجار العالم اغتنوا من كثرة نعيمها.
1: وسمعت صوتا آخر من السماء يقول:
3: اخرج منها يا شعبي، لئلا تشارك في خطاياها فتصيبك نكباتها. خطاياها تكدست إلى السماء، والله تذكر شرورها. عاملوها بمثل ما عاملتكم، وضاعفوا لها جزاء أعمالها، وضاعفوا المزج في الكأس التي مزجتها. عذبوها واجعلوا حزنها على قدر ما تمجدت وتنعمت. تقول في قلبها:
4: أجلس هنا كملكة، ما أنا أرملة ولن أعرف الحزن.
3: لذلك تنزل بها النكبات في يوم واحد، وباء وحزن وجوع، وتحترق بالنار، لأن الذي يدينها هو الرب الإله القدير.
5: سيبكي عليها ملوك الأرض الذين زنوا بها وتنعموا معها، وينوحون حين يشاهدون دخان لهيبها، ويقفون على بعد منها خوفا من عذابها، وهم يقولون:
6: الويل الويل أيتها المدينة العظيمة، يا بابل المدينة الجبارة، في ساعة واحدة جاءت دينونتك.
5: وسيبكي عليها تجار الأرض ويندبونها، لأن بضاعتهم لن تجد من يشتريها.
7: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وقرمز، وأنواع الطيوب ومصنوعات العاج والخشب الثمين، ونحاس وحديد ورخام، وقرفة وبخور وعطر، ومر ولبان وخمر، وزيت ودقيق وحنطة، وبهائم وغنم وخيل، وعربات وأجساد عبيد ونفوس بشر.
5: يقول التجار:
8: الثمر الذي اشتهته نفسك ذهب عنك، وزال الترف والبهاء جميعا، ولن تجديه.
5: هؤلاء التجار الذين اغتنوا بتجارتهم من تلك المدينة سيقفون على بعد منها خوفا من عذابها، فيبكون وينوحون ويقولون:
8: الويل الويل.
9: ودلوقتي جه عاد برنامج صباح سمر. لو حابب تتابعنا وقت الهوا تقدر تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

0: الدبل اسبريسو. القهوة الناس كتيرة جدا في العالم مهمة جدا في بداية اليوم أو حتى طول اليوم، لدرجة أن التعبير المتعارف عليه أن القهوة إدمان، يعني ما تقدرش تستغنى عنها. لو أنت بتحب القهوة أو عندك حاجة تانية وصلة لدرجة الإدمان، هتبقى مقيد ومجبر أنك تمارس إدمانك ده أيا كان، لأنه بيسعدك ويهديك، وبعدها بتقدر تتعامل في بيتك وشغلك وأي مكان. لدرجة أن في بعض الناس لما بيلاقوك متغير كده ومعكنن بيقولك بأنه ما خدش قهوته، هجيلك بعدين. لغاية دلوقتي ما فيش مشكلة، لحد ما الإدمانات دي تكتر وسمعتك وسيرتك أنهم مش عارفين يكلموك إمتى أو يشتغلوا معك إزاي، وده موقف الحقيقة سيء جدا. بص بقى يا سيدي، مش هقولك بطل، قلل، رتب أولوياتك، ركز، ما تخليش حد يزلك. أنا هقولك حاجة أحسن، هقولك استنجد بربنا في أي وقت، ربنا موجود علشانك.
1: بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير، صباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من صباح سما. وحشتونا جدا من الحلقة اللي فاتت، والنهاردة كده عايزين نتجمع بسرعة عشان عندنا حلقة ممكن نصنفها كده ايه، من حلقات الطبطبة. عارفين حلقات الطبطبة بتاعتنا؟ النهاردة كده حلقة طبطبة، بس هي مش حلقة طبطبة على قد ما هي حلقة كده ايه، ابص لنفسي كده شوية وحس قد ايه انا مميز كده وجميل. يمكن في حلقات كتيرة اتكلمنا عن ازاي الاقي مميزاتي وازاي اكتشف اكتر حاجة انا مميز فيها، لكن حسيت كده انه انا محتاج، لو انا مش لاقي اي حاجه تميزني ومش عارف انا ممكن اكون شاطر في ايه ومش عارف اسقف لي على حاجه، النهارده كده عايزه اكون بطلع لكل حد فينا، مش انا اللي هطلع، كل حد فينا يكون بيطلع لنفسه ميزه مش هو المسؤول عنها، او ميزه مش هو السبب في ان هو مميز فيها. حلقتنا النهارده كده جايين نتامل فيها شوية في ايه المميزات اللي ممكن يكون ربنا حطها في كل واحد فينا. النهاردة عندنا حلقة لذيذة جدا وممتعة جدا نكون بنحكي فيها مع بعض. عشان كده اول سؤال في الحلقة النهاردة، لو هتكون بتوصف نفسك بلون، شايف نفسك لون ايه؟ وخلونا كده نسخن اللعبة اكتر مع بعض شوية. كل حد فينا كده هيقول لنا هو حاسس نفسه، لو هيوصف نفسه بلون او هيوصف روحه، عارف كده ما نقول الشخص ده روحه شكلها كذا او الشخص ده روحه فيها حاجة مميزة. النهاردة كده لو هتوصف روحك، الروح من جوه، هتوصفها بلون، حاسس كده ان روحك لونها ايه؟ وعشان نسخن اللعبة شوية احنا كمان هنصنف بعض كل حد كده، بما ان كتير مننا عارفين بعض في التعليقات وعائلة صباح سما يعني ما شاء الله كبيرة، فخلونا كده نلعب مع بعض اللعبة دي. كل حد فينا كده يختار اكتر حد كده هو حاسس ان هو تواصل معايا او اراله تعليقات كتيرة الوقت اللي فات، ونتشارك ببعض كده بكل حد فينا حاسس ان فلان ده روحه ولونها كذا. وانا كمان هلعب معاكم، يعني لو عايزني انا كمان اشاركك كده انا حاسة ان روحك ايه. لو انت من الناس اللي بتتفاعل معانا كتير قولي كده وقولك انا حاسة ان روحك ممكن يكون لونها ايه. كمان بمناسبة الالوان، النهاردة كده وانا جاية في السكة لفت نظري حاجة جميلة قوي. عديت على مكان كده فيه جناين وزرع، وكان في كمية ألوان من الورود لذيذة قوي. حسيت انه طيب ما هو ده سؤال حلو قوي الموضوع حلقتنا النهاردة، هو ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد؟ ليه كل وردة مميزة بلون؟ جاوبوني انتوا على السؤال دوت، ليه ربنا خلق الورد ألوان مش لون واحد؟ كمان النهاردة لو عايز بقى أبص لنفسي في المراية كده وأوصفها بصفة أو أشوف فيها ميزة مش أنا اللي مسؤول عنها، أو مش الميزة دي مش بسبب شطارتي أو مش بسبب حاجة أنا عملتها، لا هي حاجة كده ربنا خلقني بيها، يا ترى لما تبص في المراية هتعرف تشوف الميزة ديت ولا هشوف الهالات اللي تحت عينيا وكرشي المدلدل وشعري المقصف؟ هشوف ايه في المراية لما ابص فيها النهاردة. النهاردة كده عايزين نفكر ايه اكتر حاجة حاسين ان هي ميزتنا عن حد تاني، ايه الحاجة اللي بتدينا قيمة عن اي حد تاني، ايه الحاجة اللي بتحسسني بالاهمية، ايه الحاجة اللي بتخليني كده نسخة اوريجينال ده موضوعنا النهاردة نسخة روجينال. متحمسة جدا أكون بحكي معاكم في موضوعنا النهاردة. نحكي وندردش ونفضفض ونلعب مع بعض في الصندوق. اوعوا تنسوا من 1 لـ50 بنلعب مع بعض. اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. متنسوش لعبة الألوان يا جماعة. عايزين نلعب مع بعض كده بالألوان. كل واحد يقول لنا شايف نفسه روحه لونها ايه. كمان عندنا فقره لذيذه قوي في اول حلقتنا النهارده زي ما تعودنا. وفقرتنا الاولى النهارده عن دراسه لذيذه جدا بتقول لك ليه كلنا كبير صغير ولد بنت ما شايب حتى ما مش فارقه كلنا بيجي علينا ايام بنحس نفسنا شكلنا حلوين وايام تانية اللي هو استغفر الله العظيم يا رب ايه المنظر دوت. ايه سر في الحالة دي؟ هو ده اللي هنحكي فيه مع بعض النهاردة في أولى فقراتنا. لكن خلونا كده بسرعة نروح للتعليقات عشان نصبح على صديقنا ده النشاط دوت. صديقنا الجميل ماجد أبو ريش، صباح الفل والياسمين يا ماجد، نورت. مبسوطة جدا ان انت اول حد معانا النهاردة. طمنا عليك كده الفترة اللي فاتت كده بتروح وتيجي وتختفي وتظهر. طمنا عليك وعلى اخبارك، ويعني يا رب كده تكون دايما كل امورك بخير. استناك تشاركنا النهاردة في حلقتنا. تفتكر ليه الورد مش كله لون واحد يا ماجد؟ ليه الورد مش كله لون واحد؟ والنهاردة كده لو ماجد هيوصف نفسه بلون هيوصف نفسه بأنهي لون؟ عندك باليتة ألوان يعني شكل منها اللون اللي انت عايزه. واللي انا حاسس ان انا لو هوصف نفسي بلون هوصف نفسي باللون دوت. كمان من صبح حلقة الجميلة نانا. يا نانا صباح الجمال وصباح الألوانات. نانا بما ان انت متخصصة الألوان النهاردة كده في عيلة صباح سما، عايزاكي توصفي نفسك بلون. وكل لحد من أصدقائنا كده قريتي له تعليقات كتيرة الوقت اللي فات، وصفيه بلون. يلا دي اللعبة اللي هنلعبها مع بعض النهاردة. هنوصف أرواحنا وهنوصف بعض بالألوان اللي بنحسها كده من أرواحنا أو من كلامنا أو من تعاملتنا. متحمسة جدا ألعب معاكم اللعبة دي النهاردة. متنساش تقولي لو بصيت في المراية النهاردة إيه الميزة اللي هتكون فخور بيها، معتز بيها، فرحان بيها. مش ميزة حاجة أنت مسؤول عنها، مش حاجة أنت عملتها، لكن هي صنعت الله فيك، مش أنا اللي عملتها. موضوعنا النهاردة موضوع لذيذ جدا، متحمسة أن أنا أكون بحكي معاكم فيه. لكن بعد الفصل خليكم معانا، نطلع مع بعض فصل سريع ونرجع بعديه. أولا كده نبتدي نكتشف ليه بنشوف نفسنا يوم حلوين ويوم وحشين.
3: أنت دلوقتي بتتابع إعادة

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان طاعة المؤمن المسيحي لله مكلفة، لكن الله قد وعدنا انه سيشاركنا في دفع الثمن ان اطعناه. ناس كتير قوي الان وبتفكر يا ترى لو هي اطاعت الله زي ما هو معلن في الكتاب المقدس هتتكلف ايه وهتخسر ايه. لكن نفسي اقول لك قاعده فكر فيها كويس، لما الله يؤمر وانت تطيع هو اللي مسؤول عن النتيجه، لما الله يؤمر وانت ما تطعش انت وحدك اللي هتتحمل النتيجه. اوعى تفكر لو طعت الله هيكون ايه الثمن، لان الله وعدك ان هو بنفسه هيشارك في دفع الثمن لو قطعته.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
2: مين فينا كده ما جاتش عليه ايام الصبح وهو نازل شغله، نازل جامعته، نازل المدرسه، حتى بص في المرايه كده وحس انه لا لا لا لا انا شكلي النهارده ما يصرش، وحس انه ايه المنظر ده، وايام تانية حس انه انا واثق في نفسي والحياه جميله وشكلي حلو وطز في اي حد ليه راي تاني. مين بيجيله الاحساس دوت؟ ليه بيجيلنا ايام بنشوف نفسنا حلوين ويعني نجوم، مفيش حد شبهي، وايام تانية اللي هو يعني ينفع انزل وانا لابس ماسك مخبيني كلي؟ اعتقد كلنا مر ولو على الاقل في مره يعني في حياته مر بالحاله دي، انزل الصبح كده احس ان انا مش راضي عن شكلي، في حين ان انت ممكن تكون اليوم اللي كنت نازل فيه وانت مبسوط بشكلك ولبسك ومظهرك، تاني يوم انت لابس نفس اللبس، عامل نفس تسريحة الشعر، نفس المظهر والستايل، بس انا اليوم دوت مش شكلي امبارح كان شكلي حلو، النهارده شكلي وحش. طب ايه اللي اختلف؟ مش اي حاجه اتغيرت، تنزل بنفس الطقم، هو شكلي وحش. في حين ممكن اكون واقف قدام نفس المرايه برضو بس شكلي وحش، انا واقف في نفس زاويه الاضاءه بس حاسس ان انا شكلي وحش. مين عدت عليه الحاله دي؟ النهارده كده في اول فقره معانا هنجاوب على السؤال دوت، ليه بتعدي علينا ايام بنشوف نفسنا حلوين ومميزين وجمال ونجوم، وايام تانية مش عايزين حد يشوفنا؟ أو قالوا انه اول سبب بيخلينا نمر بالحاله دي، اوقات نحس اننا حلوين واوقات نحس اننا مش حلوين، المود. عادي كلنا عندنا التقلبات المزاجيه والمود ديت، ملهاش علاقه بولد او بنت. دي يا جماعه يعني مش هنقول مثلا البنات هي اللي بتهتم تقف قدام المرايه وتحط الشعرايه جنب الشعرايه وتظبط مظهرها، لا اعتقد اي بني ادم محترم مهندم، ملهاش علاقه بقى ولد او بنت، كبير او صغير، غني او فقير، ملهاش علاقه، اي حد وهو نازل بيحب ان هو كده يبقى نازل مظهره لائق، مظهره مهندم محترم. فبيقول لك انه في الايام اللي بتحس فيها ان انت مش راضي عن شكلك او مش راضي عن مظهرك، فممكن يكون من اول الاسباب اللي خلتك حاسس بالحاله دي هي المود. لو صحينا متضايقين، لو صحينا مقريفين، لو صحينا مخنوقين، مخنا هيترجم الحاله المزاجيه اللي جوه منه دي على شكلنا، فيبتدي يدور على اي عيب، اي حاجه ملخبطه كده في شكلنا حتى لو مش متشافه، ويبتدي يشوفها ويبروزها ويشاور عليها ويسقط عليها احساسه بالضيقه او احساسه بالخنقه. في حين ان انا ممكن اكون انا مقريف لان انا ما اتعشتش امبارح بالليل فصحي مقريف، بس انا لان انا مقريف فببص كده في المرايه الشعر المنعكش ده، انا حاسس ان انا شكلي مش حلو النهارده. حضرتك انت مقريف بسبب تاني، مش شرط ان انا ما اتعشتش بالليل، بس يعني فاهمين الفكره اللي هو المخ احيانا بيعمل اسقاط لحاجات ملهاش علاقه بسبب المشكله الاساسيه. والعكس صحيح، انا لو صحي النهارده مودي حلو والدنيا جميله والحقيقه حلوه حتى لو نازل بالبيجامه، انا واثق ان انا اشيك حد على الكوكب. فما لهاش علاقه بقى بانت مظهرك الفعلي ايه. هي قالوا ان هي اولا واخيرا بتعتمد برضو على المود. قالوا ان السبب التاني اللي بيخلينا يوم حاسين اننا ملوك جمال واليوم اللي بعد منه وعايزين نستخبى الهرمونات. وبرضو الهرمونات مش مقتصره بس على البنات، لكن التقلبات المزاجيه دي برضو ليها علاقه احيانا بكيمياء المخ والهرمونات اللي في الجسم. الهرمونات دي حاجات كتيره بتاثر عليها زي التوتر، القلق، الضغط العصبي، عدم استقرار النوم. كل دي حاجات بتاثر على كيمياء الجسم والهرمونات. فلو الهرمونات مش متزنة بشكل كفاية هتحس ان انت مش راضي عن شكلك. بالاضافة ان الهرمونات ديت وكيمياء الجسم دي اوريدي بتأثر بالفعل على الشكل والمظهر. لو الجسم مستقر وهرموناته مستقرة هتلاقي البشرة مستقرة مشدودة نقية. فده من الحاجات اللي بتساعد كده ليه احس يوم ان انا شكلي حلو ويوم شكلي مش حلو. انت ما عملتش حاجه على قد ما انت بس نمت كويس. عارف كده ما يجوا يسالوا الفنانين كده يقولوا لهم انت ايه سر بشرتك المشدوده، يقول لها نمت كويس شربت ميه. يعني احيانا بيبقى دي الحقيقه يا جماعه، احيانا فعلا في ناس بيبقى هو ده اللي بيجيب نتيجه معاه، انه هينام كويس، هيهتم بجسمه، هيهتم بكيمياء الجسم عنده. فقال له ده واحده من الاسباب اللي بتخلينا يوم حلوين ويوم مش حلوين، او احساسنا بده ان انا مبوظ ايه جوه جسمي. قال ان واحده من الاسباب برضو دي من الاسباب المنطقيه جدا هي ان انا شفت نفسي من زاويه غير اللي انا متعود اشوف نفسي بيها. عارف كده ما تقول لحد صورني من الناحيه دي مش من الناحيه دي عشان انا عندي الزاويه دي احلى. هي نفس الفكرة، أنا لما أبص لنفسي في المراية من الزاوية اللي أنا متعود أشوف نفسي بيها حلو هشوف نفسي حلو. لو وقفت في مكان تاني بمراية تاني بزاوية إضاءة تانية دي ممكن تخليني حس أن أنا مش راضي عن شكلي قوي. يعني لو الإضاءة مثلا جاية من تحت قوي، مثلا مصدر إضاءة من تحت أو من فوقية قوي، فعامل لي مثلا ظلال على وشي أو ظلال على مظهري، فابتديت أحس أن أنا عندي تجاعيد، ده أنا في منحنيات بارزة في جسمي مضايقاني. فقال لك أنه زاوية الإضاءة والمكان اللي أنت واقف فيه أو حتى المراية اللي أنت بتبص فيها، قال له دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تأثر ليه بنحس نفسنا حلوين أحيانا وليه بنحس نفسنا مش حلوين احيانا. ده بالاضافه بقى لللبس نفسه، هل بنعرف ننتقي اللبس اللي يطلعنا كده حلوين راضيين عن شكلنا راضيين عن مظهرنا؟ قالوا ان في اسباب كتيره. طيب ايه الحل، ايه الحل يعني، والمفروض نعمل ايه عشان ما تجيش عليا ايام احس ان انا شكلي مش حلو ايام احس ان انا شكلي حلو؟ الحل انك ما تعملش اي حاجه ولا اي حاجه. حل سهل وبسيط جدا. الدراسة اللي معانا النهاردة بتقولك انه الحالة دي حالة طبيعية جدا، وده ان ده شيء طبيعي جدا بيحصل مع كل الناس. فما تقلقش انت مش حالة فريدة او مش حالة شاذة او ان انت مش وحش بالفعل، فعشان كده انت بيجيلك الاحساس دوت. كل اللي عليك ان انت بس تفهم الموضوع، وان الموضوع ممكن يكون ليه عوامل تانية كتيرة غير انها متعلقة فعلا بمظهرك الخارجي. ولو حسيت ان شكلك النهاردة مش احسن حاجة عادي، يعني ده مجرد يوم في الحياة، يعني تصالح معاه وقول لنفسك عادي ده يوم وهيعدي، ومحدش هيركز معاك بالقدر اللي انت متخيله. احنا احيانا بنبقى متخيلين اننا تحت سبوت أضواء الناس طول الوقت، في حين ان كل واحد مسحول في دايرته، محدش مركز. انت ممكن لو قعدت جنب صاحبك من غير رقبتك ما ياخدش باله اساسا ان انت من غير رقبة. فيعني كل حد فينا مسحول جوه دايرته، محدش بيركز قوي مين قال ايه، مين عمل ايه، مين لبس ايه، مين شكله ايه، محدش خد باله من الحباية اللي طالعة في نص قرطك غير ان انت بس عارفها، ما حدش تاني اخد باله منها. فهي دي الفكرة من التقرير دوت، ودي كانت اول فقرة معانا النهاردة. عشان كده عايزين نكون بنبص لنفسنا ونحكم على نفسنا كده النهاردة، مش لان انا مميز في ايه، انا شكلي عامل ازاي، انا شاطر في ايه، لا النهاردة كده عايزين نبص على الحاجات المميزة فينا اللي مش من صنعة ايدينا، اللي من صنع الله. النهارده متحمسه جدا كمان العب معاكم لعبه الالوان. كل حد فينا كده يوصف نفسه بلون، ايه اللون اللي حاسس ان هو ممكن يكون بيوصفك او بيعبر عنك او بيعبر عن روحك. وكان عندي سؤال تاني كده قلته في اول الحلقه، تفتكروا ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد؟ ليه كل ورده كده دايما من اكتر الحاجات المعروفه بتنوعها في الالوان، وانه لو عايز كده تعمل حاجه جميله يبقى تنوع الالوان فيها هي الورد. فليه ربنا عمل تنوع في الورد؟ ليه مش الورد كله لون واحد؟ النهارده عايزين نتامل في الفكره دي ونحكي في قد ايه احنا مميزين. وموضوع حلقتنا النهارده مش في ان انا اكتشف ان انا مميز، لكن موضوع حلقتنا النهارده عن ليه مهم أفهم إن أنا مميز، أو ليه مهم أدرك إن أنا مميز، إيه اللي بيميزني، إيه مدى أهميتي، إيه مصدر قيمتي. تفاصيل كتير هنحكي فيها مع بعض النهاردة من جوانب جديدة يمكن لسه محكيناش فيها مع بعض قبل كده. خلوني كده قبل ما أطلع الفاصل اللي جاي أرجع ليه التعليقات، ووصلنا لحد دينا. يا دينا صباح الجمال منورانا. دينا بتوصف نفسها كده باللون الأبيض. بصي انت عارفة انه في باليتة الألوان الأبيض والأسود ما بيصنفوش كألوان، بيصنفوا كده كإضاءات، مش هقولك كألوان محايدة، لكن لا كإضاءات، ألوان هادية كده ومستقرة، خصوصا الأبيض إضاءة هادية بتدل على النقاء والبساطة الوضوح النظافة ومن خلينا نقول بقى من الإضاءات كده اللي بتنور أي مكان أو بتبرز أي مكان. فهل انت فعلا بتحسي نفسك ان دي من الحاجات اللي ربنا ميزك بيها الدنيا؟ يا دينا مستنياكي كده تحكي معايا اكتر وتشاركيني هل دي رؤيتك فعلا عن نفسك وده احساسك. متحمسة جدا نحكي مع بعض اكتر في الفكرة دي، وهستناكي تلعبي معانا في الصندوق. اختاري رقم كده من 1 لـ50 ونشوف كده الصندوق بتاعنا النهاردة هيطلع لك ايه. كمان نانا بتقول هي حطلنا قلبين، قلب موف يرمز الى الغموض والفخامة، وقلب أصفر يرمز إلى الفرح والتفاؤل. حسكي قوي فعلا في اللونين دولت يا نانا، يعني حسكي كده موف وأصفر، انطلاقة وفرح وإشراقة وطاقة، وفي نفس الوقت كده فخامة مع غموض كده مع رقي وشياكة. فإني حسكي قوي الشخصية دي. فأنا بالحقيقة يعني أنا لو كنت هوصفك باللون كنت هوصفك بالموف. طيب خليني برضو أشوف لك كده أول رقم معانا من الصندوق النهاردة، 49. طيب نشوف النهاردة 49 بتقول إيه. رقم 49 النهاردة بتقول لو ما اهتمتش بصحتك النفسية مش هتعرف تهتم باللي بتحبهم، املى تانك نفسك الأول. دي رسالتك النهاردة يا نانا، رسالتك كده اهتمي بنفسك بصحتك النفسية. حساها لايقة قوي كمان مع موضوع حلقتنا اللي فات، يعني احيانا كده انا ببقى محتاج برضو عشان اعرف اعطي اكون انا مليان. فاهتمي بنفسك، اهتمي بصحتك النفسيه. رسالتك النهارده بتركز على الصحه النفسيه. مش هتعرفي تهتمي باللي بتحبيهم غير لما تكوني انت مشبعه ومليانه الاول. دي رقم 49 يا نانا. نانا بسرعه يلا الرقم اللي بعده ونشيني على الالعاب، عندنا العاب حلوه النهارده في الصندوق والاسئله، فاستناكي تشاركينا. كمان نانا بتقول الأبيض يرمز إلى النقاء والصفاء والسلام، كما يعبر عن البراءة والصدق والمشاعر الطيبة. طيب احنا كان معانا دينا من شوية وصفت نفسها باللون الأبيض، فشاركينا كده دينا هل بتحسي نفسك الشخص دوت؟ حاسة ان دي أكتر حاجة فعلا بتعبر عنك، وهستناك تشاركينا في موضوعنا. وكان عندي سؤال لولبي كده النهاردة، ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد يا جماعة؟ فكروا معايا كده. مستنياكم كده تشاركونا لكن بعد الفاصل. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعديه نكمل كلامنا ونتأمل أكتر كده في ليه ربنا ما خلقناش شبه بعض. النهاردة كده في يوم جديد عندنا فرصة جديدة إننا نشوف نفسنا من زاوية جديدة بعيون جديدة. حلقتنا النهاردة عبارة عن رحلة استكشاف لجمال كل حد فينا، مش حلقة عامة، مش كلام عام. النهاردة كده عايزين كل حد فينا بشكل فردي يستكشف جماله. هنعرف ليه احنا مميزين، وليه مهم ندرك اننا مميزين، واننا مش مجرد ارقام ومش مجرد عدد. احنا كل حد فينا ليه قيمة غالية جدا، وان الله اللي بنعبده هو مبدع ومصمم عظيم، رسم لكل واحد فينا تفصيلة مميزة، وهي دي اللي عايزين النهاردة كده نقف قدام المراية ونحاول نشوفها. ايه الميزة اللي بتشوف ايد ربنا فيها، حطها فيك كده، خلقها فيك. بس ما تنسوش كده تجاوبوا على سؤالي، ليه ربنا ما خلقش الورد كله بلون واحد؟ وليه بصمة صباعي فريدة؟ ليه أنا شخص فريد؟ ليه أنا شخص مميز؟ النهاردة كده عايزين نتعرف مع بعض على قد إيه كل حد فينا نسخة فريدة مش مكررة. أنا قيم، أنا نسخة أوريجينال، أنا مش نسخة محدودة، أنا مش ليميتد أوديشن، أنا سبيشال أوردر، أنا أوردر خاص كده معمول هي مرة واحدة ما تكررش تاني. ده موضوعنا النهاردة اللي هنكون بنحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض، ليه مهم أعرف إن أنا مميز ومميز في إيه. فاصل ونرجع نبتدي يومنا مع بعض، ما تروحوش في أي حتة.
3: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: كبرت وبقيت انا ما كنتش حابه شكلي، كنت دايما بحس ان شكلي وحش والناس مش حباني، لانه وانا صغيره كنت بسمع تعليقات سخيفه على شكلي. بقيت دلوقتي احب شكلي وبقبلني، لاني لما كبرت فهمت انه محتاجه اقبل شكلي زي ما هو، لان الله خلقني زي ما انا جميله وبيحبني كده. على راديو سما
1: ورجعنا ليكم مره كمان، وعايزين كده نبتدي مع بعض رحله غنيه، رحله مهمه قوي نفهم فيها ليه انا مميز ومميز في ايه، وليه مهم ادرك ان انا مميز، ليه انا محتاج استوعب بكل فكري بكل كياني ان انا شخص مميز. كتير مننا اوقات بيحس كده انه عامل زي الترس في ساقيه كبيرة، عمال بيلف يلف يلف يلف مستنزف ومنهك طول الوقت. أم بتطبخ وبتجري وراء الأولاد وعندها مذاكرة وموسم امتحانات الله يكون في العون، أو موظف طول الوقت عنده تاسكات وتارجت ومكتب وشغل، أو رب أسرة دايما عنده كده التزامات وطلبات وبيجري وراء ده، بنحس إننا في دوامة، احنا في دوامة وسط كون كبير. انا فين؟ انا مميز ايه دلوقتي؟ عندنا امتحانات، مميز ايه دلوقتي؟ ده عندي تارجت محتاجة اعمله، مميز ايه ده؟ انا فوق دماغي هم ما يتلم. او العكس تماما، احس ان انا مميز ايه؟ انا محدش محتاج لي. مميز ايه؟ انا محدش مهتم بي. مميز ايه؟ انا محدش بيحبني. مميز ايه؟ انا عادي، انا مش فارق مع حد. كم مره حسيت ان انا مجرد واحد في الدنيا، محدش شايفه محدش حاسس بيه. هل ممكن يكون عدى عليا وقت حسيت كده ان انا ماليش قيمه او ماليش مكانه؟ يمكن بسبب حاسس ان انا فقير ماديا، او حاسس انه انا تعليميا مش خريج حاجات كده جامعه من 3 حروف بالانجليزي، او لان انا حاسس ان انا لسه مش لاقي هدف لحياتي فانا مش مميز. انا مش لاقي قيمتي تقولي مميز، او انا لسه مش لاقيه شريك حياه، مش لاقيه شخص اكمل معاه حياتي، او مش لاقي البنت اللي اكمل معاها حياتي. هلا ان انا بقارن نفسي كمان باللي حواليا، فانا حاسس ان انا مش مميز. ده فلان عنده وعنده، وفلان حقق وعمل، انا مش مميز، انا ماليش قيمه. النهارده كده عايزين نجاوب على السؤال ده، احنا ليه مميزين؟ واحنا مميزين بايه؟ هقول لكم على حاجه، خلينا في السؤال الابسط، ليه ربنا ما خلقش الورد كله بلون واحد؟ ليه ربنا خلق كل ورده بلون؟ خلوني كده ارجع للتعليقات قبل ما نجاوب على السؤال دوت. ووصلنا لحد نانا كانت تقول ايوه يا ستي على رقم 49، ايوه اهتمي بنفسك كده يا نانا، دلعي نفسك كده واهتمي بيها نفسيا وصحيا ومعنويا ودلعيا، دلعيها كده ماشي. كمان بتقول امين يا رب، ترنيمه حلو، انا الترنيمه اللي فاتت واحده من الترنيمه اللي انا بحبها قوي، فمبسوطه ان هي عجبتك يا نانا. كمان بتقول طبعي يميزني، عندما أغضب سيهدأ قلبي بسرعة لكن سأسكت. لا مش فاهمة يا نانا، يعني انت حاسة ان الحاجة اللي ربنا ميزك بيها انك لما بتغضبي بتهدي بسرعة؟ لو حاسة ان دي الحاجة بتميزك فعايزة اقولك انه انا شبيك، انا واحدة من الناس اللي لما بزعل مع حد ونتخانق اللي هو يعني خلاص طالما الموقف عدى وهنرجع نكمل كلام عادي، يعني مش لازم بقى نعتذر ونبرر، مش خلاص الموضوع خلص، يعني اكيد مفيش اي حاجه حصلت. يعني دي مش اكتر حاجه صحيه يا جماعه، لازم نتناقش ونتعاتب ونصفي، بس يعني انا بحس انه خلاص المشكله خلصت، ليه المكبرين الموضوع وعتاب وخناقات؟ فيعني هستناكي تحكي معايا اكتر يا نانا وتشرحي لي بتعملي ايه، لكن حالا اشوف لك رقم واحد. ورقم واحد النهاردة سؤال لذيذ جدا، ايه الميزة السخيفة او الغريبة اللي فيكي؟ زي مثلا بتعرفي تطرقعي صوابع رجلك، في حد بيطرق صوابع رجله؟ ايه الميزة دي؟ او بتفتكر تفاصيل ملهاش لازمة وبتحس ان هي بصمتك الخاصة اللي مفيش حد بيعرف يعملها غيرك؟ حلو السؤال دوت، او يعني مش لازم الحاجات اللي محطوطة كامثلة، انت اختاري اي ميزة حاسة كده ان هي بتميزك. يعني انا حاسة كده ان هي ميزة مفيش حد تاني بيعرف، او مش حاجة منتشرة، عارفة كده الحاجات اللي بيقعد يقولك مش عارفة 1% من سكان الكوكب يستطيعون فعل هذا الشيء، عارفة انت الفيديوهات ديت. فقوليلي كده ايه هي الميزة الغريبة او السخيفة اللي بتحس ان هي بتاعت نانا المميزة بيها، مفيش حد تاني شاطر في الموضوع دوت. دي رقم واحد النهاردة. استناكي كده تكملي معايا، استناكم انتوا كمان تشاركونا ونلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50 تختار رقمك المفضل. بس خليني اقول لكم يا جماعه على اجابه السؤال دوت. عارفين ليه ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد؟ عارفين ليه بصمتي مش متكرره في مليارات البشر اللي لسه عايشين معايا على الكوكب؟ ببساطه لانه احنا مش زحمه، كل حد فينا مش مجرد رقم كده في لستة أعداد البشر اللي عايشين على الكوكب. أنا مميز، أنا فريد، أنا مش زحمة، أنا تفصيلة مقصودة، أنت تفصيلة مقصودة. الله اللي اتفقنا كده أنه هو مصمم ومصور مبدع وجميل، مش مجرد أنه هو بيخلق، ده بيصمم بتدقيق وباحترافية وبتركيز لون عيني ولون شعري ونبرة صوتي والطريقة اللي هتكلم بيها والطريقة اللي هتحك بيها وردود أفعالي على المواقف المختلفة. دي بصمته فيا، بصمته فيا هي اللي مخلياني مميز، هي اللي مخلياني فريد. عشان كده ربنا ما خلقش الورد كله لون واحد، لأنه الله حاطط بصمته الفريدة المميزة في كل صنعة إيده. احنا كل حد فينا صنعة إيد الله، مش ربنا ما خلقش آدم وحواء وقال لهم اكسروا الأرض كده فخلاص، يعني دولت الباقي دولت ما مش صنعة إيد الله. احنا كل حد فينا صنعة إيد الله. لون عينك، لون شعرك، لون بشرتك، شكل اسنانك اللي حاسس ان هي معوجة، النمش اللي عاجبك او مش عاجبك. فالنهاردة كده محتاجين نجرب نلبس نظارة الله اللي بيشوفنا بيها، وجرب كده وانا ببص في المراية النهاردة كده وانا بصرح شعري وانا بلبس هدومي، ما بصش للعيوب، ما بصش كده لكرشي المدلدل، ما بصش للنظارة المخبية نص وشي، ما بصش لشعري المقصف. ابص، انا محتاج بس ابص لصنعة الله فيا واقول لنفسي كده ان انا نسخة اوريجينال، انا نسخة مخصصة، نسخة فريدة ما تعملش منها تاني. انا مميز، انا اجمل حد في الدنيا، انا اغلى حد في الدنيا. دي احنا من الحاجات اللي احنا محتاجين نصدقها عن نفسنا. انا محتاجة اصدق ان انا شخص غالي. عارفين في مسلسل اتعرض من كام سنة كده قريب، يعني مش مسلسل قديم قوي، واحد من المسلسلات العربي القليلة قوي اللي انا تابعتها من البداية للنهاية. كان في مشهد كده لطفل صغير في المسلسل ده، يمكن مشهد يعدي كده في السكة لو اتحذف مش هيعمل اي تأثير، لكن مشهد لولد صغير بسيط بجلبية صغننة كده وطائية في مدرسة بسيطة.

حاجة في الدنيا. احنا محتاجين يبقى عندنا القناعة دي، قناعة الطفل الصغير ده، انا اغلى حاجة في الدنيا، انا اجمل حاجة في الدنيا. مش لانه بابا وماما كانوا وانا صغير بيقولوا لي ان انت اجمل حد في الدنيا وانت اغلى حد في الدنيا، مش لان النهاردة انا حوالين مني علاقات وناس بتقول لي ان انت حد مميز، انت حد غالي، انت حد محبوب، لكن لانه انا صنعت الله، انا مميز، انا اجمل حد في الدنيا، انا اغلى حد في الدنيا، انا نسخة فريدة، انا الله اشتغل عليا بتركيز وباتقان، انا مش واحد. انتوا عارفين حتى التوأم يا جماعة، حتى الاثنين الاخوات التوأم الكوبي بيست من بعض، هم مش كوبي بيست من بعض، مهما وصلوا في درجة التطابق هتلاقي في حاجة بتميز واحد فيهم عن التاني، مش لان واحد بقى مميز عن التاني، لان لكن كل واحد فيهم مميز بطريقة، كل واحد فيهم ليه قيمة بطريقة، ليه شكل بطريقة. فاحنا النهاردة كده مش جايين نقول ان احنا مميزين، احنا النهاردة جايين ندرك اننا مميزين. ليه مهم ان انا ادرك ان انا مميز؟ لان ده هينعكس في حياتي على حاجات تانية كتير يمكن لسه هنحكي فيها مع بعض، لكن انا محتاج ادرك ان انا قيم، انا مميز، انا غالي. طب اقول لكم على حاجة قبل ما نكمل كلامنا، خلينا نسأل السؤال ده، ويمكن إجابته معروفة بس إحنا محتاجين نطلعها كده على الوش تاني عشان ندركها. هو أنا مصدر قيمتي منين؟ أنا مصدر قيمتي منين؟ أعتقد إن إحنا مش محتاجين تفكير، نرجع بسرعة ونقول أنا مصدر قيمتي من الله، إن أنا ابن غالي. طيب خلينا نعكس السؤال، أنا قيمتي مش من إيه؟ خلينا نعكس السؤال ونجاوب عليه، أنا قيمتي مش من إيه؟ جاوبوا على الفكرة دي كده، وما تنسوش تقولولي لو هتوصف روحك من جوه بلون، هتوصف روحك لونها عامل ازاي. والنهاردة كده لو هتقف قدام المراية وتشاور على ميزة من صنع الله فيك، هتكون ايه هي الميزة دي؟ فكر كده وقولي، ما تنسوش تلعبوا معانا في الصندوق من 1 لـ50. طيب خليني كده ارجع للتعليقات. ونانا بتتحكي على ايه؟ نانا على ميزه سخيفه. طب قولي لنا الميزه. طيب حاجه سخيفه يعني حاجه مش جاده، يعني اللي هي حاجه كوميديه كده، حاجه ساخره. فيعني يلا اتحكي وبس قولي لنا بعد كده ايه هي الميزه. جاوبي على السؤال يا نانا، اوعي تزوغي، اوعي تزوغي. كمان بتصبح على الجميله ماجده، يا ماجده صباح الخير والبركه عليكي. ماجده متحمسه جدا اسمع رايك في موضوعنا النهارده، تفتكري ليه مهم ندرك اننا مميزين؟ والنهارده كده لو هتشاوري على ميزه فيكي جواكي وتقولي ان هي دي الحاجه اللي ميزتني، ومش حاجة انت مسؤولة عنها او انت اللي عملتيها او اشتغلتي عليها واجتهدت عليها في نفسك، لا هي صنع الله فيكي مش انت المسؤولة عنها. فكري كده وقوليلي. لكن ماجدة بتقول انا مخلوق على صورة الله ومثاله لذا انا سعيدة. طيب قوليلي كده ايه اكتر حاجة فيكي يا ماجدة؟ نرجع تاني للسؤال، ايه اكتر حاجة فيكي بتحسي ان هي ميزتك؟ بقى انت صنعة الله المخلوقة بايده وعلى صورته، لكن ايه اكتر حاجة بتحسي ان هي خليتك انت كماجدة دلوقتي النهاردة مميزة عن اي حد تاني من الناس اللي حواليكي؟ كمان هي بتكمل بتقول انا عزيز على قلب الرب، ده كده كده امين دايما، ربنا يكون مفرحك احساس دوت يا ماجدة. لكن مستنياكم كده تشاركوني، هنجاوب على عكس السؤال دلوقتي يا جماعة، احنا عايزين دلوقتي نعكس السؤال ونجاوب عليه، انا قيمتي مش من ايه؟ لان انا كده كده ليا قيمة، انا كده كده مميز. خلينا كده ايه نحط نقطة على الفكرة دي، انا كده كده مميز نقطة، خلاص دي ما فيهاش نقاش، انا كده كده ليا قيمة دي ما فيهاش نقاش، بس انا قيمتي منين؟ انا قيمتي مش ممتلكات، مش مواهب، مش إبداع، مش أفكار، مش وجهات نظر، مش علاقات، مش غنى، مش فقر، مش صحة، مش معلومات، مش شجاعة، مش قوة، أنا قيمتي منين؟ إحنا محتاجين نعترف إننا أحياناً بنتهد نفسياً وبنستنزف نفسياً من الكلام السلبي اللي بنقوله لنفسنا أو من الناس اللي حوالين مننا بيقولوه لنا. لما بنسمعه انا بسمع الكلام ده وانا بقوله لنفسي، مجرد ما وداني سمعته، مجرد ما مخي سمعه، بطفي، سواء اتقالي من الناس او اتقالي على مدار تربية مكنتش حاسس فيها ان انا مشبع بالحب او مشبع بالاهتمام، او مريت بمواقف تخليني اطفي او انغلق كده على نفسي وانسحب من الحياة او اخاف اقتحم كده الحياة واعيش وغامر. بس هل القيمة ممكن تضيع بسبب كل الحاجات ديت؟ اني ما تحبتش، اني مش مؤهل لحاجة معينة.

أعمى، غني، فقير، مريض، مظلوم، هل القيمة ممكن تقل أو تختفي بسبب الحاجات دي ولا الحاجات داخلية؟ بتهيألي ده موضوع تاني ممكن أبقى نحكي فيه، بس أعتقد أن القيمة مربوطة أكتر بأنا من جوه عامل إزاي، أنا نقي ولا فاسد، أنا قريب من الله ولا بعيد عنه، أنا مثابر ولا أنا شخص عاجز متكاسل متخاذل. أصل لو القيمة في حاجات برة، غنى، فقر، صحة، مرض، تعليم، جهل، كل الحاجات ديت، لو القيمة من الحاجات اللي من برة يبقى منطقيا فعلا الحاجات دي غيابها ممكن يضيع القيمة، لكن الحقيقة ان احنا قيمتنا داخلية. فانا محتاج اكون مدرك ان انا مميز، انا صنعة الله المميزة اللي مش متوقفة على رؤية الناس ليا، وقيمتي مش متوقفة على كلام الناس عني، لاني مش دايما هلاقي القيمة عندهم، مش دايما هلاقي اللي يميزني عندهم، ومش هلاقيهم دايما مدركين لإحساسي أنا بالتميز. مش مهم، زي المدرس كده اللي هو أنت مين قالك أن أنت جميل، مش مهم أن أنت تقتنع، أنا دي قناعتي عن نفسي. ده صعب، ده صعب، بس مهم أن أنا نتعلمه، مش مهم رؤية الناس ليه. وده مش غرور، ده مش غرور، ده دي ثقة بالنفس، دي محاولة مننا أننا نشوف نفسنا بعين الله. فاكرين كده قصة يمكن حكيناها زمان بتاعت الطفل اللي جه سأل مامته وقال لها أنا قد إيه غالي أو قد إيه قيم، وقالت له طيب خد الساعة بتاعت جدك دي، روح اسأل كده على تمنها في الحتة الفلانية والفلانية والفلانية، ما تبعهاش بس اسأل على تمنها. وراح على ما أذكر يعني راح محل اللي هم بتوع الرهانات والحاجات دي اللي بيرهنوا فيهم حاجات، وقال لهم دي ممكن أرهنها لك مثلا ب5 دولار. راح محل ساعات قال له دي ممكن أدي لك فيها 50 دولار. راح محل أنتيكات قال له لا دي ساعة أثرية أنا ممكن أديك فيها 500 دولار. فرجع للطفل لمامته وقال لها أنا مش عارف دلوقتي الساعة دي قيمتها إيه، الساعة دي قيمتها في هي إيه، مش في مين قيمها بإيه الساعة دي. وهي هنا كانت عايزة تتكلموا عن نفسه، أنت قيمتك في أنت إيه، أنت مين، مش في مين شايفك إزاي أو مين هيقيمك إزاي. أنت ممكن تروح لحد يقولك أنت قيمتك جميلة، أنت غالي، أنت مميز، ممكن تروح لحد تاني يقولك أنت مش مميز، أنت مش جميل، أنت، لكن أنا قناعتي عن نفسي إيه، أنا كينونتي إيه، أنا مين. الخلاصة من الفكرة إنك ما تاخدش قيمتك من الأشياء، بالعكس الأشياء هي اللي بتاخد قيمتها مننا. ليه؟ لأن أنا مميز، مش أنا مميز بالحاجة، أنا مميز لأن أنا مميز، ولأن أنا مميز فوجود الحاجة دي معايا خلاها هي كمان مميزة. عارفين كده لما تيجي إيه؟ مثلا لما كده النهاردة تروح تزور مكان مثلا قديم بسيط أنتيكة كده، محتوياته كلها بسيطة جدا، لكن كان عايش في البيت دوت حد فظيع جدا، حد مثلا أسطورة في مجال معين أو في مكان معين أو في خبرة معينة، حد مميز جدا. فأنت لما بتروح مثلا تزور البيت الأثري دوت أو المكان الأنتيكة دوت، أنت مبهور بيه مش لأن البيت كبير ومميز ومقتنيات ولا تقدر، لكن لأنه المكان ده كان بتاع الشخص المميز دوت، كان بتاع الشخص المؤثرة دي، في حين ان البيت في حد ذاته مقتنياته بسيطة جدا وفقيرة جدا. لكن الميزة جات منين؟ الميزة جات من الشخص نفسه. هقول لكم على مثال حي اكتر. المسيح وقت التجربة على الجبل في رحلة 40 يوم قبل بداية الخدمة، المسيح في الرحلة ديت أو في 40 يوم دولت تتجرب من إبليس أكتر من مرة. في واحدة من المرات إبليس جربه، قال له لو أنت فعلا ابن الله حول الحجر ده لخبز، لو أنت فعلا ابن الله ارمي نفسك من هنا، مش هيسيب ملائكته مش هتسيبك تلمس الأرض. كان بيجربه عايز يعرف مدى تميزه أو حجم مكانته، لكن المسيح رفض أن يربط قيمته كابن لله بالمعجزة. أنا قيم، أنا كده كده قيم، أنا كده كده ابن الله، مش محتاج أثبت تميزي، مش محتاج أو مش محتاج أربط تميزي بالحاجة اللي هتقنعك أنت من وجهة نظرك أنت. فإحنا محتاجين نعمل دوت عن نفسنا مش عن الناس. أنا مع نفسي، أنا محتاج أقنع نفسي إن أنا كده كده قيم، أنا كده كده مميز، من غير مربط قيمتي أو من غير مربط تميزي بحاجة أو حاجة خارجية أو حاجة أنا مش مسؤول عنها. عشان كده لو عايزة تاني

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: نحن لا نكرز بالرب يسوع للناس كرفاهية من الجيد أن يقتنوها، بل كاحتياج لا حل أمامهم إلا هو. ناس كتيرة لما بتيجي تقدم الرب يسوع للناس بتقدمه كما لو كان حل من ضمن حلول أو طريقة من ضمن طرق، لكن الحقيقة الكرازة المسيحية الحقيقية هي اللي بتقدم الرب يسوع للناس كاحتياج ما ينفعش يستغنوا عنه وما عندهمش حل غيره. اوعى تقدم الرب يسوع كحاجة من ضمن حاجات، لكن قدم الرب يسوع زي ما قال الكتاب كطريق وحيد مفيش غيره.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
2: لسه بندور مع بعض كده على الميزة أو البصمة الفريدة. خلينا كده نعيد صياغة السؤال. هندور مع بعض على البصمة الفريدة لله لكل واحد فينا النهاردة. كل حد فينا عنده بصمة فريدة من الله. عارفين كده زي ما الفنان كده لما يجي يعمل عمل فني أو لوحة مميزة ويبقى فرحان بيها قوي وعايز دايما كده انه العمل دوت يبقى معروف انه من صنعة ايد الفنان دوت، فتلاقيه حاطط التوقيع بتاعه كده أو بصمة بتميزه. الله فنان عظيم، مصمم ديزاينر عظيم، وحاطط بصمته امضته الخاصة في كل واحد فينا. فالنهاردة كده عايزة في قدام المراية واشوف أنا الميزة اللي بتميزني ايه، أنا الحاجة اللي بتميزني عن أي حد تاني ايه هي. يمكن ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. كمان من الحاجات اللي عايز حكي معاكم فيها يمكن ملحناش قبل الفاصل هنحكي فيها مع بعض دلوقتي، فكرة الصدفة يا جماعة، يا محاسن الصدف. خليني أسألكم السؤال ده، كم مرة حصل لك موقف في حياتك وقلت أو حد قالك فيه يعني يا محاسن الصدف، أو يعني دي صدفة حلوة أن الموضوع ده حصل؟ هل حطيت في الموقف ده قبل كده؟ قبل ما نحكي في الفكرة دي تخليني كده أرجع لي التعليقات. ووصلنا لحد نانا، خلاص ماجدة نانا بتقول أنا مش مميزة من شيء مثلا ما بين الكثير من الناس وحتى عيلتي، لا أتحدث كثيرا ولا أعرف أن أفتح مواضيع مثلهم، وهم لا يعلمون نبرة صوتي بعد إلا من يقرب مني كثيرا. طيب خليني أقولك بقى يا نانا أنه دي حاجة بتميزك، ان انت شخص هادي، انت شخص رزين، ولو شايفة ان انت المحيطين بيك عيلتك الناس اللي حوالين منك ناس شاطرة منك، شفتي منك دي منك ناس شاطرة ان هي تفتح مواضيع وتتكلم وتتناقش، انت حاسة نفسك ان انت مش دي مش حاجة بتميزك قوي وسطيهم. فعايزة اقولك ان برضو دي حاجة مميزة، ان انت شخص بيسمع اكتر، شخص هادي اكتر، رزين اكتر. عايز اقولك ان انا شوية شبهك في الحتة دي، يعني سيبك من ان احنا بنقعد نرغي مع بعض على الهوا كده، انا مش من الناس برضو اللي وسط التجمعات اعرف اقعد ارغي كده وافتح مواضيع، فحس ان دي ميزة احنا بنسمع اكتر ما بنتكلم، فحس ان دي احنا هنلاقي الميزة يعني انا سيبك انت احنا هنلاقي الميزة يعني هنلاقيها. كمان نانا بتشاركنا بقى بالالوان، بتقول الاحمر من دي انا قلب احمر بيقول يعبر عن الحب والمشاعر الصادقة، والبرتقاني يدل على الحماسة والطاقة. كنا بنسأل سؤال كده في اول الحلقة، لو هتوصف روحك بلون، يلا يا جماعة مش كلنا وصفنا روحنا بألوان، دلوقتي كل واحد يوصف نفسه بلون، يوصف روحه من جوه، لو هيوصف روحه بلون ايه اللون اللي انت حاسه يعبر عنك او يوصف روحك، فكروا معايا كده. كمان مجدة بتقول اولاد الملك، ده كده كده احنا اولاد الملك، بس فكريني دي كانت على انهي جزئية يا مجدة؟ هي غلطتي يا جماعة، احنا ما بنلحقش نقرأ التعليقات بسرعة اول باول، فما بنتوه من بعض كده في السكة، بس احنا يعني قدها سنعيد وصل الافكار لا تقلقي. كمان نانا بتقول رقم 10، يا رب نجيني من رقم 10. ماله رقم 10 جميل، رقم 10 من الواني من ارقامي المفضلة يا نانا.

0: طيب خليني أشوف لك رقم 10 ويا رب نجيها من رقم 10. نشوف رقم 10 النهاردة. سؤال بصي مش عارفة هي وقع في حظك الأسئلة دي النهاردة يا نانا، يعني طب يعني أعمل لك إيه؟ اختياراتك اختياراتك يعني أحسني اختياراتك شوية. رقم 10 النهاردة بتقول قولي لنا صفتين في شكلك أو ملامحك زي الشامة اللي هي زي الحسنة كده أو غمزة أو طريقة ضحكة، لكن أنت بتحبيها جدا وشايفة إن هي ميزتك عن باقي إخواتك. في 5 ثواني جاوبي، في 5 ثواني يلا من غير تفكير من غير تفكير. يلا قولي لنا صفتين في شكلك في مظهرك أنت بتحبيهم وحاسه ان هي ميزتك عن اخواتك او الناس اللي حوالين منك. يلا فكري كده، ما تفكريش، بصي في المرايه، بصي في المرايه بسرعه دلوقتي وقولي لي انا عندي الحاجه ديت وبحس كده ان هي شكلها حلو وان ربنا ميزني بيها. كمان ماجده بتقول ساعات ارد وساعات اسكت وافكر. اعتقد ماجده بتجاوب على السؤال بتاعها، لو حد جرحها بكلمه سلبيه بينتقد شكل او مظهر هتعمل ايه؟ هترد رد قاسي ولا هتسكت وتنسحب بقى ونقعد نبكي كده في صمت؟ فبتقول لا ساعات هرد وساعات هسكت وافكر. يعني هي واضح ان هي هتقيم الموقف هتقيم العلاقه، وحاسه ان ده رد ذكي جدا يا ماجده، ان انا مش اي علاقه كده هستنزف نفسي فيها ان انا اتناقش واجادل او اتخانق او اخد كلام على اعصابي او ان انا ارد، لا انا هقيم الوضع هقيم الموقف يستاهل ما يستاهلش يستحق ما يستحقش. حاسه ان الموضوع لا يعني برافو عليك. كمان نانا بتقول يا وردة الأصفر الجميلة، انت الجميلة يا نانا، مرسي جدا ليكي. كمان ماجدة بتختار رقم 6 ورقم 16. طيب خلينا بقى كده الأول نشوف رقم 6 ورقم 6 النهاردة يا ماجدة. رسالة بتقول لو حسيت النهاردة انك مش متشاف او مجرد ترس في ساقية افتكر ان الله شايف كل تفصيلة فيك وفرحان بيك، انت غالي عنده. النهاردة كده لو جه عليكي وقت حسيت ان انت مش متشافة يا ماجدة ربنا بيفكرك ان انت غالية قوي عنده. كمان رقم 16 سؤال، كم مرة اشتريتي حاجة غالية جدا ماركة او براند لمجرد انك تحسي بالبرستيج قدام الناس واكتشفتي في الاخر ان هي مش مريحة ورجعتي للبس العادي او للحاجة العادية؟ يعني مش لازم في اللبس، خلينا نفتح القوس كده، ممكن تبقى لبس شنط اكسسوارات ادوات للبيت لكن جبتيها كده لانها اتقال عليها ان هي اسم وماركة وبراند والناس كلها بتجيبها وان انا لو جبتها كده ده حاجة كده برستيج بقى ومكانة، وبعد كده ندمتي حسيت ان هي مش خسارة. قوليلي عملتي الموضوع ده كام مره بصراحه بدون مثاليه، احنا ما بنلبسش اقنعه هنا، احنا بنجاوب بكل صراحه ومثاليه. كمان نانا بتقول لم يعينك الله عبثا بل رأى فيك مميزا، ربنا يخطط لحياتنا جميعا في الحاضر والمستقبل. طيب انا عايزه اخد بقى من كلمات نانا هنا ونرجع للفكره اللي انا عايزه احكي معاكم فيها، وهي ان انا مش صدفه. كنت بسالكم سؤال من شويه، افتكر موقف كده من حياتك تكون قلت فيه ده ايه الصدفة الحلوة دي، او حد قال لك ده من حسن حظك او دي صدفة حلوة. لكن احنا لو جينا فكرنا كده هنلاقي ان احنا كتير فعلا بنقول يا محاسن الصدف، بس الحقيقة مفيش صدفة، هو في الله خبير في الله عالم. انا مش صدفة، تفاصيلي مش صدفة، حياتي مش صدفة، اولادي مش صدفة، شغلي مش صدفة، مش صدفة ان انت بتسمعنا دلوقتي، مش صدفة ان احنا بنقول الكلام ده دلوقتي. كل موقف وكل تفصيلة وكل علاقة في حياتنا عارفين كده ممكن نقول عليها ايه؟ هندسة الهية. يعني الله كده بيقعد يهندس فيها يزبطها، هو بيحطني في المكان الصح في التوقيت الصح عشان يطلع مني الحاجة الصح، يطلع مني أحسن ما فيا. فخلونا كده نفتكر مع بعض مواقف في حياتنا كنا فاكرينها حظ، كنا فاكرينها صدفة اتقال لنا فيها حظك حلو أو يا محاسن الصدف، واكتشفنا بعد كده إن ربنا مرتبها لك بعبقرية دقيقة عشان يحميك عشان يريحك عشان يفرحك عشان يسعدك، لكن هي اتزبطت عشانك، اتزبطت عشان خيرك او عشان مصلحتك. اللي هو انت كنت بتحاول مثلا عايز اقول لكم يا جماعه الموضوع ده بيحصل معايا انا بشكل شخصي كتير جدا، ابقى بظبط مواعيد بشكل معين علشان يعني يترتبوا مع بعض بشكل معين والاقيها ما بتظبطش والاقى متنعكشه كده ومتفنكشه، بعد كده اتفاجئ ان انا في عندي تغيير في المواعيد حصل اتظبط بالملي على المواعيد اللي انا كنت بحاول اظبطها دي، اللي هو ها يا محاسن الصدف. لا دي مش صدف، التفاصيل زي دي بحس ان دي دلع الله لينا، الله بيدلعنا يقول لك اللي هو انا مظبط ريح دماغك انا مظبطها لك. فاحكوا لنا يا جماعه كده مواقف حقيقية، مواقف من حياة عايشينها حسيت فيها كده ان انا كنت بحاول اعمل كذا او كنت رايح اعمل كذا او كنت بجيب كذا وبالصدفة حصل كذا. بس حقيقة هي مش صدفة، دي محبة الله، ده دلع الله. فاكرين كده من كم حلقة كده، من كم اسبوع مش فاكرة امتى اتكلمنا عن الموضوع دوت، بس فاكرين كنت بقول لكم ود الله، الله الودود، الله الودود. طب خليني كده ارجع للتعليقات بقى كده، نرجع نشوف موضوع الله الودود دوت، علشان عايزه اصبح على صديقنا بهاء. يا بهاء برافو عليك، صباح الخير. ايوه نصبح الاول بعد كده نتناقش. صباح الجمال يا بهاء، طمنا عليك وعلى اخبارك. بهاء بيقول لو بصيت لنفسي هلاقي انسان حياته كلها اتدمرت. ليه كده بس يا بهاء؟ لا احنا النهارده كده عايزين هقول لك على حاجه، حتى لو حاسس ان انا حياتي كلها بايظه ملخبطه اتدمرت على حد تعبيرك، خليني كده ايه اخد خطوه لورا. مثلا خلاص باظت، عارف كده ما بنيجي نقول خربانه باظت، يعني وصلت للقاع، هقع ايه اكتر من كده؟ حاسه ان انا في الحاله دي محتاجه اقف اخد نفس كده واخد خطوه لورا وارفع ايدي من الامور كلها وابص على حياتي اللي بايظه دي. اصل هي كده كده بايظه خلاص، يعني ايا كان هاخد اكشن او مش هاخد، هي كده كده بايظه. بس هبتدي كده ايه اخد كده خطوه لورا وابص عليها واشوف، بما ان هي كده كده بايظه يعني كده كده اي حاجه هعملها هي كده كده بايظه مش فارقه كتير، عارف كده بيقول لك ايه ضربوا الاعور على عينه، هو كده كده مش شايف، هو كده كده مش شايف، يعني ما فرقتش كتير. وابتدي اشوف طيب حياتي اللي بايظه دي ايه منها ممكن احاول ازق فيه. انا حياتي بايظه في علاقات، حياتي بايظه في دراسه، حياتي بايظه في شغل، حياتي بايظه علاقتي مع بابا وماما، حياتي بايظه علاقتي مع اخواتي، حياتي بايظه مع علاقاتي مع اصدقائي. احدد انا حياتي بايظه دي حياتي بايظه في ايه، وابتدي اشوف منهم ايه اللي انا ممكن هحاول ازق فيه وايه اللي ممكن مش هحاول ازق فيه، انا هحاول اغيره، هحاول اشوف له بدايل. فحاسه انه بدل ما اقف كده واقول انا حياتي بايظه او انا حياتي اتدمرت، انا محتاج ابتدي افكر انا ممكن اعمل ايه. فاكرين قبل العيد كده كنا بنحكي عن الحلقه اللي كنا بنحكي فيها عن مريض بيت حاسده، مريض بركه بيت حاسده، لما المسيح جه ساله كده قال له اتريد ان تبرأ؟ حياته متدمرة، ده واحد بقاله 30 سنة ما بيتحركش، أكيد عايز يبرأ. فأتريد أن تبرأ؟ هو ما قالوش آه أنا عايز أبرأ، لكن قاله أنا ماليش حد يساعدني. بس ربنا ما كانش عايزه يقوله أنا ما عنديش حد يساعدني، هو كان عايز يقوله آه أنا عايز أبرأ. فالنهاردة كده يا بهاء قوله أنا آه أنا عايز أتصلح، أنا حياتي متدمرة وأنا آه عايز أتصلح، عايز أتصلح. فهبتدي أخد خطوات. هو انا مش عارف اصلحها لوحدي مبدئيا، انت مهما حاولت يا بهاء مش هضحك عليك مش هتعرف تصلحها لوحدك. بس النهارده كده يا رب انا اللي بايظ عندي 1 2 3 بحطهم قدامك، وهي بقى يا رب ايه الخطه نعمل ايه. هو عايز بس عندك الاراده الاول ان انت اقوم، مش افضل قاعد كده واقول انا حياتي متدمره، لا اقوم كده انفض التراب لم السرير وقف وقول له يا رب انا عايز امشي معاك و صلحها انت. الكلام مش كلام انشا ومش كلام حد مش حاسس بالمشكله، بس لو جينا فكرنا فيها بشكل عملي يا بهاء حاسه انه فعلا مهما حاولت لو حياتي بايظه انا مهما حاولت مش عارف اصلحها لوحدي. اصلا انا لو كنت عارف اصلحها لوحدي ما كنتش بوظتها من الاول. فانا بوظتها يا رب، انا بوظتها، انا دمرتها، انا خدت قرارات غلط، قلت ردود غلط، عملت تصرفات غلط، بس انا وحياتي البايظه اهو عندك، قول لي بقى هنعمل فيها ايه. فحاسه ان ده الحل الوحيد لو هي بايظه ومش عارف تتعامل معاها يا بهاء، بس يعني اشجعك كده ان انت تكون بتاخد الخطوه. طيب كمان برجع كده لنانا تقولي صح، فصح يعني متفقين، فدي حاجه حلوه، بس قولي لي كنا متفقين على ايه. كمان ماجده بتقول اخضر، اعتقد ماجده قصدها هتوصف النهارده روحها بلون فهيكون هو اللون الاخضر. تصدقي يا ماجدة حساكي اللون الأخضر، الطبيعة والنقاء والتوازن، اللون الأخضر من الحاجات اللي بتطل على التوازن والتجدد والطبيعة والثراء كمان، عارفة الموضوع ده مش الثراء الغنى لكن حاجة ثرية يعني قيمة، حاجة غالية. ده بعيدا ان هو من الألوان المريحة للعين يعني وبتدي سلام نفسي، فأنا حساكي قوي في اللون دوت يا ماجدة فعلا. كمان ماجدة بتقول أولاد الملكة، بتقولها في الأول بتقول قيمتنا اننا اولاد الملك. كمان رحتوا فين يا جماعه، بتجروا ليه يا جماعه؟ بنجري ليه؟ التعليقات بتجري. طيب كمان بهاء بيختار معانا رقم 9. طيب خلينا كده نشوف رقم 9 من الصندوق النهاردة بتقول ايه. طيب رقم 9 النهاردة ايه بهاء؟ رسالة. وقبل ما اقولك الرسالة بسرعة اختار رقم تاني علشان يطلع لعبة او سؤال وتجاوب على السؤال. لكن رقم 9 النهاردة بتقول مفيش صدفة عند ربنا. انت مش صدفة في حياة ولادك ولا صدفة في شغلك، كل خطوة في حياتك هي هندسة الهية. انت عندك اولاد بهاء، انا حاسك صغير ان انت يكون عندك اولاد، فخلينا نغيرها ونقول في حياة اهلك عامة. فانت مش صدفة عند ربنا، انت مش صدفة في علاقاتك، انت مش صدفة في دوائرك، انت مش صدفة ان انت معانا النهاردة، انت تصميم فريد خاص مميز. انت كل خطوة في حياتك هي هندسة الهية. انت بس تدي له القيادة كده يا رب، قول له صلح اللي انا بوظته، اللي انا لخبطته دوت خده صلحه، وهو امين يكون بيصلحه. كمان نانا بتجاوب على السؤال بتاعها في رقم 10، ايه الصفتين في شكلها او ملامحها اللي بتحبهم جدا وحاسه ان هم ميزوها؟ فبتقول طريقة ضحكي وطولي. طيب مستين حلوين هم. طب معلش انا فضولية يا نانا، انا فضولية، طولك ان انتي طويلة ولا قصيرة؟ معلش عشان انا قصيرة بحس ان القصر ده برضو ميزة، فطولك ده اللي هو ان انتي طويلة ولا قصيرة؟ يعني نتعرف على بعض اكتر. كمان ماجدة بتقول عمري ما اتشديت لبراندات، المهم الشكل اكون بحبه يليق عليا. حسيتك برضو يا ماجدة، الناس اللي لونها اخضر كده الثابتة المتزنة المتوازنة ديت مش هتجري ورا الماركات والبراندات. كمان بتقول بدل ما نقول صدفة نقول ترتيب من الله، لانه عارف احتياجاتي من غير مطلوبها. ويمكن ده اللي كنت بقوله من شوية، ده مش صدفة، ده ترتيب، ده دلع الله، ده تدليل الله لينا. ودي صفة بحبها قوي فالله. ان فاكرين ما كنت بقول لكم على الكتاب اللي قريت فيه الله الودود، وان الود هو فعل الحب. فكرة ان انا اكون بقول لحد انا بحبك غير ان انا اكون باخد فعل المحبة، انت بتعمل لي ايه علشان تثبت لي المحبة دي. فالله الودود هو فعل الحب من الله لينا. الود غير الحب. انا ممكن اقول اقعد من هنا للسنة الجاية اقول لحد ان انا بحبه، بس قدمت له ايه، عملت له ايه دل على المحبة دي. بس حد تاني انا مش محتاجة اقول له ان انا بحبه، لان انا كل افعالي بتعبر عن الحب. فالله محب، الله ودود، بيباركنا بفعل الحب ده طول الوقت. هو مش إله بعيد في السماء لوحده، وده إله بيودنا، بيودنا في تفاصيل يومنا الصغيرة، في صوت العصفورة الجميل اللي صحاني النهاردة، في ريحة فنجان القهوة المظبوط اللي شربته الصبح، في حد غريب معدي ضحك في وش الصبح كده فتح نفسي في بداية اليوم، في الأوضة الفاضية يوم الاثنين اللي فات اللي ما كانش فيها زمايل مع نانا وهي ناسية السماعة بتاعتها عشان تعرف تسمعنا براحتها. كل دي تفاصيل ود. الله الودود بيظهر محبته في التفاصيل الصغيرة دي. ليه؟ لأن أنا مميز عنده. هو عارف كده، لما عارفين كده لما اتنين لسه بيتعرفوا على بعض كده ومخطوبين جداد ويحاولوا يهتموا بتفاصيل بعض كده، فهو يعرف هي بتحب ايه فيعملوها لها، وهي بتعرف هو بيحب ايه فيعملوها لها، فمن غير ما يسألوا بعض او ما يطلبوا من بعض يعملوا لبعض التفاصيل ديت عشان يفرحوا بعض بيها. ليه؟ لانه هما دلوقتي مميزين عند بعض، هما بيعملوش ده لكل الناس، هما بس دلوقتي مميزين عند بعض فبيودوا بعض بالتفاصيل دي. الله بيعمل معنا كده، بيودنا بالتفاصيل دي لان هو مميز مع كل واحد فينا. احنا كل حد فينا عنده مميز، فهو مش بعيد، هو هنا، هو عايز يقولي ان انا هنا معاك، انت مش لوحدك. وهو ده الله الودود، هو دايم القرب مننا. فيا بختنا واحنا قادرين نميز كده سلوك الود او تفاصيل الود دي من الله. ويا سلام بقى كمان، بس حاسه ان ده موضوع تاني، لو نعرف نتعلم من ود الله اننا نكون ودودين مع حبايبنا، نعيش فعل الحب ده مع اهلنا في بيوتنا، يطلع في كلمه حلوه، يطلع في سلوك حلو، ده اللي بيخلي البيوت منوره. فاكرين ما كنا بنحكي عن البيوت المنوره؟ الود، سلوك الود ده من الحاجات اللي بتخلي البيوت تنور. فالنهارده كده غمض عينك دقيقه كده وافتكر اخر حاجه بسيطه فرحتك وحسيت ان هي معموله لك مخصوص من الله، وحسيت كده ان ده ممكن يكون فعل الود من الله. ده اخر سؤال يمكن نلحق نساله في حلقتنا، احنا خلاص قدامنا اقل من 10 دقائق. فالنهارده كده عايزه كل حد بيسمعني دلوقتي بسرعه شاركني بتفصيله حسيت فيها بود الله ليك، تفصيله كده ربنا ظبطها لك عشان يحط على وشك بس ابتسامة بسيطة النهاردة، أو آخر موقف فاكره اللي هو كان إيه ربنا دلعك بيه كده. طيب برجع تاني لنانا والألوان، فبتقول اللون البامبا أو الزهري دوت، زهري مش اللي هو الأزرق، لا البامبا اللي هو البامبي دوت، فبتقول ده بيحمل معنى الرقة والحنان. كمان الأخضر يرمز إلى الطبيعة والحياة والتجدد، كمان بيعبر عن الأمل والراحة والطمأنينة. بصوا يا جماعة، نانا النهاردة مديانا قايمة بالألوان، لو أنت محاسس أن أنا تايه ومش عارف أوصف روحي بأنهي لون، يعني ممكن ترجع كده لتعليقات نانا ونشكرها أن هي بتساعدنا كده في الألوان. فهي أوريدي بتقول ليان أنا أساعدك للتعبير الألوان، شكرا يا نانا، يعني حقيقي بجد كنت لسه حالة انا سبقتك، يعني ما لسه شايفه التعليق بتاعك بس انا سبقتك، اللي هو نانا بتساعدنا النهارده يا جماعه في الالوان. لو مش عارف تعبر عن نفسك بلون، ارجع لتعليقات نانا كده واختار اللون اللي حاسس ان هو بيعبر عنك او حاسس ان هو بيعبر عن روحك. لكن ماجدة كمان بتقول بحب اللون الاخضر لان فيه هدوء وثمر وسلام داخلي. كمان نانا بتقول الازرق، الازرق بقى رحنا فين الازرق، بتقول الورد الازرق يرمز الى الهدوء والثقه والامل. انت عارفه انا بحب اللون الازرق، من الازرق يعتبر من مفضلاتي، بس درجه معينه كده في الازرق، الازرق الملكي الازرق الغامق دوت من مفضلاتي الحقيقه. طيب خليني اشوف لك رقم 20 بسرعه يا نانا. ورقم 20 النهارده، رقم 20 النهارده سؤال، انت انا مبسوطه بيكي النهارده يا نانا وانت منشنه على الاسئله. النهارده سؤال بيقول لو قدامك اختيارين تعيش في شقه من في شقه مش مجهزه بس ملكك وفيها هدوء وراحة بال، ولا تعيش في فيلا فخمة جدا بس إيجار وناس عيونهم عليك طول الوقت، وليه؟ يعني تجاوبي تختاري شقة غير مجهزة، يعني ما فيهاش، عارفة كده عندنا ما بنقول شقة على المحارة، يعني شقة ما يدوبك بس حيطان وأرض، فشقة مجهزة غير مجهزة بس ملكك وفيها هدوء وراحة بال، ولا تعيشي في فيلا فخمة جدا بس إيجار والناس عينيها عليك طول الوقت. مش عارف، حاسه ان هتتكسر الاراء في الحته دي. في ناس تقول لك لا اعيش في الشقه الفاضيه بس ابقى مرتاح البال، وحد تاني يقول لك يعني ما يبصوا، يعني اما ما يبصوا هياخدوا حته بس اعيش في الـ في الـ في الفيلا طالما معايا ايجارها. فقولي لي كده هتختاري ايه انت يا نانا. نانا بتقول ليليان انت تختاري رقم ايضا، اختار رقم لمين؟
1: طول اليوم هفضل أغنيلك على راديو صنع.

0: انت دلوقتي بتسمع صباح سما مع فينا.
1: يا صباح سما، صباحكم زي الفل، نعمه وبركه ليكم في يوم جديد بفقرات جديده ومتنوعه. معاكم فينا من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره، وهنكون بنحكي وندردش ونتكلم في مواضيع كتيره، وبنلف العالم ونشوف اخبار وحاجات كده. على موضوعنا النهارده، الموضوع جميل قوي، هنتكلم عن نظريه اسمها نظريه ادلر، او بتتكلم عن فكره الإحساس بالنقص، إنه أوقات في جملة كده الأكثر شهرة اللي هو مش كفاية. مش كفاية دي جملة بنقولها لنفسنا كتير قوي، إما إنه مش كفاية علشان نبقى عايزين نجري ونسعى ونعمل حاجات أكتر، أو مش كفاية بنقولها لنفسنا لما نكون عايزين نحبط نفسنا أو عايزين نقلل من نفسنا. فيا ترى كلمة مش كفاية انت قلتها لنفسك امتى، او بتقولها لنفسك امتى، او لما حد يجي يقولك مش كفاية، ايه اول حاجة بتيجي على ذهنك لما تسمع كلمة مش كفاية؟ هل مش كفاية جري؟ هل مش كفاية احباط؟ هل انا مش كفاية؟ انا مش كفاية ان انا اكون بعمل الحاجة دي، او مش كفاية ان انا اوصل للحتة دي؟ يا ترى بنقول الجملة دي لنفسنا امتى؟ لو هتقول لنفسك مش كفاية هتقولها على ايه؟ وفي سؤال كده استبياني كده، ايه الحاجة اللي طول عمرنا فاكرين ان احنا لو وصلنا لها يبقى احنا كده تمام، يبقى انا اخيرا هحب نفسي، يبقى انا اخيرا هرضى عن الظروف، يبقى انا اخيرا الدنيا رضيت عليا، يبقى انا اخيرا هعيش مرتاح. هل مثلا لما اوصل لجسم معين، هل لما اوصل يبقى معايا مبلغ من الفلوس، او لما اتجوز، او لما اخلف، او لما اشتغل شغلانة معينة بحلم بيها، او لما اوصل لدرجة معينة من الشهرة، او لما اهلي يرضوا عني؟ فيا ترى ايه الحاجة اللي لو وصلت لها هتحس انا كده عملت اللي عليا، انا كده هبتدي انبسط بقى يا جماعة، هبتدي اعيش، هبتدي الحياة تتغير. في حد طول الوقت يبقى حاسس كده انه مش كفاية، ده كقصة انه انا مش كفاية كأب، انا مش كفاية كأم، انا مش كفاية كزوجة، فعشان كده هو اعجب بواحدة تانية غيري. انا ممكن أكون عملت إنجازات كتيرة قوي، وممكن أكون ناجح جدا في شغلي، ولما حد يجي يقول لي برافو إيه الشطارة دي أقول لهم لا مش كفاية، أنا كنت مفروض أعمل كذا وكذا وكذا وكذا. الغريبة أن الإحساس ده مش أوقات يخلينا محبطين، وأوقات تانية يخلينا نجري ونبقى عايزين نعمل أكتر وأكتر. لا مش كفاية، أنا عايز أنا عايز أنا عايز. لكن السؤال هو إحنا بنجري في حياتنا عشان نحقق أحلامنا، ولا بنجري علشان إحنا عايزين نهرب من إحساس جوانا، إحساس ناقصنا كده، فطول الوقت مش عارفين هو إيه ومش عارفين نسدده إزاي، فبنجري وخلاص، وانا طول الوقت حاسس ان انا مش كفاية. النهاردة هنتكلم عن نظرية لطيفة قوي اسمها نظرية ادلر، وهنتكلم عن عقدة النقص، وعن الناس اللي بتعمل حاجات حلوة كتير قوي بس هي طول الوقت حاسة انها مش كفاية. جرجس بيقول يا صباح الفل على الناس الفل، يا صباح الفل على الناس الورد. شفت بقى كله فل فل كده، صباحك زي الفل يا جرجس، يومك مليان بالبركة والنعمة النهاردة، يومك خفيف النهاردة ولا يوم النهاردة الخميس ويك اند يعني يا جماعة، وكمان كل سنة وكل العالم العربي طيب، داخلين على عيد الأضحى هو، فيعني أيام حلوة، أيام فيها دعاء، أيام فيها صلوات أكتر يعني، فأمين كده الدنيا تبقى هادية وفيها سلام وخير الفترة الجاية. وكمان معانا لعبة الشهور يا جماعة، ما تنسوش لعبة الشهور. نانا صباح النعمة عليك يا نانا، يومك مليان بالفرح والابتسامة والطبيعة الحلوة الجميلة وحلاوة قلبك دايما كده. وكمان معانا بهاء بيصبح، صباح الفل عليك يا بهاء، ايه اخبارك؟ انا مبسوطة قوي يا بهاء من نشاطك، مبسوطة من حماسك كده، مبسوطة ان انت يعني بحسك شخص دؤوب وعايز تسمع قوي وعايز تتكلم وعايز يعني، مبسوطة انا قوي، بقالك كم فترة كده بتحضر معانا، بجد فخورة قوي بيك وبكلامك. النهاردة بنتكلم عن نظرية إدلر، حد يعرف أي حاجة عن نظرية إدلر؟ بنتكلم عن فكرة إدلر، ده من أكتر الناس اللي اتكلمت على نظرية عقدة النقص، إنه ليه أوقات بنبقى حاسين إن إحنا مش كفاية، ليه أوقات بنبقى حاسين إنه أنا مفيش حاجة حلوة، وشكل عقدة النقص اللي انتوا شايفينها إيه، يا ترى إيه الحاجة اللي انتوا نفسكوا توصلوا لها وحاسين ان انتوا لما توصلوا لها انا كده تمام جدا، انا كده مرضي جدا، انا كده هبدأ بقى يا جماعة اعيش حلو وفرحان. كل ده هنكون بنحكي فيه، هكون محتاجة اسمع ارائكم فيه، نتكلم ندردش نشوف العالم بيفكر ازاي في النظرية دي. هحكي لكم مواقف حلوة قوي، هحكي لكم اخبار وحاجات متنوعة كتير، بس تعالوا مع بعض بقى نفوق كده ونفوق مع بعض ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نحكي كتير كتير مع بعض. شاركوني عن كلامكم في عقدة النقص، شايفين ايه موضوع مش كفاية، امتى بتقول لنفسك مش كفاية؟

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: سألني من هم أولاد الله؟ قلت هم الذين يرى فيهم الناس انعكاس لصورة الله. أولاد الله مش هم اللي مولودين من أب وأم مسيحيين، ولا هم حتى اللي بيروحوا الكنيسة وبيعملوا كل حاجة مسيحية، لكن أولاد الله الحقيقيين هم الناس يقدروا يشوفوا فيهم الله حتى لو الله مش منظور ليهم.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
2: نانا بتقول في التعليقات الفيسبوك أمين ترنيمة حلوة. أيوة أنا بحبها قوي، منعنشة كده وحلوة، وفي نفس الوقت كلماتها قوية قوي. بهابي يقول الكلمة الوحيدة اللي ما أقدرش أقولها مش كفاية. ليه؟ فهمني بقى أكتر، يعني أنت كده دخلت في ملعب الحلقة، فقول لي ليه الكلمة الوحيدة اللي ما تقدرش تقولها مش كفاية؟ مش كفاية إيه؟ عايز تقول مش كفاية إيه؟ فهمني أكتر يا بهاء. وكمان نانا بتقول الإحساس بالنقص أو التعب إني مهما أعمل لسه في صوت بيقول مش كفاية. صح صح، برافو عليكم. عشان كده الحلقة اسمها مش كفاية، عشان كده الحلقة بتتكلم عن فكرة إنه مهما عملت أنا حاسس إني مش كفاية. فيا ترى الكلمة دي ممكن تقولها لنفسك إمتى؟ إمتى تقول لنفسك مش كفاية؟ مش كفاية اللي أنا عملته، أو أنا مش كفاية. يا ترى بندخل في الفخ ده ولا لأ؟ وشهر 4. طب بصوا بقى، لعبة الشهور النهاردة لعبة، أنا هسألكم سؤال وإنتوا تردوا عليه، ولو لمس حاجة معينة جواك هتتكلم عن الجزء اللي لمسها فيك. شهر 4 بيقول قوي قدام الناس مرهق من جواك. هل انت شكلك قوي قدام الناس بس حاسس انك مرهق من جواك؟ هل ده فيك يا نانا ولا لا؟ الإجابة بنعم او لا. ولو حابة تقولي حاجة معينة انت حساها اتجاه الجملة دي، او حابة تعلقي، او حابة او فكرتك بحاجة جواكي، تعالي نتناقش فيها. هل انتي من الشخصيات القوية قدام الناس بس من جواكي حاسة اني تعبانة؟ من جواكي حاسة ان فيكي حاجات كتيرة لسه مش محلولة؟ من جواكي حاسة انه لا لسه مش كفاية، في حاجات كتيرة لسه عايزة اعملها؟ وشهر 12 ليا، من انا هجاوب طبعا. شهر 12 بيقول هل كل ما توصل لحاجة تنقل الهدف فورا؟ أنا هل كل ما توصل لحاجة تنقل الهدف فورا؟ أنا مش عارفة حتى إذا كنت بوصل قوي للي أنا عايزاه ولا لا، بس أنا يعني لما ببقى عايزة حاجة وأعملها وأنجح فيها وأوصل لها، ببقى عايزة أروح لحاجة جديدة. بس عايزة أروح لحاجة جديدة لسبب، أنا من الشخصيات اللي ما بعرفش أقعد، ما بفكرش في، مش اوفر ثينكينج، لا، ما بفكرش ان انا عايزه، انا عندي خطط عايزه اعملها، عندي حاجات عايزه اوصل لها، فانا عملت حاجه منهم ووصلت لها، فين احلامي الباقيه؟ فانا شخص لا، بيعمل حاجات وعايز يوصل لها، وبعد ما يوصل لها يشوف حاجه جديده يعملها. مثلا اخدت الكورس الفلاني وصلت فيه للنهايه، طيب انا هشوف حاجه جديده بقى أخدها، أفتح بيها مجال جديد، أو أعرف حاجة جديدة أو معرفة جديدة. مثلا عملت حاجة معينة في الشغل وخلصتها، لا في مرحلة تانية عايزة أدخل فيها. بس ده علشان أنا شخص يعني سماتي كده، تحب أنه طول الوقت يبقى في حاجة هي بتعملها، فبحس أنه مش عيب. بس لو وصل لمرحلة الإرهاق، ووصل أنه مرحلة أنه أنا خلاص مش قادرة أريح أو مش قادرة أبقى مبسوطة، يبقى ساعتها لا، لازم يبقى فيها كلام تاني. وشهر 6، تعالوا نشوف السؤال بتاع شهر 6، كل واحد لازم يجاوب على سؤاله يا جماعة. شهر 6 بيقول هل صعب تصدق المدح؟ على فكرة دي مشكلة عند ناس كتيرة جداً، ف فهل شهر 6 اللي بيسمعني دلوقتي او انت يا نانا، هل مش عارفة بس انت محتاجة تسألي السؤال ده للشخص ده، هل او انت بمعرفتك عن الشخص هل هو من الشخصيات اللي صعب يصدق المدح؟ في ناس كتيرة قوي يتقال لها برافو برافو انك عملتي كذا، من جواها اول كلمة تتقال اكيد بيجاملني، اكيد عايزين يرفعوا من روحه المعنوية، اكيد انا ما عملتوش بالطريقة اللي انا مفروض كنت اعملها بيها. ففي ناس مهما تمدحت صعب قوي تصدق المدح، لانها من جواها حاسة انه مش كفاية، انا مش كفاية او الحاجة اللي بعملها مش كفاية. تعالوا كده، جرجس بيقول في الكاتب آية ليس إني أقول من جهة احتياج فإني قد تعلمت أن أكون مكتفيا بما فيه، أنا حابب كل حاجة أنا فيها حاليا بس عندي طموح أكون الأفضل، ولكن أنا حاليا أفضل مني قبل كده. حلو قوي، حلو قوي إحساس الرضا، حلو قوي إحساس إنه أنا مبسوط باللي أنا فيه. بس أنت عارف النظرية بتاعت إدلر نظرية غريبة قوي وعايزين نتناقش فيها النهاردة. هي بتقول إن كل واحد عنده شعور بالنقص، يعني كلنا مولودين بشعور بالنقص، ويمكن النظرية دي هي النظرية اللي تعارضت مع نظرية فرويد، وهنتكلم في الكلام ده النهاردة وهنحكي النظريات النفسية دي بتقول إيه، وانه هل فعلا كل طب امتى شعور النقص يبقى خطر، وامتى شعور النقص ده يبقى هو دافع ان انا اعمل الحاجه. شهر 11، يلا بينا نشوف شهر 11 والسؤال، بس اللي ياخد سؤال يجاوب عليه. شهر 11 بيقول هل انت شخص تبان انك ساكت لكن جواك حرب ان انا لازم اثبت نفسي؟ هل انت من الشخصيات اللي تبان يا بهاء انك ساكت كده وهادي وشخص رزين وعارف انت بتعمل ايه، بس انت من جواك حاجة كده لا انا هثبت نفسي، لا انا محتاجة اقول للناس ان انا موجود، حرب اثبات، يعني طول الوقت بسعى ان الناس تشوفني، طول الوقت بسعى ان الناس تعرف انه بهاء موجود، انه بهاء بيعمل، انه بهاء واصل، انه بهاء ناجح، بهاء مش شخص عادي. شهر 5، يلا بينا نشوف شهر 5 بيقول ايه وهتجاوب على السؤال. كل واحد بياخد سؤال محتاج يجاوب عليه. هل النجاح عندك وسيلة للهروب؟ هل النجاح عندك وسيلة للهروب؟ هل اوقات بتحب تنجح في الحاجة عشان تهرب من شيء ما؟ جايز مشاعر، جايز حاجة مضايقاك فقرر ان انت تنجح علشان تغلوش على حاجة معينة؟ هل النجاح عندك وسيلة للهروب؟ نانا بتقول نعم لكن مش في كل الأوقات. هي بترد على شهر 4 اللي هو هل أنت بتباني قوية قدام الناس لكن من جوه في تعب أو في صراعات، فبتقول نعم لكن مش كل الأوقات مرهقة قدام الناس قوية حقيقي. حلو قوي. هي بتقول إنها قدام الناس هي فعلا قوية لكن بعض الأوقات فعلا بتبقى مرهقة، فهي من الشخصيات اللي مهما كانت قوية ما تحبش تبين إنها مرهقة قدام الناس. على فكرة أنا عندي نسبة من ده برضو، إن أنا يعني مش بحب قوي، أنا أوريدي، بس ده من نابع من إن أنا أوريدي عارفة حل المشكلة ما بيني وما بين نفسي، فمش هشيرها مع حد لأن أنا أوريدي عارفة أبعادها وعارفة كل حاجة، فممكن مش الناس مش مستحملة نكد أو مش مستحملة حاجة فإتس أوكي أنا أديهم الوش الكويس، بس أنا من جوايا ممكن أكون بحل صراع معين أو بحل مشكلة معينة، فأنا مقدرة قوي الحتة دي فيكي برضو. نانا بقى بتقول إيه؟ بتقول الشغل تعبي مش كفاية. هي بتقول لنفسها امتى في كلمة مش كفاية؟ شايفة ان هي من الناس اللي مهما اشتغلت بس تعبي مش كفاية، انا لسه عندي اكتر، انا لسه كنت مفروض اعمل الحاجة دي بشكل افضل، انا لسه. كلمة مش كفاية اللي في الشغل دي على فكرة مرهقة قوي، مرهقة جدا. العلاقات حبي مش كفاية، انا كنت مفروض احب بشكل افضل، او ان انا كنت مفروض ادي وقت اكتر، او ان انا كنت مفروض انه ابين اهتمامي بشكل اكتر، فطول الوقت حاسة انه اللي بعمله ناقص حتة، لا مش كفاية. الطموح انا لسه ما وصلتش، لسه ما وصلتش للحاجة اللي بحلم بيها، فلان وصل بس انا لسه ما وصلتش، او حتى مقارنة الناس بنفسهم طول الوقت. صح، اقارن نفسي بالنسخة القديمة، اقارن نفسي ايام ما كنت كذا كنت بعمل كذا وبروح وباجي، لكن انا دلوقتي لا. فأنا حتى ممكن أقارن نفسي بنفسي، أقارن نفسي بأيام ما كان معايا فلوس وأيام العز، لكن دلوقتي أنا مش لاقي أكل، فليه أنا وصلت لكده؟ وأقعد بقى أقطم في نفسي قوي. فهل هنا كلمة مش كفاية تقدر تبني، ولا كلمة مش كفاية تهد؟ تعرفين أينشتاين على قد ما إن هو عبقري جدا، وعلى قد ما إنه وصل لنظريات حلوة ومميزة وغيرت تاريخ البشرية وفهمها، إلا إنه كان لما يعني العلماء الطب النفسي قعدوا يدرسوا الحالة بتاعته، قالوا إنه أينشتاين بجلالة قدره كان بيبقى عنده لحظات بيشعر فيها دايما إنه لا يستحق، إنه مش كفاية. تخيلوا لما حد علامة وحد عمل نظريات كونية تفهمنا حاجات في الكون ما كانتش مفهومة قبل كده، ونفس الشخص ده هو اللي يقعد مع نفسه ويحس ان انا مش كفاية، انا لسه ما اثبتش بالقدر الكافي، انا لا استحق تقدير الناس والجوائز دي، وان انا شخص الناس عارفين اللي هو كنت اتكلمت قبل كده في نظرية اسمها نظرية المحتال، ان انا دايما متخيل ان انا بسرق النجاح او بسرق الكلمات الحلوة وانا لا استحق هذه الكلمات الحلوة. وكان بيدخل في ازمات نفسية بسبب موضوع مش كفاية ده، انه حاسس انه لسه فاضله كتير، او حاسس انه الناس مقدراه زيادة. يمكن من ضمن الشخصيات التاريخية اللي كانت بتعاني من نقطة مش كفاية ونقطة عقدة النقص الإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر اللي جه بعد بابا كان راجل ناجح جدا وبيضم بلاد كتير وبيفتح بلاد كتير، فمن وهو صغير حب قوي فكرة الانتصارات، وحب فكرة ان انا افتح بلد واجيب بلد وانتصر على ناس، وحب قوي الفكرة دي من بابا. ابتدى دايما يقارن نفسه بباباه وقوته بقوة بابا، فدايما كان حاسس ان بابا ده هيرو او بطل وانا مش زيه، فكان عنده دايما خوف. لما برضو قعدوا يتأملوا شخصيته التاريخية كان عنده خوف دايما، مع انه شخصية يعني يقال عنه انه من افضل الشخصيات التاريخية اللي قامت بفتوحات وانتصارات، بس معنى كده بالرغم من كده كان شايف انه هو لا انا ما عملتش كل ده، لدرجة انه في مرة جيشه تمرد عليه وأعلن إن هو مش هينفذ الخطة بتاعته من كتر ما إنه الناس فرهدت منه، إنه عايز طول الوقت وحاسس إنه مش كفاية، مش كفاية اللي إحنا عملناه، حقق انتصارات يونان مصر فارس أجزاء كبيرة جدا من آسيا، يعني انتشر وتوسع، لكن لسه رغم كل ده عايز أكتر، أنا لسه ما وصلتش. أنا فالمؤرخين كده وصفوا الإسكندر الأكبر إنه دايما عنده جوع دائم للمجد، عنده حتة مش شبعانة بالرغم كل الانتصارات والنجاحات اللي جواه، لكن دايما عنده احساس بالنقص. دايما كانوا يحكوا عنه كده انه اوقات كان بيدخل في نوبات بكاء بسبب انه انا ما عنديش حاجة تانية اعملها، انا خطتي وقفت. فتخيلوا واحد عنده يعني مالك نص العالم تقريبا، بس ما عندوش شبع داخلي، ما عندوش احساس انه انا عملت حاجة، انا شخصية لا اذكر. فهو اعتمد على نجاحاته لكن معرفش يعالج المشكلة والفراغ الداخلي اللي عنده. نفس الأسطورة التاريخية دي نلاقيها في مايكل جاكسون، واللي بيتعمل عنه فيلم في السينما دلوقتي وفيلم محقق نجاح كبير ومكسر الدنيا، يعني هو ابن أخوه تقريبا اللي عمل الفيلم ده علشان يوري قد إيه مايكل جاكسون كان بيعاني من حياة متعبة، بيعاني من حياة عنده كسر في صورته، هو عنده أزمة كده ما تعالجتش، وهي دي اللي كانت الحقيقي النابع من الكلام اللي بيتقال عليه كتير قوي. صورته عن نفسه كانت فيها صراعات كتيرة قوي، كان حاسس انه في حتة مش كاملة، في حتة مش كفاية، انا محتاجة اصلح، محتاجة اوصل للكمال، انا لسه مش كفاية. فكلمة مش كفاية دي دمرت ناس من اشهر الناس التاريخية ومن اشهر الناس في الثقافة اليابانية كده، كان عندهم جملة كده جمبارو، كان دايما يقولوا لبعض جمبارو. جمبارو يعني ايه؟ يعني يلا استمر اتقدم. فلما حد يحب يقول لحد اتشجع، هات اقصى ما عندك، جمبارو جمبارو جمبارو جمبارو، يعني قاوم، حاول اكتر، اجتهد. وده يمكن من ضمن الاسباب اللي بعد كده لما الناس جالها حالات اكتئاب بالرغم من نجاح اليابان، بس عندهم نوبات اكتئاب كده غريبة بيدخل فيها الشعب الياباني، لقوا انه بسبب الانضباط الزيادة، بسبب النجاح المستمر في حياة الشخص الياباني، لقوا انه اصبح هو بيحقق نجاحات لكن هو حاسس انه بلا قيمة، حاسس انه مش كفاية رغم كل النجاح اللي بيحققه، لكنه مازال حاسس انه مش كفايه. فدلوقتي بقى الدكاتره النفسيين في المجتمع الياباني بيتكلموا في حته مش لازم توصل، مش لازم جمبارو اللي انت عمال تسعى ليها وعمال تحقق فيها دي. ف كتير بيعملوا حاجات بس رغم كل النجاحات لما تيجي تتكلم معاهم تلاقيه مش مبسوط، تلاقيه مش شبعان. في حاجة كده برضو توصلوا لها اسمها هيدونيك تريد ميل. يعني ايه؟ يعني العجلة السريعة، عجلة السعادة السريعة. يعني انا طول الوقت بتعود ان انا احاول اوصل لحاجة وبعد ما اوصل لها وحققها انا مش مبسوط، جبت عربية بس انا مش مبسوط، جبت بيت جديد وكنت متخيل ان انا هنبسط له ومش مبسوط. عشان كده السؤال مهم قوي ان انت تجاوب عليه، يا ترى ايه الحاجة اللي انت لما هتوصل لها متخيل ان انت هتنبسط، او رابط سعادتك بالحاجة دي، او حاسس انه انا مش كفاية الى ان يتم الترقية، الى ان انا اجيب الموبايل، الى ان اشتغل الشغلانة الفلانية. فيا ترى وده اللي وصل له، انه مهما انت كنت رابط سعادتك بحاجة فانت هتوصل لمرحلة مش كفاية انا مش مبسوط برضو، فحتى ده مش مؤشر. زمان كنا بنقارن نفسنا بمجتمعات صغيرة، دلوقتي السوشيال ميديا فتحت المقارنة على مصراعيها، على عالم كبير قوي واحنا فيه كلنا ضحايا. انا ببص لفلان، واو فلان لابس، فلان عنده، فلان جسمها واو، بيشتغل الشغلانة حلو. لينكد ان من اكتر الحاجات اللي بتعقد الناس، ده الناس دي زي في البوزيشنز دي وازاي وانا ولا حاجة. فحتى السوشيال ميديا زودت كلمة مش كفاية، انا مش كفاية، مش كفاية لاني مش عارف اوصل، او مش كفاية لان انا مهما وصلت مش واصل زي فلان اللي انا عايز اوصل له. كان في كلمة كده منتشرة قوي اللي هو ميمنتو موري، اللي هو يعني لحظة، انه ان الحياة لحظة يا عزيزي كده. كان زمان في الحضارة الرومانية لما كان القادة بينتصروا ويحققوا نجاحات كتيرة قوي، كانوا بيعملوا مواكب ضخمة بقى ويدخل القائد المنتصر وهو فرحان، والناس عمالة بقى تعملوا احتفالات وتقول له انت بطل وبتاع. كان دايما عنده كل واحد كده جنب منه لازم يقوله في ودنه مومنتو موري، اللي هو فكرة ايه، انه اوعى تكون الاحتفالات دي بتخدعك، انت زي ما انت نجحت انت هيجي لك وقت وما تنجحش. انت حلو ان انت تفتكر نجاحك وحلو ان انت تحتفل بيه، بس افتكر انه زي ما في اوقات نجاح وفي اوقات خسارة، فما تجيش وقت الخسارة. يعني كنت لسه بكلم مع حد كده فبيحكي لي عن مأساته، انه عنده حاجة غريبة جدا، انه بيتضايق جدا لما الفريق اللي بيحبه ينهزم، وممكن ياخد اجازه يوم من الشغل وما يعرفش ينزل، وكان مكسوف من نفسه قوي انه واصل للحاله دي. اللي هو فكره في ناس تستغرب ايه الفضا ده يا ابني، انت مش نازل الشغل علشان خاطر فريق الكوره بتاعك انهزم. هي مشكله عنده، هي مشكله عنده، هو حاسس ان هو متضايق. بس ده ليه؟ ده لانه هو حاسس انه في حاجات كتير قوي في حياته مش كفايه، فالفريق اللي انا بحبه كمان اللي متعلق بيه املي اللي هيبسطني الحاجه الوحيده اللي بتبسطني وبرضه بيتهزم، فايه بقى ايه النكد اللي في الدنيا دي؟ ف يعني اللي هو فكره انه مومنتو موري، اللي هو فكره انه الحياه لحظات، لحظه فوق ولحظه تحت، فمش معنى ان احنا فوق حاليا انه خلاص هتفضل فوق طول عمرك، لا هيجي وقت وهننزل تحت وهنرجع تاني فوق. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. ايه تعليقات كتير، ايه ده يا جماعة كل ده كتبتوه، انا كنت فين؟ نايمة انا في طيب نانا بتقول شرحتي جميل جدا، انتي نجحتي اليوم في الامتحان، شكرا. انهي امتحان فكريني؟ يعني الحمد لله ان انا نجحت. الحمد لله عقبال بقيت الامتحانات. جرجس بيقول النجاح غاية وهدف وحياة، كل ما تضايق. جرجس عنده السؤال بتاعه كان لطيف قوي، لما بتنجح بتبقى مبسوط، ولا هو بتتعمد ان انت تنجح نوع من الهروب؟ خدوا بالكم النجاح اوقات نوع من الهروب. فنشوف جرجس رد قال ايه بقى. النجاح غاية وهدف وحياة، كل ما تتضايق انجح، كل ما تزهق وتمل الحياة انجح، كل ما تتعصب انجح. النجاح بالنسبة لي هو اكسجين الحياة. طيب وهل لما بتنجح بتنبسط وبتفضل عايش في حتة الانبساط دي كتير قوي؟ كنت لسه قايله لك نظرية دلوقتي بتقولك انه الحاجة لما توصل لها بيجيلك بعد كده حالة من الحزن، انا زعلت. ويمكن دي حلقة كنت اتكلمت فيها قبل كده، اللي هو ماذا بعد النجاح، انه الناس كلها كلمتك ان انت تنجح بس ما حدش كلمك على انك تعمل ايه بعد النجاح. وساعتها قلت نفس الجملة دي، انه لو انت نجاحك كان مصطحب بسعادة وبعدها بلحظات السعادة دي راحت، معناه ان كان في مشكلة وانت بتحاول تغلوش عليها بالنجاح، بس المشكلة دي ما تحلتاش. كل ما تتعصب انجح، يعني ايه كل ما تعصب انجح؟ طب انا شفت انا تعصبت من ايه؟ طب انا شفت إيه؟ انا كنت اللي معصبني ده، الضغط اللي معصبني ده اتشال، ولا انا غلوشت عليه بالنجاح؟ لو انا كل ما اتضايق اعمل حاجة تنجحني فعشان اهرب من الضيقة، انا كده ما بواجهش، انا كده بهرب للنجاح. حلو ان انا انجح، بس هل النجاح ده ساعدني أحل المشاكل اللي عندي ولا لا؟ دي برضو نقطة مهمة قوي. فمش كل نجاح حلو، مش كل نجاح صحي، في نجاح نوع من الهروب. ناس كتيرة جدا تلاقيهم نجحة في مجالات كتيرة في الحياة، بس زي اللي أنا كلمت عنهم أينشتاين بجلالة قدره، كان عنده نوع من الجوع ومش شبعان، لأنه هو مشتغلش على نفسه واشتغل على نجاحاته. فإذا كان واحد بعظمة راجل زي ده عنده مشكلة، فأنا ينبغي علي أن أنا أبص لنقطة بسيطة، يعني أنه هو وبعدين أنا فين من النجاح ده. بهاء بيقول أنا مش مضطر أثبت نفسي ونجاحي قدام حد،

فيني ان انا يكون عندي سلام، عندي سلام وقت حتى نجاحي. ان انا بتقول الله يرحمه مايكل جاكسون، انا على فكره كنت بحبه يعني، ما عنديش مشكله معاه خالص. وما كنتش بصدق الكلام الكتير اللي بيتقال. بصي السوشيال ميديا لما تقلب على حد وتتكلم على حد وتعرفي ان في ما وراء القصه دي قصه خفيه تانية لا يعلم عنها الا الله. يمكن الفيلم ده ساعد الناس شويه انها تقرا جانب حلو في شخصيته. طه بيقول يسعد صباحك، يسعد صباحك يا طه، انا بحب الجمله دي منك قوي، بقالي كتير ما اتقلتش. بيقول النجاح هدف كل شخص طموح، حلو قوي. مثلك تماما كنجاحك في سرد المواضيع ونجاحك في كل المواضيع الجوهريه بكل امتياز، ونجاحك في انك تشجع الاخر. يعني ميرسي يا طه على التشجيع، وميرسي على كلامك الحلو. بهاء بيقول في ايه بقولها دايما لكن اول مره اعيشها بالتدقيق، في احتياجي الاول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني. في احتياجي الاول لم يحضر احد معي بل الجميع تركوني. في ايه بقولها دايما، طب فهمني انا مش فاهمه، انا اسفه يعني محتاجة أفهم أوي أنت بتقول إيه، عشان أنا حاسة أن أنت بتقول حاجة مهمة جدا بس أنا مش قادرة أفهم أنت بتقول إيه. فاشرح لي كده إيه الآية، واشرح لي دي بتنعكس على إيه جواك. نبيل بيقول صباح الخير من قلب محب لسما إلى مذيعة وإداري. شكرا شكرا يا نبيل، يومك مليان بالبركة والنعمة، بقالك كتير مش بتدخل، متاخد غياب كتير بس أهلا بيك. كان عندنا حد كده في التعليقات يدخل يقول هلا وغلا، كنت بحبها منه برضو قوي. كان تقريبا مش فاكرة من فين بس من بلد عربية يعني. عامه انا بحب لكنه الدول البلاد العربيه جدا. نبيل بيقول مش كفايه يا حبيبي، مش كفايه، مش كفايه اني احبك، مش كفايه، ده شعر. حتى الحب يا جماعه بجد، حتى الحب فيه لعنه مش كفايه، اللي هو في ناس بتحب قوي لدرجه انها تفضل تقدم تقدم تقدم وشايفه انه مش كفايه، مش كفايه، انا لسه عندي كتير اقدمه لك، مع اني اللي قدامك يكون يعني الحب دلدق عليه لدرجه انه خلاص ما بقاش يستطعمه وعمال يقول لك كفايه وانت تقول له لا مش كفايه. اللي مش كفايه الكتير ده اللي انا طول الوقت حاسس ان انا مش راضي عن نفسي كنت مفروض اعمل، ده متعب، ده نوع من احساس بالنقص فعلا. حلوه الزرعه دي ان انا قوي. مش كفايه تكون دافع واحيانا تكون حمل تقيل. شكرا شكرا جدا جدا. مش كفايه هي فعلا اوقات بتبقى دافع اني اعمل، واوقات بتبقى حمل تقيل قوي عليا تخليني مش مبسوط، تخليني مش عارف أعيش سعيد. مش كفاية أني أوفر لأولادي الحب والأمان، مش كفاية أوفر لهم السعادة، مش كفاية، مش كفاية، مش كفاية. صح، العقدة اللي بتيجي عند بعض الأباء هي عقدة جميلة الصراحة. يعني دلوقتي الأباء أصلاً كتير منهم بيبقوا يعني تركين ولادهم، يعني اللي هو منفضل لهم باللغة العامية، يعني إيه تأكلتوا كلتوا، ما كلتوا، تربيتوا تربيتوا، ما تربيتوش ما تربيتوش، أنا مالي. لكن كان في نوع من الأبوة كده، والبعض منهم الآن موجود برضو، اللي هو فكرة أنا عايزة أقدم لولادي أقصى ما عندي، فعايزة أقدم لهم حب، عايزة أقدم لهم احتياجاتهم، عايزة، فمش كفاية طول الوقت بجتهد وبس عشان أقدم، فمش كفاية. وبرضو مش كفاية زيادة عن الحد دي بتأذي الأولاد، لأني لازم يكون في كفاية، كفاية دلع، كفاية كل حاجة عايزها جيلك، كفاية. مش كفايه اشوف اولادي واحبائي مبسوطين وناجحين. شانتيل بتقول صباح الخير يا فينا، صباح الفل عليك يا شانتي، يومك مليان بالبركه والنعمه. معانا لعبه الشهور يا جماعه، شاركوني في لعبه الشهور، قول شهر ميلادك، هتتسال سؤال والسؤال ده قول لي هترد عليه ازاي وبينعكس عليك ايه. يلا بينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كده ونحكي في مش كفاية، هحكي لكم مين هو إدلر واتكلم ازاي عن نظرية النقص، واحكولي كده ما هو شعور النقص، ايه اللي بيخلينا نحس بالنقص، يا ترى ايه الحاجات اللي انت متخيل ان انا لسه مش كفاية لغاية ما اوصل لها، مش كفاية لغاية ما اشتغل الشغلانة دي، مش كفاية لغاية ما جسمي يتظبط، انا مش هبقى مبسوطة غير لما اعمل كده. فهل يا ترى بيجي لك افكار مش كفاية انا لغاية ما اعمل كذا، وايه الحاجة اللي انت منتظر ان انت تعملها؟ يلا بينا فاصل ونرجع نكمل.

0: عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: من السهل أن تختبر وحدك الراحة عندما تبتعد عن الضغوط، لكن وحده الرب يضمن لك أن تختبر معه الراحة في وسط الضغوط. أنا بسهولة ممكن أقدر أهرب من الضغوط فارتاح، لكن الله وحده هو اللي يقدر يخليني في وسط الضغوط مرتاح لأنه معي.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سما.
3: تعالوا كده هاخد التعليقات الأول، بس هحكي لكم الحلقة النهاردة متاخدة من إيه. هحكي لكم فكرة نظرية إدلر، وقال حاجات كده تريحنا لما نفهمها. عارفين كتير قوي ما بنبقاش فاهمين حاجات ومش فاهمين إحنا بنعملها ليه، بس لما تلاقي حد يتكلم عنها نرتاح. معك حق، ريحتني، وصلتني لإجابة كانت يعني لسؤال بيلف في دماغي كتير قوي. بس خليني أخد التعليقات الأول. نانا بتقول: وذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي، في يوحنا 32:16. حلوة الآية، بس قولي لي ليه قلتيها في التوقيت ده، أو تقصدي بيها إيه؟ ولا هل هي انت بتحبيها الآية يعني؟ شانتال شهر 5، شانتي انت معايا يا شانتي، هسألك سؤال وتردي عليه بصراحة. هل النجاح عندك أحيانا بيكون وسيلة للهروب؟ هل النجاح عندك أحيانا بيكون وسيلة للهروب؟ يعني أنا هذاكر، هدخل الجزء ده، هخلص ده علشان أهرب من فكرة، أو علشان أهرب من حاجة مسيطرة عليا، أو علشان أنا مش عارف أحل مشكلة معينة، فخلينا نتلهي في حاجة أنجح فيها وخلاص ونعديها. كمان نانا بتقول بتقول كلمات الترنيمة: أحبك رب يسوع، أسبح اسمك قدوس، وليس لي سواك. أيوة، احنا ما عندناش غير ربنا فعلا، حقيقي بجد ما عندناش غير ربنا. ماجدة بتصبح وبتقول: صباح الخير، صباح الفل عليكي يا ماجدة. احنا بنتكلم عن عقدة النص، بنتكلم يا ترى ايه كلمة مش كفاية بنقولها لنفسنا؟ امتى بتقولي لنفسك مش كفاية؟ وما هي مفهوم كلمة مش كفاية في حياتك؟ في ناس تقول أنا مش كفاية، وفي ناس تقول مش كفاية اللي أنا وصلت له، أنا عايز أكتر، مش كفاية الحب اللي أنا قدمته، أنا عايز أكتر. فيا ترى بتقولي لنفسك مش كفاية في، أو كلمة مش كفاية لما تسمعيها بتفكرك بإيه؟ تعالوا كده نتكلم وندردش مع بعض. ومعانا لعبة الشهور ومستنية أراءكم طول الوقت. ألفريد إدلر اللي متاخد منه فكرة الحلقة دي هو طبيب نفسي، تمام، نمساوي، اتولد سنة 1870. هو من الناس اللي عملوا فكرة كده، فكرة عقدة النقص، أو اتكلم عنها كتير قوي وغير فهمنا لحاجات في النفس البشرية. في البداية كان شغال مع فرويد، وكانوا بيشتغلوا في نفس النظريات، بس ابتدوا يختلفوا. ليه؟ لأنه فرويد كان شايف إن الإنسان بيحركه إيه؟ أنا علشان أعمل تصرفات، أو علشان أخد مواقف، أو علشان أروح لاتجاه معين في الحياة، بكون تحت تأثير الغرائز بتاعتي اللي هو أي غريزة بمر بيها، أو تحت تأثير الصدمات، أنا تعرضت لصدمة فالصدمة دي اللي بتتحكم فيه وتخليني أخد رد الفعل، أو تحت فكرة الرغبات المكبوتة، إن أنا عندي رغبة وأنا مش بعلن عنها، فالرغبة المكبوتة دي اللي بتخليني أتصرف وأغلط، أو أتصرف وأخد قرارات في حياتي. إدلر بقى اختلف معاه في الكلام، وقال ان الانسان بيقوده حاجة اعمق بكتير من فكرة الغرائز والصدمات، احساسه بالنقص. الاحساس بالنقص هو اللي بيحرك البني ادم، ومحاولة الانسان الدائمة انه يكون ليه قيمة، او انه يتشاف، او انه يتقال عليه انه شخص موجود، هي اللي بتحركه دايما. ويمكن نظريته اتاخد بيها قوي لانه اثبتها في شوية حاجات. إدلر كان شايف ان كل انسان في الدنيا بدأ حياته وهو ضعيف، بمعنى الطفل أول ما بيبقى بيبي هو محتاج يأكل ولازم حد يأكله، مش هو اللي بيعرف يأكل تمام علشان يعيش. بعدين لما بيخلص مرحلة الرضاعة هو بيدخل في مرحلة إنه عايز يمشي زي الناس، فعايز يتعلم المشي وحد اللي لازم يعلمه المشي، عايز يأكل فيتعلم إزاي ياخد خطوات يمسك المعلقة علشان يأكل، عايز يحمي نفسه فيشوف ماما فين بابا فين استخبى وراهم. فدايما هو عنده حاجات ناقصاه وعايز يكملها، وبالتالي فهو كل إنسان في الدنيا هو مولود عنده حاجات ناقصاه. دي نظرية بتاعت إدلر اللي قام عليها الفكرة بتاعته. فكل إنسان لما يكون عنده حتة إحساس بالنقص، ده مشاعر طبيعية جدا عندنا، مفيش حد عنده المشاعر دي ومفيش حد ما عندوش، لأن كلنا مولودين بيها. فإذا كل واحد عنده جزء ضعيف في حياته، ده مش مرض أو مش حاجة تعيب بني آدم اللي عنده مشاعر نقص. بيقول إنه الإحساس بالنقص ومشاعر النقص دي هو بداية النمو، إن أنا أنمو في حياتي. لأن لما الإنسان بيحس إن نقصه حاجة بيبدأ يدور إزاي يطورها، بيبدأ يدور إزاي يتعلمها. أنت حاسس إن أنت نقصك جزء معين في الشغل، وإن أنت مش زي الناس اللي حواليك، وإن الناس اللي حواليك سبقك خطوة، فده هيخليك عندك دافع إنك تروح تتعلم أو تاخد كورس جديد، فبتحاول دايما تتطور للأفضل. ونفس الفكرة على الطفل اللي هو مش عارف فبيتعلم علشان يعمل الحاجة دي. والفقير نفس الموضوع، هو حاسس إنه فقير فبيحاول إنه هو يشتغل شغلانة تخليه أنجح، تخليه معاه فلوس أكتر. والشخص الضعيف اللي حاسس إنه هو ضعيف بيدور على مواطن ضعفه وبيحاول يقويها علشان يخرج من الحتة دي. طيب بيقول إمتى بقى المشكلة تبدأ والشعور بالنقص يبدأ ياخد الاتجاه الغلط في الحياة؟ لما الإنسان يفضل طول عمره مش بيعتمد على فكرة تطوير نفسه. يعني لما الطفل يقرر انه هيمشي عشان يبقى زي ماما، مش عشان هو عايز يمشي، مش عشان هو عايز يروح يجيب اللعبة اللي هناك، انا عايز اروح اللعبة اللي هناك فهتعلم الحبي والمشي عشان اروح اجيب اللعبة، لكن مش عشان اقلد البيبي اللي معايا في الحضانة او مش هعمل زي ماما. فالفكرة لما الشعور بالنقص بيخرج من مرحلة ان انا اتطور وان انا حاول اتعلم لفكرة انه احساس بيطاردني، انا عايز ابقى زي فلان، انا عايز يعني بدل ما تنجح زي ما بهاء كده، بدل ما بيقول انا بنجح علشان نفسي، انا بنجح عشان افرح وافرح نفسي، انا بنجح علشان احقق نفسي. لما فكرة نفسي دي تروح ويتحط لها بدائل تانية، أنا بنجح عشان أبقى أحسن من فلان، أنا بنجح علشان أتطور عن فلان، أنا بنجح عشان الناس تشوفني والناس تقول رأيها فيا والناس تقيمني، هنا ابتدى يظهر شعور النقص بس بمفهوم الغلط بتاعه، اللي هو فكرة أنا قليل وعايز أبقى أحسن، مش أنا قليل بس أنا هتطور علشان أنا أنبسط، عايز أبقى أحسن من فلان هنا ولا أنا عايز أبقى أحسن من نفسي أنا. فكان إدلر كان شايف أنه في ناس كتيرة ناجحة بس موجوعة، وشايف أنه في ناس كتيرة ناجحة بس بيجي لها حالات اكتئاب كتيرة. فكان دايما يقول كده الشخص الأكثر تفوقا بيكون جواه أعمق شعور بالنقص، ده كلام نظرية إدلر، علشان هو مش عارف يشتغل على نفسه الأول، هو عايز يشتغل على يبقى أحسن من الناس اللي حواليه، عايز يبقى الأول، عايز ما يغلطش، عايز تلاقي شخص بيتأثر بالنقد جدا. فهو بيقول إنه شعور بالنقص هو شعور ما يعيبش حد، ما يضايقش حد، وهو شعور طبيعي موجود عندنا كلنا، بس هو عايز نشتغل عليه بشكل صح. في ناس قالت إنه إدلر شخصية متشائمة، وانه هو دايما بيدور على انه انت انه الناس كلها متضايقه. هو ما كانش بيقول ان الناس كلها متضايقه، بس هو كان بيقول ان شعور النقص لو ما تعاملتش معاه صح هيدخلك في دوامه من الاكتئاب الرهيب. هو إدلر كان مؤمن جدا ان الانسان يقدر يشفي نفسه، يفهم نفسه، يتصالح مع نفسه، يبطل مقارنات، يعرف قيمته الحقيقيه ويشتغل عليها، كان شايف أنه لما ينتمي المجموعة هو بينتمي علشان إحساس الانتماء وليس أنه أنا أتنطط على الناس اللي حواليا. فكل ده هو الشعور الصحي اللي عايز الإنسان يوصل له. طيب خلينا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول لا أنا خلصت دي ثانية واحدة كده. جواب أخ بهاء أنت لم تفهميه وأنا لم أفهمه أيضا. أنا أحط هذا الآية أسفل لتدخلي. أنت حطيتي الآية دي عشان ترد على بهاء ولا عشان إيه؟ لا براحتك خالص. ما هي الفكرة أنه الكومنتات هي وسيلة أن احنا نتكلم مع بعض ووسيلة أن احنا نفهم بعض ونتشاور ونتحاور. هو زي يعني منصة مفتوحة أن احنا نكلم بعض, مش أنه يكون مختصر أن أنا اللي بتكلم وأنتوا بتسمعوني. نانا بتقوله أحيانا مش كفاية تستخدم بطريقة مؤلمة للتعبير عن شعور الشخص بأنه مهما فعل فلن يكون بالمستوى المطلوب. صح, هو ده اللي اتكلم عليه إدلر بالضبط, أنه لما شعور النقص بياخد اتجاه غلط فهو بياخد اتجاه غلط, لأنه أنا دايما بدور أنه الناس عايزة إيه, الناس هيرضيها إيه. فطول ما أنا بتعلق بفكرة الناس طول ما أنا هيزيد عندي الشعور بالنقص. نانا كمان بتقول في الجانب العاطفي هل أنا غير كافي بالنسبة لك؟ من ضمن الحاجات المؤثرة قوي في العلاقات وإنه بتطفش الناس من بعض في الحب إنه في شخص دايما حاسس إنه هو مش كفاية وإن الشخص اللي بيحبه هيسيبه علشان هو مش كفاية أو علشان هو مش جميلة زي فلان أو جسمي مش حلوة زي فلانة دي أو أنا مش ناجحة ومش مقدمة اللي عليا زي فلان. فدايما حاسس أنه أنا مش كفاية فعشان مش كفاية هتساب وعشان مش كفاية أنا مش هلاقي حد يحبني, مش هلاقي حد يتجوزني, مش هلاقي حد يرضى بيا. فيمكن الشعور بالنقص هو من أكتر الحاجات اللي بتخلينا ما نكملش في علاقات أو ما نعرفش نبقى عارفين. لو كل شخص واثق في نفسه, لو كل شخص شايف ان هو بيحاول طول الوقت يعمل اللي عليه عشان نفسه هتبص تلاقي العلاقات مشيت بشكل اكتر انسيابيه. انا بتقول موضوع لذيذ, انتي ومواضيعك الحلوه, شكرا. وحط طبعا فين القلب الابيض مع القلب اللبني, مخطط بقى يعني نحط قلب ابيض قلب لبني قلب ابيض قبل القلب. ما انا بحب اللون البيبي بلو ده قوي. المهم خلينا نقول بقى ايه العلامات اللي بتقول ان انت شخص عندك مشكله او انا شخص عندي مشكله عقده النقص ومش قادر اتعامل معاها صح. زي ما قلنا ان مشاعر النقص مشاعر موجوده عندنا كل البشر تباعا لنظريه ادلر, تمام؟ في موجودة عندنا الجميع عنده شعور بالنقص مفيش مشكلة, بس امتى نقول انه الشعور بالنقص اخد الاتجاه الغلط, اخد الاتجاه اللي هو مش كفاية المؤلمة؟ لما نحس انه اول حاجة لما تحس انه انا بعمل اللي انا وصلت له, اللي هو السؤال بتاع الحلقة اللي موجود في الكابشن, انا عملت اللي انا وصلت له بس انا مش حاسس اني مبسوط, انا كنت مبسوط لحظات ورجعت تاني اتضايق. في ناس تفضل تهاتي وتحاول عشان توصل لحتة معينة, أوصل للترقية الفلانية, أوصل للعلاقة الفلانية, أوصل للمرتب الفلاني, وبعد ما أوصل له أنبسط وبعدها أرجع تاني في نوبة اكتئاب أو في نوبة إن أنا زعلان أو في نوبة مش كفاية مش كفاية مش كفاية اللي أنا عملته, إيه الجديد اللي أنا هعمله. فلو الإنجاز بيفرحك دقايق وبعدها ترجع فاضي وترجع حاسس ان انت مش كفاية, معنى كده انه عقدة النقص اخدت الاتجاه السلبي في الحياة, اللي هو انا ملحقتش افرح, انا ملحقتش اشبع, انا لسه انا في عز فرحتي بس انا حاسس انه في حاجة ناقصة, انه في حاجة مش متكملة. فمعنى كده انه لا انا عندي شعور بالنقص وشعور بالنقص ده لازم اقف عنده. انا بعمل كل ده ليه؟ عشان ارضي مين؟ لما النقد يوجعك جدا لدرجة انه يخليك, ودي نقطة مهمة قوي كلنا بنقع فيها, انا هسيب المكان, انا لو توجه لي نقد في الشغل انا هسيب الشغل, لو توجه لي نقد في البيت معنى كده ان هما مش بيحبوني, معنى كده ان انا مش كفاية, معنى كده انه انا عبء عليهم في البيت. لما يتوجه لي نقد في خدمة, فلان ايا كان شكل النقد، انا مش جاي تاني الخدمه يا جماعه، انا انتوا خلاص كده، انا مش جاي الخدمه عشان اعمل صراعات وعلشان يتوجه لي نقد وعلشان مش عارف ايه. لما ما اقدرش اواجه النقد ولما طول الوقت عايز كلام كويس، معنى كده ان انا عندي شعور بالنقص، انا في مشكله عندي وانا مش عارف اسددها او مش عارف اقف قصادها، فالكلام بيوجعني قوي لاني مش عارف احل المشكله دي مع نفسي. فالنقد اللي بيوجع زياده عن الطبيعي، النقد بصفه عامه ممكن يوجع وعادي ان انا اخده وتفهمه واتعامل معاه، لكن لما النقد يوجع زياده عن الطبيعي معنى كده انه انا عندي مشاعر نقص. لو انا 100 شخص مدحني بس جه شخص قال لي اللي انت عملته ده مش حلو، وانا وقفت عند النقطه دي واتضايقت وزعلت وازاي يتقال مش حلو، طب انا كنت مفروض اعمل، طب مش كفايه، طب انا مفروض اعمل احسن، طب لو حصل ده يبقى انا عندي شيء يعاني فيا وانا مش قادر اتفهمه. لو انا بس خليني اشوف التعليقات، لا ما شاركوني يا جماعه وقولوا لي ايه الحاجات اللي نقول فيها انه انا بعاني من نقص او انا عندي مشاعر شعور بالنقص. لو في مقارنات طول اليوم، مين احسن، مين انجح، مين اجمل واحده النهارده، مين اشيك حد النهارده، مين محبوب اكتر في القعده، كم من المرات بنسأل نفسنا واحنا قاعدين مين اكتر واحد محبوب، مين اكتر واحد بيتكلم، مين اكتر واحد عليه العين، مين اجمل انا ولا هي، مين اشيك انا ولا هي، مين احسن انا ولا هو، مين اذكى في الشغل، مين بيقدر. لو انا عندي الاسئلة دي بتدور من جوايا وانا مش واخد بالي منها، فمعنى كده انه انا شايف الحياة سباق، وانا شايف انه انا لازم اسابق طول الوقت حد ولازم اوصل، فمعنى كده ان انا عندي قدر من الشعور بالنقص، لانه انا طول الوقت عيني على اللي قدامي، عيني على مين الاحسن، مين الافضل. مع ان الاسئلة دي كلها ممكن تتبدل بحاجة بسيطة قوي، اللي هو فكرة ايه، انا ايه اللي ناقصني، انا ممكن اعمل ايه علشان ابقى يعني متزن، هل أنا شكلي ملخبط مثلا، مش مين أحلى مني لكن لا، أو مين أشيك مني، لا أنا الموضوع ممكن يتعدل بشكل معين، حاسس أن أنا النهاردة في حاجة ملخبطة في لبسي، حاسس أنه فأنا، لكن مش بقارن. وحتى لو في حاجة أنا بقارن مش عشان الشخص أو عشان أبقى أحسن منه، أنا بقارن عشان أتعلم، أنا بقارن عشان أفهم، أنا بقارن عشان أعرف بس وضعي في القعدة إيه، لكن مش عشان انا زعلان ان فلان احسن، او مش الموضوع مش سباق يعني. لو في طول الوقت صعوبه في الراحه، يعني طول الوقت انا حاسس بتانيب ضمير، طول الوقت حاسس اني مقصر، طول الوقت حاسس ان انا بضيع الوقت، طول الوقت حاسس انه انا ما عملتش حاجه، انا انجزت ايه يا جماعه، طب انا موجود ليه، انا عايش ليه يا جماعه. لو انا عندي الحاجات دي كلها، اوقات بتبقى نوع من الشعور بالنقص، ان انا محتاج حاجه تقول لي انت كويس، انا محتاج حاجه تقول للناس ان انا موجود وليا قيمه، محتاج طول الوقت اثبت، يعني محتاج طول الوقت اثبت نفسي بشكل دائم، يعني طول الوقت اثباتات، طول الوقت اثبات ان انا شاطر، ان انا ناجح، ان انا جميل، ان انا شيك، ان انا شخص ليا قيمه، ان انا معايا عربيه. وده اللي يخلي في اي قاعده تلاقي في شخص من الاشخاص قاعد بيتنطط علينا طول الوقت، شفتوا العربية اللي برة دي الجديدة اللي انا جبتها، انتوا عارفين القميص ده انا جايبه من فين وبكام، ده ماركة العفريت، عارفين ماركة العفريت دلوقتي هي الاكثر شهرة، انتوا مش عارفين انا دافع فيها كام. وتلاقيه دايما هو بيتكلم بيقولك انا دفعت كذا، انا جبت بقد كذا، انا معين فلان بمرتب قد كذا، تلاقيه طول الوقت بيتكلم على الفلوس، على عمل ايه، على انا اصلا يا جماعه ما بجيبش لبسي غير من المحل الموجود في الهند جنب طول الوقت بيتكلم كده. اوقات الشعور بالنقص يا اما يخليك حاسس ان انت ولا حاجه، يا اما يخليك متفرعن بزياده، او يخليك طول الوقت بتقلل من الناس اللي حواليك بزياده. ودولت الحاجتين اللي ممكن نعرفهم في الناس اللي عندهم شعور بالنقص. طبعا الشخص اللي عنده شعور بالنقص ده خايف يفشل بأي شكل، اللي هو الشخص اللي عايز يتفرع عن طول الوقت وعايز يبقى هو الأحسن طول الوقت، بيبقى شخص خائف دائما من الفشل، مش عايزة أفشل، مش عايزة أغلط، مش عايز حد يقول لي أنت مفروض كنت تعمل كذا، مش عايز، أنا عايز كل حاجة كاملة علشان ما يتوجه ليش اللوم. في نوع تاني بقى من الناس اللي بتحس بالنقص إنها ما بتحبش تتمدح. لو رحت قلت لها أنت برافو عليكي تقولك ما تقولش كده، أنا مستهلش الكلام الحلو ده، أنا مستهلش الكلام اللي أنت عملت قولهولي ده، أنا أقل من كده بكتير. يا جماعة أنتوا فاهميني غلط، يا جماعة أنا ولا حاجة، صدقوني أنا ولا حاجة، أنا ما عملت، أنتوا كل حاجة، أنا ولا حاجة. ويقولك ده إنكار ذات. إنكار ذات إيه ده؟ شعور بالنقص وباين جدا، باين جدا. اوعى تفتكر انه تواضع، اوعى تفتكر انه انكار ذات، اوعى تفتكر اي حاجه، ده شعور بالنقص. ده اسمه انت شخص خايف تتمدح، خايف يتقالك ان انت كويس، لان انت عندك مشاعر ان انا ولا حاجه، فمحدش يمدحني، محدش يجاملني. دايما يقولك انتوا بتجاملوني قوي يا جماعه. لا مش بتجاملك ليه يعني، الناس دي ما تدفعوا لها كام عشان يجاملوك يعني. اوقات بتبقى عدم قدرتنا على ان احنا نتقبل المدح هو اعلان واضح عن الشعور بالنقص. اوقات بيبقى عندي غيره من جوايا وبسعى فيها، بس انا مش عارف ليه. غيره ما بتتقلش يعني. نجاح الناس اللي حواليا بيوجعني، تقدم الناس اللي حواليا بيألمني قوي. مش عشان انا شخص وحش، انا مش شخص وحش، بس انا شخص عقدة النقص هي اللي بتخليني أعمل كده. ليه هو؟ ليه مش أنا؟ ليه مش أنا دايما؟ ليه دايما هو؟ فهو لما في شخص يفكر كده اوعى تلومه وتقوله إيه الوحشة دي؟ أنت مستخسر فيه إنه يعمل كده. هو ما بيعملش كده عشان هو مش عايزه ناجح أو مش عايزه أحسن منه. هو ده بتدوس على حتة موجوعة جواه اللي هو الشعور بالنقص، إن أنا مش عارف أكون زي الشخص ده. طبعا من ضمن الشعور بالنقص انك تبالغ في ارضاء الناس، عايز طول الوقت ارضي الناس علشان تبقى راضي عني فتحسسني بقيمتي، لان انا اوريدي عندي شعور بالنقص، فبهتم براي الناس، بهتم بتقييمهم، بهتم قالوا ايه عني، بهتم بالكلام ده كله علشان احاول اعلي من الشعور بالنقص عندي. فالشعور بالنقص يا اما يخليني اعاني قوي، يا اما يخليني متحفز بزياده وعايز اكتر وعمال ادوس على الناس الاكتر. والاثنين المشكله بتاعتهم الخوف الداخلي من الشعور بعدم الكفايه، انا مش كفايه، انا قليل. فالاثنين بيدوا نفس النتيجه. اخطر انواع التعب انك طول الوقت تكون بتحاول تثبت نفسك انك تستحق وان انت موجود وان انت شخص كويس، لان ده بتدل على انه في شعور بالنقص. تعالوا ناخد التعليقات ونطلع نكمل، او هقول لكم على حاجه، خليكم معايا انا هروح فاصل وبعدين ارجع اكمل واخد التعليقات عشان تفضلوا كده متحمسين وسامعيني. وهنكمل بعد كده يا ترى مش كفايه عند ربنا عامله ازاي، يعني الشعور بالنقص عند ربنا بيتعامل معانا ازاي، فيه شايفنا ازاي، بنتعامل ازاي. ادلر نفسه وهو بيعمل النظرية ايه الحاجات اللي قال عليها ان انا اخرج من بؤرة الشعور بالنقص. فاصل ومكملين.

0: لنا عندنا فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: إن الحفرة في الرمل أسهل من الحفر في الصخر، لكن العاقل هو من يؤسس بيته على الصخر لا الرمل، هكذا قال سيدي يسوع المسيح. الأساس القوي مش هو اللي يتحفر بسهولة، لكن هو اللي يكون مؤسس على الرب يسوع المسيح. مش معنى إنك قادر تحفر بسهولة إن بيتك هيثبت، لكن كل ما تحفر في الصخر، كل ما تأسس بيتك على أساس الرب يسوع المسيح، كل ما بيتك هيبقى حتى لو كان حفرك صعب ومتعب.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: قضي يومك معانا على راديو سم.
3: هل ربنا شايفني ناقص ولا أنا اللي مش شايف نفسي بعينه؟ ربنا بيشوفني إزاي؟ تعالوا نتكلم في ده، بس خلينا نطلع ناخد التعليقات الأول. نانا بتقول إذا طلبت مني صديقتي رقم هاتف صديقة أخرى فأنا أشعر بالنقص وأسأل نفسي هل أنا مش كفاية؟ زي لو مشينا بنظرية إدلر هنلاقي إن كل واحد فينا طبيعي إنه يشعر بالمشاعر دي، لكن تعالي نتعامل معها صح بقى. إيه المشكلة إن هي تطلب نمرة حد تاني؟ يعني أنا ده الكلام المفروض أقوله لمخي، إيه المشكلة إنها تطلب نمرة حد تاني؟ وإيه اللي يقللني أنا في ده؟ ممكن تكون عايزة تتكلم معاه، ممكن تفتح علاقات جديدة، بس لو هي بتحبني بجد ده مش هيأثر على علاقتنا، فإذا أنا مش محتاج أن أنا أقلق أو أخاف من ده. عارفة العقل ده طيب قوي بأمانة، لما بنقعد نقنعه، لما نقعد نكلمه، لما نقعد نفهمه بيفهم وبيهدى. إحنا مشكلتنا أن إحنا ما بنفهمش هو عايز يوصل لإيه. مجدة بتقول بس طول ما الواحد واثق في نفسه مش هيتأثر من أي كلام سلبي عليه. ما هي بقى فكرة الوصول للثقة بالنفس دي، الموضوع ده متعب، يعني مش سهل وعايز تمارين كتيرة، لأنه الثقة في النفس دي على مشوار الحياة بتتكسر. لما حد يفضل ينتقدك، لو ما حدش تاني علمك ازاي تتعاملي مع الانتقاد هتهز ثقتك بنفسك. لما الاهل في البيت يفضلوا طول الوقت يقللوا من الشخص او يهدوه، ثقته بنفسه بتتهز. لما المدرسين في المدرسة ينتقدوا الطفل الصغير ويقولوا له انت مش شاطر او انت مش عارف، ثقته في نفسه بتتهز برضو. فلو انا ما كانش في حد بيقودني او بيعلمني، او انا بسعى ان ثقتي دي ما تتهزش، هتبص تلاقي الشخص مش قادر، اي كلمه بتهزه، اي كلمه بتوجعه. ماجده بتقول عموما المنافسه بتودي للغيره والنفسنه، بس لما اكون واثق في نفسي وروح المنافسه في اطار المحبه، وبالعكس هبتدي اساعد اللي دخل عليا في الشغل لغايه ما يفهم، وده لو حسيت بانه عاوز يتعلم ومش منافس للموجودين اللي قبله في الشغل. انت عارفه من اكتر الحاجات الصعبه يا ماجده فكرتيني بيها قوي، لما يكون في حد جاي جديد في الشغل والمفروض ان انا بسلمه المعلومات، في شيطان داخلي كده يقول لي ما تديش كل المعلومات اللي عندك، لازم تخليه محتاج لك، لازم تخليه يرجع لك، لازم تخليه طول الوقت انت الاقوى، انت الاعلى. انتوا مع ولا ضد الفكره دي؟ لانه ده انا عن نفسي واحده من الناس اللي اتقالت لي الكلام ده في الشغل. كان في حد جديد جاي، فكنت المفروض ان هو تحت مني وانا اللي هعلمه. كان دايما يتقال كده، اوعي تدي كل المعلومات اللي عندك، اوعي تقولي كل اللي انت عارفاه، خليها دايما تحتاج لك وتسالك، خليها دايما ترجع لك. كنت بصراحة مستغربة الفكرة قوي، ليه ما اديش كل اللي عندي؟ ما أنا لما هدي اللي عندي هيزيد أكتر، ويمكن هي عندها معلومة جاية بيها تزودني. يعني يمكن في ناس أنا معاكم ما بتصدق تاخد وتتملعن وتبقى هي اللي، بس لو أنا برضو عارف أنتي وعارف أنا فين وعارف أنا بشتغل في أي حتة، هل أنا هتأثر؟ هل أنا هتهز؟ أنا شايفة أن أنا لما أدي اللي عندي ده نوع من الأمانة. اللي قدامي بقى استغل الأمانة دي غلط أو صح، دي مشكلته، دي بتاعته، أنا ماليش دعوة. طبعا في ناس كتير قوي بتقول إنه دي المدينة الفاضلة وإنه ما ينفع، بس أنا ما هي المدينة الفاضلة هي اللي ربنا بيعلمها لنا، هي اللي المفروض ان انا امشي بيها. كون ان الناس شوهت المدينة الفاضلة دي مشكلتهم مش مشكلتي، بس انا ينبغي ان انا اعيش بالمدينة الفاضلة، ومش نوع من الغباء ولا نوع من الطيبة الزيادة، بالعكس انا دوري ان انا اكون امينة في تسليم الموضوع. طب في اجتهادات ونظريات انا وصلت لها بنفسي، دي من حقي، عايزة اديها اديها، عايزة احتفظ بيها لنفسي لغاية مثلا ما تقودي الحاجة اللي بتميزني، فأوكي يعني أنا من حقي إن أنا أحتفظ بيها عادي. لكن فيما يتعلق بمجال الشغل، أنا دوري إن أنا أدي، دوري إن أنا أنمي الشخص اللي قدامي مادام أنا اتسألت عن ده. ماجدة كمان بتقول اللي عنده نقص يكره إن حد يقول له كلمة إيجابية، يروح يقاطع اللي بيشكر فيه ويغير الموضوع، وده أنا مريت بيه من حد من الزملاء. فالعمل يعني اللي عمل حاجة بيكره نجاحك. لا ده هو انا فهمتها بشكل تاني، اللي عنده نقص يكره ان حد يقول لك كلمه ايجابيه. في من ضمن العلامات بتاعه الشعور بالنقص ان انا مش عايز حد يتقال له كلمه حلوه غيري، فبيقاطع اللي بيشكر فيا ويغير الموضوع، وده انا مريت في العمل يعني يكره نجاحك. ما هو صدقيني كره النجاح هو نوع من انواع الشعور بالنقص، لان انا لو انا شخص مؤمن باللي انا وصلت له وبحاول وبكافح على قدي، هبارك للاخرين نجاحهم، لكن معنى ان انا بستخسر النجاح في الاخرين فده نوع من انواع الشعور بالنقص فعلا. شهر 11 هسألك سؤال يا ماجدة، وعليك ان انت تجاوبي السؤال ده وتقولي لي بينعكس على ايه. هل اوقات سكوتك بتكوني ساكت عادي لكن جواكي حرب اثبات؟ يعني سي ان انت في موقف والناس اتهموكي باتهام، فانت ساكتة وما بترديش، بس هل بتمري بأوقات انه انتوا ازاي تقولوا كده، ازاي مش شايفيني كده، وتبتدي تدوري ازاي هتثبتي لهم ان انا مش كده، وازاي هتغيري الفكرة دي؟ فقوليلي ده ايه فيكي وبينعكس على ايه، وحكيلي عن ده او فهمتي السؤال ده ازاي. تعالوا كده نشوف السؤال اللي سألناه من شوية، هل ربنا شايفني ناقص ولا أنا اللي مش بعرف أشوف نفسي بعين ربنا؟ دايما مشكلتنا ومعاركنا يا جماعة هي في الأصل مش مع الآخرين، مشكلتنا ومعاركنا للأسف هي نبع من جوانا إحنا. يعني أنا اللي بقول لنفسي إن أنا الأقل، أنا اللي بقول لنفسي إن أنا مش هنجح، لو اللي حواليا قالوها لي بس أنا مؤمن بنفسي وصوتي اللي جوه بيتكلم صح، أنا مش هيفرق معايا كلام الناس. امتى بيفرق معايا كلام الناس؟ لما انا تكون معركتي الداخليه مش محسومه، لما انا يكون عندي اصوات انا مش عارف اعالجها، اللي هو فكره انه انا لازم اثبت نفسي للناس، انا لازم ابقى احسن، هي الناس ازاي تتكلم عليا بالشكل ده. كتير قوي يبقوا شغلين دماغهم ازاي يصلحوا صورتهم عند الناس. معلش، هو انا اصلح صورتي عند الناس ليه؟ ليه اسعى ان انا اصلح صورتي عند الناس؟ مش الناس هي اللي فهمت عني كده؟ امتى اصلح صورتي عند الناس؟ لو انا عملت حاجه غلط فعليا وانا ما كنتش اقصدها، فالناس اخدت عني انطباع مش حلو، فبعتذر وبقول لهم يا جماعه ما تاخدوهاش عني انطباع، المواقف اللي ما بيننا هتبين انا مين حقيقي، ممكن يكون ده موقف حصل ضد او بدون ارادتي، تمام؟ لكن لما انا طول الوقت بسعى ان الناس انا بحاول واجتهد والناس شايفيني غلط، فبحاول اسعى اكتر عشان الناس اصلح صورتها عن ليه اصلح صورتهم عن ليه؟ ما هم حابين كده، المشكله عندهم، المشكله ان دي صورتهم هم مش صورتي انا، يعني هم بيحاولوا يصلحوا صورتهم هم وبيعكسوها عليا وبيحطوا كل الحاجات دي عليا انا، فالمشكله مش عندي، المشكله عندهم، وانا طول الوقت بحل مشكلتهم. طب احل يعني اخليني في نفسي انا الاول اصلا. فالمعركه الحقيقيه ما بتبقاش من الناس على فكره، المعركه الخارجيه الحقيقيه بتبقى من الصوت اللي جوايا انا. فاكرين موسى لما الله دعاه انه يخرج الشعب من مصر وانه يقود وانه يعمل، لما ربنا دعا موسى، ربنا موسى ما شافش الدعوه، ما شافش ان هو حد مميز لانه الله دعاه، بص على حاجة واحدة بس، بص على نقصه، ما كانش مصدق ان هو يتشاف كده. على عكس مثلا العذراء مريم لما ادعت نفس الدعوة، بس دعوة كبيرة جدا انها تشيل المسيح، هو ذا انا امة الرب ليكن ليك قولك، شخصية عارفة ان كله بارادة ربنا، وانها مدام اختيرت فهي آهلة لده، مع ذلك كان فيها تضاع رهيب ان انا انا انا انا انا, أنا ملكك يا رب، اعمل اللي انت عايزه، انا مش هقدر اعترض. اللي كانت عندها استفسار سألته اللي هو كيف لي هذا وانا لم اعرف رجل، يعني سؤال منطقي جدا سألته، فمحتاجة تفسير سألته، لكن ما قالتش ازاي انا لا استحق، انا مش عارفة ايه، انا ايه. هي عارفة انه مجد عظيم ورهيب، بس هو دعوة ادعت لها. فانا يا رب انا عارف ان انت حتى لو انا في عيوب الدنيا، بس انا عارف ان انت هتكمل، انت دعيت. لكن موسى لما الله دعاه شاف نقصه، عقدة النقص اشتغلت عنده، قال ازاي ده انا ثقيل الفم واللسان، هو انا بعرف اقول كلمتين على بعض، ده انا بتلجلج، ده انا ما بعرفش اكلم حد خالص، ده انا يوم اخدت قرار قتلت، يعني ده انا اصلا لا عارف اخد قرار ولا عارف اعمل اي حاجة. كان مركز على ضعفه، كان مركز على خوفه، كان مركز على قلة امكانياته. لكن ربنا على فكرة ما قالوش حاجة، ما قالوش انت عظيم يا موسى، انت ازاي تقول لنفسك كده، ده انت فيك وانت فيك وانت فيك. قال له انا هكون مع فمك، انا هتكلم معاك، ما تقلقش، انا مش سايبك، انا في ظهرك. كلمة انا في ظهرك دي قادرة انها تخلي اي بني ادم يشعر بالنقص هو يشعر بالامان. لما حد يجي يقولك انا خايف انا مش قادر، فتقول له ما تقلقش احنا معاك، احنا في ظهرك، كلمة قوية جدا. ودي نفس الكلمة اللي استخدمها الله مع موسى، قال له أنا معاك في فمك، أنا هتكون بتكلم عنك. فربنا لما بتبقى حاسس بضعفك مش بيلغي ضعفك، ولا بيقولك ولا حتى بيدوس عليه، لكن بيقولك ضعفك مش هيمنعك أن أنا استخدمك، ضعفك مش هيبقى عقبة في نجاحك، بالعكس ده احنا هنستخدمه وهنطلع بيه، ده احنا هنستخدمه ونغيره. نفس الكلام اللي حصل في تعاملات الله مع أرمية، نفس الكلام لما ربنا دعاه قال له انا مش عارف اتكلم، ده انا ولد، ده انا صغير، ازاي اعمل ده، ازاي الدعوة دي تقيلة عليا، انا مش جاهز كفاية، انا لسه بدري عليا قوي. فالله تعامل معه قال له لا تقول اني ولد، ما تقولش. في فرق كبير قوي بين انه شخص بيتواضع وشخص بيحتقر ذاته، أو أنه عنده مشكلة وشعور بالنقص داخلي. ربنا عمره ما طلب من الإنسان أنه يكره نفسه نهائي، لكن أوقات إحنا بنتخيل أن التواضع أن أنا أقلل من نفسي أو أن أنا أكره نفسي، ومش ده اللي عايزه ربنا خالص، بالعكس ربنا عايز أن أنت لو عندك ضعف تعترف بيه وروح له بالضعف ده، هو هيكمله ويشتغل بيه ويطلع منك عجائب ويطلع منك معجزات أنت نفسك مش متخيل أن أنت تقدر تعملها. نفس الكلام مع بطرس، بطرس لما عمل كارثة كبيرة قوي وخاف وأنكر، وكان حاسس أنه زعلان، كان حاسس مكسوف من نفسه، إزاي أعمل كده فيك يا رب، إزاي أعمل فيك، أنا بحبك قوي، إزاي أعمل فيك، إزاي أخون، ما أنا مش فارق خيانتي عن خيانة يهوذا في حاجة. كان شعر بعدم الاستحقاق، كان شعر أنه مش كفاية، كان شعر أنه يعني أكيد المشاعر اللي كانت بمر بيه أنه هو الله إداني ثقة معينة وأنا خنت الثقة دي، أنا كنت لا أستحقها. حتى لما المسيح رجع يتعامل معاه ورجع عارف كسرته وعارف ضعفه وعارف قد ايه هو حاسس انه قليل وانه مش كفاية، ما تكلمش معاه وتناقش معاه في النقطة دي، سأله قال له انت بتحبني، قال له بحبك، بحبك قوي، قال له خلاص انت صخرة وهتعمل وهتسوي، امتك مش في السقطة اللي سقطتها، امتك مش في الضعف اللي عندك، امتك في علاقتك بيا، كل ما علاقتك بيا تبقى قوية كل ما كل الضعف اللي عندك هيبقى فيه قوة، كل ما هتاخد من قوتي. احنا مشكلتنا ان في ضعفنا بنعتمد على مفاهيم الناس، نقعد نقول هم شايفين ضعفنا، هم كشفنا، هم شايفين ان انا ولا حاجة. فكرتش اخد الضعف ده واروح بيه لربنا اقول له يا رب زي ما عملت مع فلان ومع فلان ومع فلان، اعمل معايا، حولي الضعف القوة، خليني استوعب ضعفي. مع انه كل تعاملاته كانت صريحة جدا، محبة أبدية أحببتك، الآية واضحة وصريحة، محبة أبدية أحببتك. احنا أوقات بنتخيل ان انا لازم اعمل الحاجة عشان اتحب، مع ان هو اعلنها بصراحة وبقال انا بحبك منذ الازل والى الازل، ويعني والى اللانهاية انا بحبك. فما بيقولش أنا بحبك لما تغير نفسك، أنا بحبك لما ضعفك يبقى قوي، أنا بحبك في كل حياتك، وحبي ليك هي بداية رحلتك، هي اللي هتقودك، هي اللي تخليك تاخد خطوات حلوة. تعالوا ناخد التعليقات ونرجع نكمل. نانا بتقول وجود ربنا معايا كفاية، بيخليني أقوى من أي خوف والظروف والوحدة. صح جدا جدا. وإيرين صباح الفل عليكي يا إيرين، وبتقول شهر 12، أهلا بيكي في شهر 12، منتجع شهر 12، أنا بحبه طبعا عشان هو الشهر بتاعي. أنا جاوبت عن السؤال ده في الحلقة وإنتي محتاجة تجاوبي عليه بقى. كل ما توصل بحاجة، كل ما توصل، ده سؤال وإنتي هتجاوبي عليه، هل كل ما توصل لحاجة بتنقل الهدف فورا؟ يعني كل ما توصلي لحاجة وتحققيها بتدوري على الهدف اللي بعده بسرعة وتحاولي تعملي، يعني ايه تعاملاتك مع النجاحات؟ ايه تعاملاتك مع وصولك لأهدافك؟ بتعملي ايه يا إيرين؟ السؤال ده محتاجة إجابة عميقة ومحتاجة قوي تركزي وانتي بتجاوبي عليه. طيب تعالوا كده نكمل، ومستنية تعليقاتكم ومشاركتكم. من ضمن الآيات الجميلة قوي اللي بحبها، دعوتك باسمك، يعني ما تمتش الدعوة فيك يا دكتور فلان، يا باش مهندس فلان، يا أستاذ فلان، يا رئيس القسم يا فلان. ربنا ما بيدعيش بالألقاب، ربنا بيدعينا بأسامينا. يا فلان أنا بحبك، يا فلان أنا دعوتك. فإذا كل واحد فينا ليه دعوة، كل واحد فينا باسمه مش بلقبه. احنا مشكلتنا ان بنجري ورا الألقاب، مشكلتنا انه عايزين نحقق نفسنا ان انا يتحط لي قبل اسمي اللقب الفلاني. حلو، طموح حلو، كل ده حلو، بس مش هو ده اللي بيحدد قيمتنا، مش هو ده اللي بيقول ان انا بقيت الدكتور الفلاني، انا بقيت الباشمهندس الفلاني، انا بقيت صاحب الشركة الفلانية. كل ده جميل، ربنا ادانا وعملنا ده حلو وبركة وعطية، ويا رب استخدمه معايا. لكن مفيش ده، فأنا كده كده مدعو زي الدكتور بالظبط، أنا مدعو زي المهندس بالظبط، أنا مدعو زي رئيس القسم بالظبط. أنا كلنا لينا دعوات. عارف أنت بتضايق جدا من المثل اللي بيقول فينك يا صعلوك بين الملوك. مين الصعلوك ومين الملوك؟ ده أنت مدعو باسمك، زيك زي الملك، زيك زي الرئيس، أنتوا الاتنين واحد عند ربنا، أنتوا الاتنين نفس الدعوة بأساميكم. فبس شوف دعوتك فين، شوف هو ناديها ندهك بإيه. انت معروف ومقصود عنده زي اي حد في الدنيا، مفيش حد احسن من حد عند ربنا. طيب تعالوا كده ناخد بقى نقطة كده في اخر خمس دقايق في الحلقة. تعالوا نشوف خطوات نتعافى بيها من الاحساس بالنقص. اتعامل ازاي يا جماعة مع الاحساس بالنقص بناء على الجانب الروحي وبناء على نظرية إدلر؟ لأن إدلر بصراحة مدي حلول حلوة قوي إزاي تتعامل مع مشاعر النقص اللي هي موجودة عندنا كلنا. أول حاجة طبعا الفكرة الأزلية الخاطئة، أنا مش محتاج أعمل كذا عشان يبقى ليا قيمة، مش محتاج حد يحبني عشان يبقى ليا قيمة، مش محتاج أي حاجة عشان يبقى ليا قيمة، أنا كده كده ليا قيمة. عارف لما حد يقولك أنت كده كده، هو انت كده كده فعلا، انت كده كده ليك قيمة، انت مش مستني اي حاجة تعملها عشان يبقى ليك قيمة، انت عندك قيمة عند ربنا. لو حسيت بقيمتك عند ربنا هتعرف ان انت عندك قيمة عند كل الناس. فما تستناش حد يزود لك قيمتك، او ما تستناش حد يديك برستيج، او ما تستناش حد. اوقات كتير قوي ناس تقول انت مش عارف انا مين، انت ازاي تعاملني كده. انذار شعور بالنقص على طول. كلمة انت مش عارف انا مين، الشخص ده عنده شعور بالنقص. انت مش محتاج حد يعرف انت مين، انت تصرفاتك اوريدي بتتكلم عنك، انت قيمتك وطريقه كلامك هي اللي بتتكلم عنك. انت ممكن تكون غفير بس بتتكلم بطريقه الملوك، فانت قيمتك محفوظه جدا. ما تقبلش حد يغلط فيك حقك حتى لو كنت ايه. ففكره ان انا اخلي حاجه تديني قيمتي دي كارثيه. شكرا يا نانا على تشجيعك وعلى كلامك الحلو دايما طول الحلقة. من ضمن الحاجات اللي تخليني أتعامل مع صغر النفس، المواجهة. لازم أواجه الصوت اللي جوايا، لازم أعرف مين السبب في شعوري بالنقص. هل بابا؟ هل ماما؟ هل إخواتي؟ هل أصحابي في المدرسة؟ هل التنمر اللي كان بيحصل عليا؟ من ضمن الحكايات اللي سمعتها مؤثرة قوي، كان في ولد مليان شوية وكان صحابه في المدرسة يعيني عاملين له احباط بشكل مش طبيعي، لدرجة إن الولد فعلياً ما كملش تعليمه، قرر يسيب المدرسة من تالتة إعدادي لأنه خلاص تعب، هو كل الرسائل اللي بتتوجه له أنت فاشل أنت ولا حاجة. لغاية ما في منحة، كان شاطر جداً في الكمبيوتر يعني، ففي منحة تقدمت له أنه يدخلها إلكترونية يعني، فدخل المنحة وحقق نجاح كبير والناس اكتشفت عنده موهبة غريبة، فبقى بيشتغل في مجال من وهو صغير، ولما لقى نفسه ناجح قرر أنه يكمل تعليمه ويتخرج من الجامعة ويدخل الكلية اللي هو بيحبها. الشخص ده كان تعبان، الشخص ده المجتمع زرع فيه أنه ولا حاجة، زرع فيه أنه لا يستحق. الله تعامل مع النقطة دي، هو كان متضايق وزعلان والله اداله الفرصة انه يتعامل معاه في الحتة دي قوي. بس هي الفكرة كلها دايما سبب الشعور بالنقص الغلط بيبقى سببه حاجة، اداس عليك قوي من حد، اتهنت من حد ومعرفتش تتعامل مع الاهانة دي. فواجه نفسك، مين السبب اللي عمل فيا كده؟ مين اللي زرع ده؟ هل المقارنات الزيادة بيني وما بين الناس اللي حواليا؟ هل اهلي؟ هل حد تنمر عليا؟ هل أنا فشلت في حاجة قديما فبقيت حاسس أن أنا هفشل في كل حاجة، تجربة سابقة هي اللي عملت فيا كده؟ هل إحساسي أن أنا اترفضت هو السبب اللي خلى عندي شعور في النقص؟ الشفاء دايما بيجي لما أعرف أنا اتجرحت من فين وتعامل بعد كده مع الجرح ده. ففي سبب دايما يخلينا نقول أنه أنا جالي شعور بالنقص. للأسف أنا وصلت لنهاية الحلقة، كنت مبسوطة قوي ان انا معاكم. ربنا يدينا نعمة، ربنا يدينا قدرة على التعامل مع مشاعر الشعور بالنقص، هي مشاعر طبيعية بس دي يجب علينا ان احنا نفهمها. اشوفكم يوم الاثنين الجاي يا جماعة، عشان انا يوم الثلاثة جاي اجازة وهكون معاكم يوم

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الراوتر في حياتنا بقى شيء مهم جدا. لو أنا كونكتد براوتر معين فأنا واخد الإنترنت من هذا الراوتر، ولو شخص تاني برضو لاقت نت من نفس الراوتر، فالراوتر الساعة بتاعته اللي أنا مشترك فيها ممكن تتقسم بينا وغالبا هتقل، ولو 3-4 احنا برضو بنشترك في نفس الراوتر. لو حصل مشكلة في الانترنت في هذا البيت فغالبا كلنا هنتأثر، كلنا هيكون الضرر بيجي علينا. ولو حد دفع الفاتورة او لو حد جدد الباقة او لو حد زود الباقة بتاعت الانترنت غالبا كلنا برضو هنكون بنتبارك وبنتأثر ايجابيا. هي الروح الواحد اللي بيقودنا عامل زي كأنه يعني الراوتر بالظبط. ربنا بيقودنا بالروح القدس وبيقود ولاده بالروح القدس، ولا يمكن ربنا هيتكلم لحد ويتكلم بكلام مناقض لشخص تاني، ولا سيما لو في حاجة معانا. الله مش بيغير مبادئه، ربنا ما عندوش مبادئ بتتغير. فلو الرب اتكلم لواحد انه الكذب خطية، استحالة الرب يغير رأيه ويتكلم لشخص تاني ويقول له انه الكذب مش خطية. وهكذا نقدر نطبق الكلام ده على أي خطية ممكن الروح القدس يشاور عليها أو يبكتنا عليها. حقيقة عايز أقرأ معاكم آية موجودة في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12 والآية رقم 18. رسول بولس بيقول كده: طلبت إلى تيتوس وأرسلت معه الأخ، هل طمع فيكم تيتوس؟ أما سلكنا بذات الروح الواحد؟ أما بذات الخطوات الواحدة؟ بولس بيقول أنا سلكت

الماديه، بما انه الامر ده خط احمر، بما انه فلوس ربنا ما ينفعش امد ايدي عليها، فايضا تيتوس سلك بذات الروح الواحد، القياده الالهيه، نفس السورس، نفس الراوتر انجاز التعبير اللي بولس لقت منه، هو اللي تيتوس لقت منه، نفس القياده الالهيه اللي بتقود بولس علشان يكون شخص امين، نفس القيادة الإلهية هي اللي بتقود تيتوس. عشان كده بيقول احنا سلكنا بذات الروح الواحد، ربنا بيتكلم ليا وليك. واذا انت زوج واذا حضرتك زوجة، خليني اقولك انه الروح القدس هيقودكم معا لاجل تحقيق مشيئة الرب. اذا انت ومراتك بتربوا الولد، فالروح القدس هيديكم ارشاد علشان تربوا الولد في منهجية واحدة. ما ينفعش زوج يبقى بيسلك بطريقة معينة وزوجة تبقى بتسلك بطريقة تانية، ما ينفعش الأب يبقى بيعمل حاجة والأم بتعمل حاجة تانية، لكن الروح الواحد هيقود البيت ده علشان يطلع الولد في مخافة الرب أو في تأديب الرب وإنذاره بحسب كلمات الكتاب المقدس. خليني أروح معاك لآية في سفر الأعمال أصحاح 15 والآية رقم 28، بيقول الكتاب لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلاً أكثر غير هذه الأشياء الواجبة. بدأ يتكلم على حاجات معينة. بولس هنا بيتكلم بيقول إنه رأى الروح القدس ونحن. جميل أوي التعبير ده، إنه الروح القدس بيرى، طب دي معروفة، روح القدس بيقود. كلمة يرى مش بس شايف، لكن رأى هنا بمعنى إنه وافق أو صادق أو قرر. فالروح القدس رأى ذلك وكأنه عاوز يقول اعتمد ده، لكن أيضا يقول كده ونحن. فروح قدس رأى شيء ونحن رأينا نفس الشيء. ليه؟ لأنه الروح الواحد، الروح الواحد. إذا أنت في خدمة معينة، إذا أنت بتخدم الرب مع فريق، وما أجمل أن الرب يدينا الخدمة في روح الفريق. الفريق ده بينقاد بالروح الواحد، فاستحالة الرب هيتكلم لمجموعة، لفريق خدمة، هيتكلم لشخص منهم في حاجة ويتكلم لشخص تاني بحاجة عكسها تماما وهم في فريق واحد. لا يمكن، لا يمكن، لأنه الرب بيتحرك بالروح الواحد، هو نفس الروح القدس اللي بيتكلم للقائد، هو اللي بيتكلم للشخص المساعد للمخدوم، هو نفس الروح القدس، نفس الروح الواحد، لأنه الرب عاوز يقود هذه الجماعة. أنا بصلي من كل قلبي إن إحنا نتمتع بالقيادة الإلهية، نتمتع بالروح الواحد، الروح اللي يوجهنا في كل حاجة. أعرف كويس جداً إن الرب مش هيغير كلامه، أعرف كويس جداً إن الرب مش هيغير توجهاته ولا آراءه تجاه أمور معينة، لكن صلي معايا من كل قلبك إنه أنا وإنت وإنتي نكون خاضعين للروح الواحد. يا رب شكرا لأجل الروح الواحد اللي بيقودنا، يا رب شكرا لأجل الروح القدس اللي بيتكلم ليا واللي بيتكلم لكل أخ من إخواتي ولكل أخت من أخواتي. أنا بصلي ادينا أذان تميز صوتك، احفظنا من التشويش، احفظنا من الخداع، احفظنا يا رب من الضلال اللي ممكن يترمي علينا، لكن ادينا نسلك بذات الروح الواحد اللي تقول عليه نكون خاضعين ليه. يا رب ساعدنا نكرمك ونخضع لصوتك في كل دوائر حياتنا. شكرا لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. طبعا انتوا عارفين اني ناس كتير من الكبار في السن لما بيجوا يصلوا او يدعوا لحد من الناس اللي ما عندهمش خبرة، اللي متخبطين في قراراتهم، اللي شوية متذبذبين، اللي شوية مش بيختاروا قرارات صح، ودايما يقولوا لهم ربنا يهديك يا ابني او ربنا يهديكي يا بنتي، لان عارفين ان الهداية من عند ربنا لوحده. وكمان احنا عندنا مثل مصر كده بيقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير. انا عارف المثل ده مشهور شوية، لكن انا عايز اقولك الكلام ده ما انطبقش عليك وعليك النهاردة، لانك ليك كبير، ومش اي كبير، ده ملك الملوك ورب الارباب، يقدر يعلمك وينصحك ويرشدك وينذرك ويصحح كل مساراتك ويكون معاك طول السكة وطول الطريق من غير معينه ما تغفل عن انه يكون بيقومك، عن انه يكون بيكبرك، عن انه يكون بيمشي معاك الخطوة اللي انت بتمشيها خطوة بخطوة. عايز اقولك كده شوية كلمات هو قالها عن نفسه، استقبل الكلمات دي من الكتاب على حياتك وعلى الوقت اللي جاي وعلى مستقبلك وعلى قراراتك وعلى كل اللي عندك. كده بيتقال كده في مزمور 32 وعدد 8، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. عايزك كمان النهاردة تصلي وإنك تبارك إن الرب يكون بيتدخل في كل قراراتك ويكون بيعلمك، وإنك تسمح لودانك إن هي تسمع صوته، لأنه مديلك حرية الإرادة، مش هيتدخل في أي أمر ويعلمك ويكون ليك معلم زي ما كان كل الناس بتنده وتقول له يا معلم، غير لما أنت تكون بتقول أنا موافق إن أنت تكون أنت المنتر بتاع حياتي، أنت اللي بتعلمني وأنت اللي بتنصحني. والآيات كده في المزامير 16 ومن عدد 7 على 11 بتقول كده، أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي، جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلن أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهكت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. لو أنت النهاردة متردد ومتقلقل وفي حاجات كتيرة قوي، حاسس أنك نفسك تهدى وتسكن وتسمع صوته، في المزمور 23 وعدد 3 بيقول يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وعايز أكلمك عن الرب يسوع اللي الناس كانت بتقوله يا معلم. الرب يسوع كده بيتقال كده في مرقس 6 وعدد 34، فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لراعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. انت ليك كبير، والكبير ده كبير قوي ويقدر يعلمك جدا كل الطرق. هو عارف كل حالتك وعارف كل الأجواء اللي انت بتحيط بيك، وعارف كل الأمور اللي ينفع يكون مشير ليك فيها، وعارف ازاي ينصحك لمصلحتك، وعارف كمان ازاي يحطك في طرق ما تقعش ولا تصطدم بحجر رجلك، ولا في مرة من المرات تكون بتقع في فخ منصوب ليك، او في مرة من المرات تختار قرار غلط يكون ليه عواقب غلط. لكن النهاردة شجعك قبل كل قرار وقبل كل ارشاد وقبل كل حاجة انت رايح تعملها في يومك النهاردة او في مستقبلك الوقت اللي جاي، اسأل ابوك، اسأل كبيرك، قل له انا مش عارف اعمل ايه، قل له ده اختياري وانا محتاج اختيارك انت النهاردة، انا محتاجك انت اللي تكون بترشدني وبتعلمني، انا هسمع صوتك حتى لو قلت لا، لاني عارف انه بمنتهى المحبة وعارف انه المصلحتي والخيري، وهسمع قرارك لو قلت على حاجة، لاني عارف انك انت اللي بتبارك كل امر انا رايح اعمله لما بتيجي انت وتوافق عليه، في اسم الرب يسوع، امين.

أيوة بفتخر أنك أبويا وبفتخر أنك أنت الكبير بتاعي. بفتكر أني لما بتعلم حاجة منك ولما بمشي ورا كلامك ببقى اخترت النصيب الصالح. بفتخر أني كل مرة برجع لك في كل حاجة في أمور حياتي، كل الأمور الصغيرة وكل الأمور الكبيرة. أيوة يا رب كل مرة بطلب منك أنك تعلمني، لأنك المعلم، لأنك معلمني، لأنك علمتني كتير ولسه هتعلمني. تعرفني كل سبل الحياة، تعرفني الطريق اللي أمشيه، تعرفني القرار اللي أنا واخده صح والغلط، تديني مستقبل مليان بقرارات سليمة وصائبة، لأن مشورتك على حياتي بتثبت، ولأن كل حاجة أنت بتقول عليها هي في الآخر لخيري، هي في الآخر لمصلحتي. علمني أن أمشي وراك، علمني أن أخضع لصوتك، علمني أن قبل ما أجري وأتسرع واخد قرار هو مش منك، أني أرجع لك وأن أسمع صوتك وأن أسألك وأن أفضل طول الوقت قاعد قدامك بسمع منك وبتعلم منك، وبختار أني أسمع قراراتك وكلامك، وأتعلم أني أمسك في إيدك زي الإبن اللي ماسك في إيد باباه، مش همه حاجة لأنه ماشي الطريق وهو ماسك في إيدين باباه، فمش همه اللي جاي، مش همه اللي في المستقبل، لكن همه أنه ماشي مع المعلم بتاعه، مع كبيره، مع أبوه. شكرا أنك بتعلمني، شكرا أنك بترشدني، شكرا أن أوقاتي اللي جاية هي هتكون نتيجة لقرارات أنت يا رب اللي خدتها، وأنت يا رب اللي علمتني، وأنت اللي أرشدتني فيها. ليك كل المجد.

0: أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من مصر وأستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، وأيضا الذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. قد نركض في زحمة الأيام ونبحث عن حلول في كل مكان، لكن سر الراحة الحقيقية وسر القوة التي نحتاجها موجود في مكان واحد، في عمق الشركة مع الرب، في لحظات الخلوة بعيد عن الضجيج. هناك يكلمنا الله، وهناك يغيرنا، وهناك يسكب سلامه في قلوبنا. هي رحلة ليست فقط للتأمل، لكنها فرصة لتجديد الحياة، وفرصة لنرجع نسمع صوته ونلمس حضوره. فابقوا معنا مستمعينا، سنكتشف في هذه الحلقة كيف أن الخلوة مع الله تفتح أمامنا أبوابا جديدة وتجعلنا نحيا في شركة حقيقية تغير كل يوم من أيام حياتنا. في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وأولا لابد لنا أن نتعرف على معنى ومفهوم الشركة. يقول يوحنا الرسول في الرسالة الأولى الأصحاح الأول: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هذه هي الحياة الروحية، شركة مع الله ومع الناس. هذه الشركة بدأها الله نفسه حينما خلقنا. كان الله وحده منذ الأزل، ولم يشأ أن يكون موجودا وحده، فأشركنا معه في الوجود، وهبنا بالخلق نعمة الوجود، وأشركنا أيضا فيما هو أسمى، إذ خلقنا على صورته ومثاله. وخطى الله خطوة أوسع في هذه الشركة بالتجسد، حينما أخذ طبيعتنا وشاركنا في اللحم والدم، وقدس هذه الطبيعة البشرية فيه، واشترك في آلامنا وأوجاعنا، مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية. ولعل من أجمل نواحي هذه الشركة هي شركة العشاء الرباني، عندما نشترك بالخبز الذي يرمز إلى جسد يسوع المسيح، والكأس التي هي شركة العهد الجديد بدمه، فيثبت فينا ونحن فيه. ويقول بولس: كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ هذه الشركة المقدسة هي أولا شركة في العشرة. ولذا فمن أجمل أسماء الله عمانوئيل، أي الله معنا. والصورة التي قدمها لنا سفر الرؤيا هي الله وسط شعبه، وأورشليم السمائية هي مسكن الله مع الناس. والصورة الأخرى للرب في وسط المنارات السبع، أي السبع كنائس. في هذه الشركة يقول الرب: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. ومن الأمثلة البارزة لهذا منظر خيمة الاجتماع وسط خيام الشعب، وتبوت عهد الرب في وسطهم، وقول الرب: لا تخف، أنا معك. عندما ننظر ونتأمل في قصة يعقوب في الطريق خائفا من أخيه، والرب يقول له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، أي أنه سيسير معه المشوار كله. وهذه الشركة في العشرة يريدها الرب هنا وفي السماء، فيقول: وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ويصلي إلى الآب قائلا: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. بل أكثر من هذا يقول: أنا فيهم وأنت فيا، ويقول: أثبتوا فيا وأنا فيكم. ويشبه ذلك بثبات الأغصان في الكرمة، فيقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. وهكذا تصبح شركة في جسد واحد، الرب هو الرأس ونحن الأغصان. يقول في رسالة كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ ونصبح نحن هيكلا لله، وروح الله يسكن فينا. ما أعجب هذه الشركة. وهذه الشركة ليست مجرد شركة في العشرة، بل في الحب، حب متبادل فيه الإنسان يحب الرب إلهه من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته. وفيه أيضا قيل عن الرب إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وأنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. إذن في العمق رحلة وخلوة، شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في العمق ندخل ديار الرب ونلمس حضوره، يأتي إلينا يلمسنا بجمره المقدس، يقدسنا ويستخدمنا. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الرسالة وترنيمة ندخل ديارك. لندخل ديار الرب نتأمل فيه اليوم، ندخل الأعماق معه. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: من يقف في محضرك يا رب؟ ومن يصعد إلى جبل قدسك؟ عيناك تخترقان أستار الظلام. قدوس قدوس أنت، ومجدك ملء كل الأرض. وأنا نجس الشفتين، لكني أشكرك من أجل نعمتك التي تفاضلت جدا. أشكرك من أجل يسوع الذي بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، وهكذا صارت لي ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، متقدما بقلب صادق في يقين، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع.

عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع فريق الرسالة ندخل ديارك. موضوع الحلقة لهذا اليوم رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تحدثنا قبل الفاصل عن الشركة مع الله ونكمل أن الشركة مع الله هي أيضا شركة معه في العمل، نحن نعمل معه عمله في بناء الملكوت ونعد له شعبا مستعدا بالتوبة، وهو يعمل معنا في كل ما تمتد إليه أيدينا من أعمال تشترك مع مشيئته الصالحة. واشتراكه معنا في العمل ضرورة، لأنه يقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، ويقول المرنم في المزمور إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. إذن عملية البناء وعملية الحراسة كلاهما شركة بين الله والناس، ونحن نصلي ونقول اشترك في العمل يا رب معنا في كل عمل صالح. روح الله يشترك مع الناس في العمل، وهذا ما يسميه الكتاب المقدس شركة الروح القدس. ولهذا نقول في البركة محبة الله الآب ونعمة ربنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. فلنطلب أن يكون مع المؤمنين عمل الروح القدس كما تشترك معهم محبة الآب ونعمة ابنه الوحيد، لأنه بدون هذه الشركة لا يستطيعون أن يعملوا عملا. وهذه الشركة في العمل هي ما يقصده الرسول بعبارة شركاء الطبيعة الإلهية، فنحن نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل، ولا يمكن طبعا أن نشترك معها في الجوهر أو في اللاهوت، وإلا صرنا آلهة، حاشا. وعملنا في مصالحة الناس مع الله لا يمكن أن يكون عملا بشريا خالصا، لأنه لا بد من روح الله أن يعمل معنا. هو يضع الكلمة في أفواهنا ونحن ننطق بها، وهنا تبدو الشركة مع الطبيعة الإلهية في العمل. هذه هي محبة الله العجيبة، أن يشترك معنا في العمل، يسند ضعفنا بقوته ويشركنا معه في عمله. الشركة في العمل تسبقها الشركة في المشيئة، فتكون لك مشيئة الرب في حياتك. ومن أجل هذا علمنا الرب أن نقول في صلاتنا ليتكن مشيئتك، وهكذا لا نشاء إلا ما يشاءه الله لنا. وبشركة الله في العمل ينجو الإنسان من الدينونة، لأنه ما دام الله مشتركا في العمل إذن فلا يمكن أن يوجد خطأ، وما دام ليس هناك خطأ فليست هناك بالتالي دينونة، إنما ندان على أعمالنا حينما ننفصل عن الله في العمل. وكيف ذلك؟ بالخطية طبعا. فالخطية هي انفصال عن الله، فض للشركة معه، وكما يقول بولس أي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. ويقول يوحنا إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. الشركة مع الله في العمل تؤدي أيضا إلى الشركة معه في المجد، لأننا سنتمجد معه ونكون معه شركاء في الميراث، يأخذنا معه على السحاب، نضيء معه بالنور كما حدث لموسى وإيليا على جبل التجلي. وقبل هذا كله نقوم بشبه جسد مجده، ويجلسنا معه على كراسي ويكللنا بإكليل البر ويقدس طبيعتنا. ولكن لكي نتمجد معه ينبغي أن نتألم معه وندخل في شركة آلامه حسب تعبير بولس. حمل الرب يسوع المسيح صليبه، فينبغي أن تحمل صليبك وتتبعه. ثمر على الصليب، إذن قل أنت أيضا مع المسيح صلبت، لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هكذا نموت مع المسيح لكي نقوم معه، وأيضا يقول مدفونين معه في المعمودية، وإنما نكون أيضا حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. وشركتنا مع الله من نتائجها شركة مع الإخوة، لأنه قال في إنجيل يوحنا بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. وأيضا لأن أعضاء الجسد لهم شركة وتعاون مع بعضهم البعض، كما أنهم في نفس الوقت لهم شركة مع الرأس. للمؤمنين معا شركة في إيمان واحد، في مائدة واحدة، لهم خلاص مشترك، ولهم شركة في المحبة وفي بناء الملكوت، بناء هذا الجسد الواحد الذي رأسه المسيح. ولكن من هم أعضاء هذا الجسد الواحد؟ هم القديسون على الأرض، وأيضا الذين انتقلوا إلى السماء، تنضم إليهم كل جماهير الملائكة لكي تتكون من كل هذه الكنيسة المقدسة الجامعة للكل.
في العمق مع الله رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في الخلوة مع الله والشركة نهتف مع كل الأرض، اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبد الرب فرحين. فاصل مع المرنم برسوم القمص إسحاق لنستمع لهذه الترنيمة ونعود، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين وأرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب فرحين. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. هي شركة النور في حياة البر، هي شركة في المسيح يسوع، شركة من مجموعة من الهياكل المقدسة يسكن في كل منها الروح القدس. شركة المؤمنين معا تهدف في غايتها إلى الوحدانية، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحد، كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحدة. ولذلك كان لجماعة المؤمنين فكر واحد ونفس واحدة. إن كانت لك شركة مع الله المحب، ستكون لك شركة مع أولاده وفي محبة الله والإخوة. هذا هو كل ما يتعلق بالناموس والأنبياء. الشركة مع الله تقودنا إلى حياة الصلاة والخلوة معهم. الخلوة هي جلسة هادئة مع الرب يسوع، بعيدا عن صخب الدنيا ومشغوليات الحياة. فيها تستمع إلى الله وهو يكلمك من خلال آيات الكتاب المقدس، وفيها أيضا يستمع الله إليك وأنت تكلمه في الصلاة. وهذا ما عبر عنه أحدا قائلا: بالصلاة نتحدث مع الله، وبدرس الكتاب يتحدث هو إلينا. تمتعت عروس النشيد بهذه الخلوات الهادئة، إذ كانت هذه شهوتها على الدوام. لذا نسمعها تقول: كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. لقد تركت كل الناس لتجلس تحت ظل الحبيب، مستعذبة كلمات حلقه الحلوة. ألا تدري يا عزيز المستمع أن الجلسة عند قدمي الرب هي أعظم نصيب للمؤمن في الحياة؟ هذا ما أوضحه الرب عندما قال لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. قال الرب هذا لأن مريم جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. يا له من امتياز مبارك أن يجلس المؤمن في حضرة الرب ويتحادث معه. هذا ما دعاه القديس يوحنا ذهبي الفم وقال: حينما تصلي ألا تتحادث مع الله؟ أي امتياز مثل هذا؟ حقا أي امتياز مثل هذا؟ هذه هي الخلوة. أتريد أن تتمتع بهذا الامتياز؟ تستطيع أن تتمتع وتستطيع أن تلمس أهمية الخلوة من حياة رب المجد يسوع الذي ترك لنا مثالا لنتبع خطواته. حرص على أن يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى موضع خلاء ليصلي هناك، كما كان يقضي ليال كثيرة في الصلاة، وأيضا كثيرا ما كان يعتزل منفردا ليصلي. فهل كان السيد الرب يسوع المسيح في حاجة إلى الصلاة؟ مما لا شك فيه أن الشركة الذاتية والجوهرية بين الأقانيم لا تنفصم. وهكذا كان حديث الإبن إلى الآب: أيها الآب، كل ما لي فهو لك، وما هو لك فهو لي. أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. وعلاوة على ذلك، فقد وضح لنا الرب يسوع بذلك أهمية الشركة مع الله لكل من يتبع خطواته. هذه الشركة مع الرب هي من خلال المصالحة، من خلال عمل يسوع على الصليب، من خلال انشقاق الحجاب. وخلاص اتصالحنا مع الآب. مع فريق الوعد نستمع إلى هذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وإذا استعرضنا حياة رجال الله في الكتاب المقدس، نستطيع أن نرى أهمية الخلوة في حياتهم الروحية، ونذكر منهم على سبيل المثال داود النبي. رغم كثرة مشغوليته كملك وقاضي وقائد، إلا أنه كان يختلي بالرب على الدوام مع الصباح الباكر، إذ يقول: يا رب بالغداء، أي باكرا، تسمع صوتي، بالغداء أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. دانيال اعتاد أن يختلي بالرب ويصلي، حتى عندما صدر أمر الملك بمنع ذلك لم يأبه بالأمر، وإنما فعل كما ذكر الكتاب: ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، فجثى على ركبتيه وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. والأمر الذي يلفت النظر هنا عبارة كما كان يفعل قبل ذلك، فقد كانت الخلوة عادة يمارسها باستمرار في حياته. بطرس الرسول، علاوة على شركته في الصلاة مع الكنيسة عندما كانوا يجتمعون بنفس واحدة، نراه يختلي منفردا ليصلي، إذ يقول الكتاب: صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة. فمن هذه الأمثلة وغيرها الكثير تستطيع أن تدرك أهمية الصلاة والاختلاء بالله، فإن الشركة مع الرب هي الوسيلة الفعالة للحياة الممتلئة بالروح. هدف الخلوة: ليكن معلوما أن فترة الخلوة ليست فترة دراسة للكتاب المقدس من الناحية التعليمية، فهذه الدراسة لها وقتها الخاص. هدف الخلوة هو الشركة مع الرب والوجود في حضرته للإصغاء إلى صوته وإرشاداته وتوجيهاته لك بخصوص هذا اليوم. لسان حالك يقول مع صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. الشركة مع الرب تعني أيضا الحديث معه والاندماج والاتحاد به والامتلاء بشخصه وروحه ليتسلم قيادة حياتك طيلة اليوم، يهيمن على تصرفاتك وسلوكك ومعاملاتك. تأكد إن كانت خلوتك مع الرب قد حققت هدفها بأنك جلست مع الرب وأصغيت إليه وشاركته حياتك وسلمته نفسك ويومك، وأنه الآن معك يسود عليك، يسيطر على حياتك، يقود خطواتك ويحمي نفسك. كثيرة ومباركة هي الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من الاختلاء مع الرب يوميا. من تلك الفوائد: الغذاء الروحي، فكما يحتاج الجسد إلى طعام لينمو به، هكذا الروح تحتاج إلى كلمة الله والصلاة كغذاء للنمو. قال رب المجد يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس خفي أن الغذاء الروحي أمر جوهري للنمو، وحيث أن المؤمن يتحتم أن ينمو باستمرار كأمر الوصية: أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولذلك فهو في حاجة إلى الغذاء الروحي، كما قال بطرس: وكأطفال المولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. المؤمن الذي يشتاق إلى كلام الله يبرهن عمليا على أنه ينمو روحيا. أشار القديس يوحنا ذهبي الفم إلى ذلك بقوله: إنني حينما أشاهد حرارة شهوتكم واشتياقكم إلى الخبز الروحي الذي هو كلام الله، يتضح لي من ذلك نموكم في الفضيلة. لأنه كما نحكم على الجسد أنه حاصل على حال الصحة حينما نراه يتناول الأطعمة بشهية وتلذذ، هكذا جوعكم لكلام الله يوضح لنا جليا حسن استعداد أنفسكم وصحتها الكاملة. والفائدة الثانية من الخلوة مع الرب: مشاركته. يا له من امتياز للمؤمن عن بقية الخليقة أن الله بنفسه يشاركه حياته، يسير معه، يواجه تحدياته، يرشده، ينصحه. وضح هذا الامتياز المجيد موسى النبي بقوله: بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ففي الخلوة يعرض المؤمن على الله أفكاره وانشغلاته وظروفه، ويشرك الرب بها حتى يقوده الرب حكمته. بهذا قال داود النبي: أسمعني رحمتك في الغداء، لأني إليك رفعت نفسي. وإن كان هذا لسان حال داود في طلباته إلى الرب، كانت إجابة الرب له: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. وثالث فائدة من الخلوة الروحية: التسلح ضد هجمات إبليس. ما من شك أن المؤمن في ذاته ضعيف، كما قال داود النبي: ارحمني يا رب لأني ضعيف، وكما وضح بولس الرسول بقوله: إن كان يجب الافتخار سأفتخر بأمور ضعفي. عدونا محتال قوي، كما وضح بطرس بقوله: إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعهم. لذلك فالمؤمن في أمس الحاجة لأن يلتصق بالرب ويختلي معه لينال منه

نصرخ أنت قدوس يا الله، نسجد ونعبد عند أقدام المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تستطيع أن تقدر أفضلية فترة الخلوة من حياة شخصيات الكتاب المقدس. الرب يسوع المسيح له المجد. كان الرب يسوع يمارس خلوته اليومية في الصباح الباكر، كما دون مرقس في إنجيله قائلا: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. داود النبي يذكر مرارا في مزاميره أنه كان مواظبا على ممارسة الخلوة في الصباح الباكر. حزقيال النبي يوضح أنه كان يلتقي بالرب مع الصباح ليصغي إليه وإلى كلمته، فيسجل هذا في سفره قائلا: في الصباح كانت إلي كلمة الرب. فإن أردت أن تكون علاقتك ثابتة بالرب ولا تعرج بين الفرقتين، عليك بالنصائح الآتية ليكن لك هدف ثابت وعزيمة قوية في التمسك به مهما كانت المحاربات الخارجية. ابعد عن الصحبة الردية التي تميل قلبك بعيدا عن محبة الله، كما أمالت النساء الغريبات قلب سليمان الحكيم بعيدا عن الله، وكما ينصح

المزمور الأول بالبعد عن طريق الخطاة وعن مشورة المنافقين ومجالس المستهزئين. إن رأيت نفسك بدأت تعرج على الطريق الأخرى، استيقظ بسرعة وارجع بكل قلبك إلى الرب. كن دائم الصلاة واطلب معونة من الله لتحفظك. صلي من أجل الآخرين ليكن الرب معهم جميعا، يهدي الطريق إلى مشيئته الصالحة. أحبائي المستمعين، وصلنا لختام حلقتنا بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب تستعلن القوة. تذكروا أن الخلوة مع الله ليست وقتا للراحة أو وقتا فائضا نقضيه، لكنها مصدر حياة. هناك في حضرته نلقي أتعابنا، وهناك يبدل ضعفنا بقوة وخوفنا بسلام وقلقنا برجاء حي. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. وصلاتي إليكم اليوم أن تختبروا طعم هذه الرحلة، خلوة وشركة حقيقية مع الرب يسوع، حتى يملأ حياتكم بالسلام ويقود خطواتكم بقوة جديدة. نختتم مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مبتهجين بحبيبنا يسوع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب يكون معكم جميعاً.

0: شباب اخباركم؟
1: هلان كيف؟
2: هيثم كيفك؟
0: ان شاء الله كويسين.
2: تمام
3: الحمد لله.
0: كيف كان الامتحان؟
3: تمام نشكر ربنا.
1: جميل جدا.
2: ما بطال سدي الحمد لله.
0: يعني في بطال وما بطال والحمد لله. هيا اخوانا هنعمل شنو؟
2: انا في رايي انه احنا ما نفوت الدراسه بتاعتنا مره واحد حتى لو كان الامتحانات. خلونا نعمل دراستنا وبعدك فعلا نمشي طوالي اي واحد يشوف دراسته.
3: وعلى ذكر كلمة امتحانات دي الليلة احنا حناخد كلمة في الكتاب المقدس بتتكلم برضو عن الامتحان.
2: واو تمام جدا. ظهر عليها هادية جاهزة جدا يعني.
0: خليها هي تبدأ طالما انت كلامنا قري لنا.
3: تمام احنا حنقرأ الآيات في سفر التكوين إصحاح 22 بيبدأ من آية 1 لحد 19. وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم فقال له يا إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى أرض المورية وأصعده هناك محرقة على أحد الجبال الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره وأخذ اثنين من غلمانه معه وإسحاق ابنه وشق حطبا لمحرقة وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. وفي اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد، فقال إبراهيم لغلاميه اجلسا أنتما ها هنا مع الحمار، وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع إليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحاق ابنه، وأخذ بيده النار والسكين فذهبا كلاهما معا. وكلم إسحاق إبراهيم أباه وقال يا أبي، فقال ها أنا ذا يا ابني، فقال هو ذا النار والحطب، ولكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابني. فذهبا كلاهما معا. فلما أتيا إلى الموضع الذي قال له الله بنى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطب وربط إسحاق ابنه ووضعه على المذبح فوق الحطب، ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح ابنه. فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم، فقال ها أنا ذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئا، لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك وحيدك عني. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه. فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضا عن ابنه. فدعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يرى، حتى أنه يقال اليوم في جبل الرب يرى. ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء وقال بذاتي أقسمت يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر، ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لي قولي. ثم رجع إبراهيم إلى غلاميه فقاموا وذهبوا معا إلى بئر سبع وسكن إبراهيم في بئر سبع.
0: يا سلام، قصة جميلة وقراية جميلة.
2: وفعلا زي ما قالت هذه امتحان صعب، أصعب من امتحاننا يا شباب.
0: طيب ممكن أيمن تحكي لنا القصة عشان تكون مبسطة كده للناس يسمعوا.
2: أوكي. فعلا زي ما قالوا أخوتنا هادي أنه كان امتحان صعب. قصة رهيبة أنه الله ظهر لإبراهيم قال لي إبراهيم أنا عاوزك تقدم لي ابنك وحيدك محرقة وتمشي تقدم لي في جبل المورية. إبراهيم قام صحى الصباح بدري، شال ولده وشال الحمار وخط فوق الحطب وشال سكينة وشال معه اثنين من القلمان بتاعينه ومشوا. وهم ماشيين وكت وصلوا مسافة محددة، بعد ذاك إبراهيم قام قال للغلمان قال لهم يا أخي انتظروا هنا أنا وولدي حنمشي ونقدم محرقة ونجي. قام شال الحطب من الحمار خطه على ولده وقام شال السكين، إبراهيم شال السكين والنار معه. وهم ماشيين كده قام ود إبراهيم قال لي أبوي أبوي، قال له هاي، قال لي أخذ الحطب وتسكين وين الخروف أنا نحن نقدمه. قام أبوه قال لي يا ولدي الله شايف الخروف اللي احنا هنقدمه. مشوا مع بعض وكنت ماشي هناك، فعلا إبراهيم عمل المذبح وخط الحطب وجي خط ولده وشال السكينة دار يطبح ولده. بعد شوية سمع في صوت بوراه اللي هو ملاك الله بيقول لي إبراهيم إبراهيم ما تطبح ولدك. قال أنا عرفت مدى محبتك لي، حتى ولدك أنت ما مسكته عني. قال عشان كده إنه ما تطبحه. إبراهيم قام يتلفت ورا عين في الغابة، لقى في خروف معلق يعني مثبت بقرنينه في واحدة من الأشجار. إبراهيم ماشي جاب الخروف وقدم الذبيحة لله، وبعد ذاك أطلق اسم على المذبح بتاعه ده يهوى يرأى، لأنه قال الله بيرى. وبعد ذاك قام مشى ورجع للقلمان بتاعينه ومعاه ولده، ومنه قاموا بعد ذاك سكنوا في المنطقة اللي اسمها بئر السبع.
0: وفي إضافتنا كمان للقصة في عدد 15 بنشوف الملاك ظهر له تاني من السماء وقال له يا أخي بذاتي أقسمت، يعني الله بيقول عن نفسه كده إنه أنا حبارك وباركيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وكالرمل على شاطئ البحر، وكمان نسلك حيرث باب أعدائي. وقال له كمان إنه حيتبارك في نسلك جميع أمم الأرض عشان انت سمعت لقولي او سمعت لكلامي. بعد ذاك زي ما قال ايمن ابراهيم قام ورجع مش سكن في بئر سبع. دي قصة جميلة جدا، واكيد بقت اوضح لما ايمن حكاها، وكمان قال له انا حازيد. في النقطة الثانية حنعرف وين الله في المقطع من 1 لغاية 19. اخونا سرب فرصة كويسة انك انت تدينا وين الله في المقطع ونتشارك فيه مع بعض.
4: طيب اول موقف انا شفته من الله يعني هو نادى ابراهيم عشان يقدم جناه، وده انا كان شفته في القطعة دي.
0: جميل، دي النقطة من النقاط اللي ظهر فيها الله. وكمان في العدد الاول الله نفسه بيمتحن إبراهيم فبيقول له إبراهيم أو بناديه، فبنسمع الرد بتاع إبراهيم نتيجة صوت الله اللي ناداه له.
3: ومكمل برضو لسه في عدد 11 مناداة الملاك بتاع الرب تاني لإبراهيم، بيتكلم معاه بيقول له إنك وقف الحاجة ظهرت في اللمحة دي يعني. وبعدين تاني جاء في حتة إنه بيكلمه تاني من جديد للمرة الثالثة في المقطع، إنه يقول له إنه أنا حعمل لك وأنا حعمل لك يعني نتيجة للحاجة اللي حصلت يعني.
0: جميل.
2: أنا بس دار أزيد نقطة تانية، يمكن ما الله يعني كظهر لكن إبراهيم ذكر عنه في الآية 8 وكت أول ولده كسأله قال لي أبوي ضل حطب وضل النار وينه الخروف؟ قال لي يا ولدي الله هو شايف الخروف بيقدم، يعني ظهر اسم الله هنا انه هو شايف، الله شايف الخروف ان حنقدم محرم له.
0: يعني اذا احنا شفنا الله في 3 مقاطع في الاصحاح وفي العدد اللي احنا قريناه، يعني احنا شفنا في النقاط اللي احنا ذكرناها ظهور الله هنا في 4 نقاط مع بعض اللي احنا ذكرناها. طيب تعالوا نشوف الإنسان في المقطع اللي إحنا قريناه. وين الإنسان هنا؟
2: أنا أول حاجة أنا حابدأ حسي بما كل مرة سرب، أنا المرة دي حابدأ ليكم. الشخصية الأساسية في المقطع طبعا من بين الشخصيات الأساسية إبراهيم طبعا. في كل المقطع ده إنه إبراهيم الله تكلم معه، إبراهيم شار ولده، يعني دي الشخصيات الواضحة إن إبراهيم وينفذ الحاجات الطلبة منه الله من بين الشخصيات.
0: عظيم.
3: زايد برضو الإنسان ظهر بالإضافة لإبراهيم إسحاق والغلمان الاثنين يعني اللي كانوا أمروا منه يقعدوا وإنهم بسمح كلامه له وإسحاق إنه يمشي يتقدم معه، وده شكل الإنسان اللي كان ظاهر في المقطع برضو زيادة على إبراهيم.
0: عظيم. يعني إحنا عندنا إبراهيم وعندنا ابنه وعندك عندنا الغلامين اللي كانوا ماشي مع إبراهيم وكانوا قاعدين منتظرين رجعة إبراهيم. طيب خلونا بعد حسب المقطع إحنا قرينا نشوف تعاملات الله ونظرتنا لله في المقطع اللي إحنا قريناه وحكينا مع بعض. شنو النقاط اللي ممكن نشوفها مع بعض في نظرتنا لله؟
4: أنا ممكن أرجع بالهدة دي أقول إنه الله طبعا هو عمل امتحان يعني إبراهيم، و يعني برضو الله عنده المحبة، يعني لأن بعد الامتحان إبراهيم حتى إبراهيم استجاب، و يعني لما هو بدأ عشان يذبع ولده الله وقفه وجاب له كرمنا، الله هنا برضو بيحب يعني محبة. فده الحاجتين اللي أنا شفت في المقطع بالنسبة لي نظريتي لله.
0: عظيم.
2: أنا بس دار أواصل في كلمة الامتحان بتاع قالها أخوي سرب، أنا محتار بكل صراحة مرات، يعني حتى ربنا ذاته كطلب منه الطلب، لو شفنا الآية واحد قال شيل ابنك وحيدك الذي تحبه، زي ربنا دار يهبش في الجرح، إحنا زي ما نقول عندنا إنه يا أخي أنت قاعد تدوس في الجرح بتاعي صح؟ يعني إبراهيم عمره 100 سنة جابوا له ولد، قال لي يا إبراهيم شيل ابنك وحيدك اللي أنت بتحبه ده أمشي قدم لي، وبعدها قال لي أمشي قدم لي في شنو؟ في إحدى الجبال، يعني يا ربنا يا أخي أنت ليه در تطور المشوار دارني أفكر، لا قال لي يعني ما طوال إنه قال لي أمشي قدم في المسبح هنا أو قدام البيت أو أمشي بعد كيلو واحد أو كده في إحدى الجبال، يعني على حسب المفهوم يمكن أنا حاسين إنه يمكن الجبل ده حيكون بعيد جدا إبراهيم.
3: والدليل على كده 3 يوم بيقول لك بعد 3 يوم
2: ماشيين 3 أيام زي ربنا هنا صعب المسألة شديد بالضبط كده صعب المسألة شديد
3: يا أخي، ولدي ووحيدي وكمان قاطع فيافل وأنا ماشي معاه، يعني
2: 3 أيام ولا قاعد أفكر إبراهيم كان يفكر في ظروف 3 أيام دي
3: أتراجع ولا لا؟
2: بالضبط كده، يعني كان امتحان فعلا ربنا صعب له شديد.
0: الامتحان ما من أي زول يعني يعني تقدر تزوغ منه ولا تطلع منه، لكن الله نفسه.
3: تخيل معي يعني بعد المسافة بتاع 3 يوم والتجهيز والإعداد والضبيحة وكل الحاجات، يعني يظهر الله في اللحظة اللي تنزل فيها السكينة يقول له وقف. يعني الله يعني قدر شنو شايف وعارف قلوبنا، يعني بتكون معاه ولا لا، يعني امتحان لنا، هو عارف ومتأكد الله من الحاجات، يعني لأنه عنده نظرة بعيدة من نظرنا إحنا البشر العادي، يقول له لا انت أجيب، والدليل على إنه إنك انت ماشي معايا هو انت عايز تقدم ولدك، يعني زي زول شايف في الأول إنه هذا قاسي جدا جدا يا أخي، بعد ما أداني الولد بعد العمر ده كله دايرني أنا أطبح وكمان أحس بذل
0: وألم
3: المسافة دي يعني. كل أيوة
0: موضوع إنكم الذي تحبه بالتحديد يعني ما في غيره
4: ولدك الوحيد
3: يجي في لحظة يقول لك خلاص أجي في هيثم.
2: لكن فعلا أنا داير أعيد الكلام بتاع أختي هذه، إنه الله في البداية في بداية الآيات وأن نحن قريناها إنه كان تحسبه شوية مؤلم أو صعب، أمشي وحيدك وابنك وقدمه محرقة أو مذبحة، وبعد ذاك بعد ما إبراهيم فعلا أطاع الله جا قال لي أنا أباركك أكسر نسلك إنه أنا أخليك كرمل البحر. ربنا شايف، ربنا وضع الامتحان بصورة، ربنا قادر. حتى الخروف جا من وين؟ إبراهيم أنا في رأيي وهو جاي إبراهيم مع ولده، ولو فعلا الخروف كان في من البداية ولد أبوي هنداك الخروف، لكن لا ربنا كان ما في خروف، لكن الله قدر قادر إنه جاب الخروف من العدم ثبته في الشجرة دي عشان إنه إبراهيم بعد ذاك يقدمه.
3: عارف في الحتة دي لفتني لي حاجة، يعني أمشي المكان اللي أنا حقوله لك، لما نمشي المكان المسافة بتاع 3 يوم وفي جبل، أكيد الجبل صحراء وحجار وكل حاجة، يعني زي ما قلت ما في طريقة لأنه يكون في راعي ولا حاجة خلى نسى خروفه هناك، مكان بعيد جدا جدا. تخيل ده عشان يقول لإبراهيم قدر شنو أنا عندي قدرة، زي ما قلت العدم، يعني أنا أجيب لك حاجة من ما في. أنا تخيل لي ده هو درس ذاته لإبراهيم ولولده أصلا، يعني امتحان كان يعني في محله، الله عارف بيقدر يكشف قلوبنا كويس، يعني لدرجة عارف إنه قدر شنو هو خايف منه، مش الخوف اللي فيه التعقيد بتاع مفهومنا البسيط، الخوف اللي أنت خاف من الإله القادر في الحتة دي. يعني أنا عارفك أنت خفت قدر شنو وبتخشاني قدر شنو وقعدت لي حساب، عشان كده أنت عملت كده، عشان كده أنا بقول لك وقف
2: بالضبط.
3: والبركة اللي اداها له يعني تخلينا احنا هسه قاعدين نتمتح فيها
2: بالضبط كده.
0: طيب خلونا نشوف نظرتنا للإنسان في المقطع.
3: لو شفنا الإنسان بنشوف إنسان فريد في كلمة الطاعة هنا، يعني تفرد بها رغم إنه في ألم وفي جرح وفي خلع من أقرب الحاجات ليك اللي أنت كنت منتظرة طول حياتك، يعني عمرك اللي بقى متقدم ده، يعني فجأة يقول لك يا هيثم تخلى عن الحاجة دي، أكيد طبعا بيكون صعب عليك، لكن الطاعة اللي في جواك وإنك أنت موجه نظرك لله خلت إنه لما يقول لك شيله تتحرك، وكمان مش تقول لا خلاص ما أمشي بعدين الشمس لما تبرد أشن، لا على طول جهزت وعديت تماما الإعداد بتاعك، شلت الحاجات بتاعتك وتحركت، شلت أغلى الحاجات النفيسة اللي عندك دي وتحركت بيها، طلعت بدري، قمت، مشيت، وكمان في نفس الوقت ما اخترت انت المكان، لا خليت المكان اللي قالوا لك هو ذاته، رغم انه قال لك المكان بعيد لكن انت ما قلت لا لما انا امشي ورا البيت. يعني بقيت برضو في الحتة دي انك تعطى الموضوع لآخر لحظة، وفي نفس الوقت يعني كان ماشي وعنده يقين انه الله قادر ها يمشي معاه خطوة بخطوة، كان مسلم حياته تماما، يعني تسليم، طاعة، امتثال، كله نقول لأنه كان مصدق في جواه وفي المبدأ بتاعه. أحيانا كثيرا نحن المبادئ بتاعتنا بتتهزة لو أقل حاجة كده زي بيقولوا شوائب بتتهزة، لكن إبراهيم كان ماشي من غير ما إنه يتهزة.
0: عظيم. زي أنت لخصتي القصة كلها بتاعت الإنسان في الموضوع بتاعت النقطة اللي أنت قلتيها، لكن الحاجة الثانية اللي استمر فيها إبراهيم بيظهر فيها طاعته، مش طاعته كمان، بيأكد إنه أنا مستمر أعبدك رغم الامتحان الصعب رغم الشيء. فإبراهيم ما نسى إنه يقدم شكره ويقدم ذبيحة دي ويكمل المشوار اللي قاله الله، ما غير اتجاهه حتى من الوقت داك سمى المكان الله، يعني شاف فيه لمسة الله، شاف فيه أمانة الله وتدخلاته في الامتحان اللي هو كان فيه.
2: تمام جدا. انا برضو لكن دار الشارق، تخيل انه ابراهيم قبل كده قدم محرقه، صح ولا ما صح؟ وجاب الخروف وضبح وشاف النار بتولع فوقه وتاكله، يجي الله يقول له في الايه خذ ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق وامشي لهنا ارض المريه واصعد هناك محرقه. يعني انا لو دار اجي اخذ نفسي حسي في محل ابراهيم، يقول لك شيل ولدك امشي قدم لي محرقه اضبحه اولع فوق النار، يمكن انا حسب نقول القصه دي لان عارفين نهايتها، لكن يا جماعه بجد انا بقول لو رجعنا لابراهيم ذاته وخطينا نفسنا محل ابراهيم الموضوع ده ما سهل.
3: ما في عزيز عليك من ولدك.
2: بالضبط كده، صعب. ولدك لو بكى او ولدك لو يتعوق ساكت انت قلبك بيتجرح بتتالم. خليك من انه ربنا يجي يقول لك أضبحه وولع فوقه نار. يعني أنا لو محل إبراهيم، يعني أنا حاسس بإحساسي لو في محل إبراهيم ده حكون عندي رأي تاني. ويمكن قبل برضو قلنا النقطة كان ذكرنا وكنت تكلمنا عن الله، ربنا ما قال له مشوار قريب، مشى مشوار طويل جدا. يتخيل معي 3 يوم إبراهيم ماشي في الشارع،
3: عارف ده بيعدي لأنه يا إبراهيم في المسافة دي لو أنت فكرت ده تسيب ولدك أداك حرية الاختيار، يعني ممكن تواصل ولا لا. كمان إضافة لإبراهيم عندنا إسحاق برضو كان ممتثل للطاعة، يعني ما قال لي لا ما تضحني ولا كورك للغلمان عشان يجي يساعدوه، بكل طاعة وردخ للأمر بتاع ذبحه، يعني يقدموه محرقة مع إنه عارف إنه في ضبيحة وفي نار حتحرقه. تخيل معي أنت شايف النار تمشي تخط يدك فيها أكيد حتوجعك.
4: وأنا نظرتي برضو لإبراهيم طبعا أنا بشوف بأنه إبراهيم أمين جدا. أنا ربنا يعني بعد الكلام كله هو ربنا قاعد يتكلم معه وما ما ما ما ما رفض الكلام وما قال لي زول تاني، لكن هو بدأت بتنفس الأوامر الله بخطوة خطوة. حتى ما حتى ربنا طلب منه عشان يصبح ولده برضو لسه ما قال حاجة لولده، لسه هو معتبر بالكلام ده ولغاية آخر المطاف. وبرضو هنا أنا بشوف بأنه إبراهيم عنده أمانة.
0: الكلام كله جميل، يمكن ملخص اللي احنا قلناه، لكن شنو احنا استفدنا من القصة دي مع بعض؟ يعني شنو ممكن كل زول يكون يتعلم من امتحان إبراهيم والنتائج اللي فيها الله بيستجيب بيتدخل بطريقته بحكمته وقدرته في الملخص بتاع القصة بتاعت
2: انه انا غايت شايف من بين الحاجة ممكن نستفيد فوق انه واحد نصخ في الله. حتى لو شفنا الامور ممكن نتيجة انه انا دار اطيع الله الامور ماشية لأسوأ، ماشية بلا حتكون اسوأ من انك انت تشيل ولدك دار تقدم محرم، يعني الظروف النمر بها. حتى لو بقت الامور ماشية لأسوأ خلينا انا اصخ في الله، انا بؤمن فوقه زي ما قال لي ولده كده. الولد قال لي أبوي وين الخروف؟ قال له الله شايف. الله شايف كل شيء، الله يعني شايف ما بس شايف، هو شايف وقادر. وزي ما قال أخوي سرب قبيل الله بيحب برضه في نفسه.
0: أنا النقطة اللي ممكن رغم أنه الله داري يعني زي الحاجة أنا تعلمتها كده، أنه في أشياء كثيرة بتكون في حياتنا ماخذة الحيز الكبير في حياتنا، لكن الله بيجربنا بعض مرات أو بيمتحننا في أنه هل الحاجة دي هتكون أغلى مني ولا لا. يعني بالرغم أنه ممكن نقدمها لكن بنقدمها بالتذمر، ممكن نديها لربنا لكن بعد عناء بعد تفكير. يعني وزي ما قلت في القصة أنه أخذ 3 يوم كأنه مساحة بأن تراجع في نفسك وإنت ماشي في الحاجة، في حرية اختيارك. بس الحاجة أنه هل الحاجة دي فعلا أغلى مني ولا؟ فدي نقطة ممكن تكون مهمة أنا تعلمتها في المقطع.
4: وأنا كمان اتعلمت برضو في المقطع دي بيوم قدرة الله. يعني الله عنده قدرة ما فوق لنا نتخيل. يعني في وقتي كان هو قال لي إبراهيم عشان يصبح ولده ولا زهر له شنو زهر له الخروف، يبقى هنا قدرة الله غير محدود. هذا اللي أنا اتعلمت منه.
0: عظيم.
3: دي معناته بتخلينا إنه نرجع لبداية قصتنا مع إبراهيم في الدعوة بتاعته. معناته أنا لما عرفت إنه ده الله وتأكدت إنه دي دعوته ليا وأنا بقيت مسلم حياتي تامة له، أكيد إنه هتجي لحظة لحظة إنه الله حيختبرني فيها. ما أنا ما أقول لحد هنا خلاص كفاية أنا دعاني وسمعت صوته وخلاص كده أنا ماشي معه، لا، في حاجات الله زي ما أنت قلت إنه إحنا شايفينها كبيرة وبنحبها شديد متعلقين بها شديد، لو كان مال لو كان أطفال لو كان صحة لو كان مكانة في العمل أو كده متمسكين بها لأبعد الحدود، وشايفين إنه إحنا دي اللي رافعانا دي اللي ماسكانا، بنسقط في فكرنا انه الله هو اللي ماسك كل شيء. وكمان في نفس الوقت بنقول دي قوتنا احنا، يعني انا مسيطر على الوضع بتاعي. فعشان كده احنا محتاجين للامتحان اللي بدينا له الله عشان احنا كمان نمتحن نفسنا انه احنا نسير معاه، وكمان في نفس الوقت نقدر نطيعه ونسلم له حياتنا الكامل، هو يقدر يحركها للأفضل وللأحسن.
2: أنا برضو دار يعني فعلا يمكن مؤثر فوقي أو نيتي إن أطلب إنه أنا بطلب من ربنا إن يديني نعمة فعلا أقدر أعبر كل الظروف اللي أنا بمر بها في حياتي. يعني تخيلوا معي إبراهيم ربنا دعاه من وسط أهله قال له خلي أهلك عشيرتك شنو، مشى وحيد خلوا كل شيء وراه. يا ربنا انت حقه تجازيني لحاجة احسن. قام ربنا جازاه بشنو؟ ما اداه عيال الا بعد 100 سنة. يا ربنا خلاص الواحد الفدا حقه انت تباركه يكون. لا الواحد ده ذاته قال لا امشي اضبحه. يعني زي
0: امتحانات
2: كل مراحل حياة ابراهيم. لكن ربنا كان بيدي في كل امتحان او كل ظرف يمر به يدي نعمة خاصة, يدي قوة تحمل خاصة انه يتخطى كل امتحان. انا شي دايره فعلا, انا عاوز نعمة ربنا يديني اي مرحلة من مراحل حياتي. انا عاوز اطلب من ربنا يعني يا ربنا عاوز قوة من عندك, انا عاوز نعمة من عندك. زي ما قالت اختي هادية, انا ما بقدر براي ما لم انه الله هو اللي بيديني النعمة والبركة اللي انا ممكن اتخطى بها الظروف اللي انا بمر بها.
0: الحاجة الثانية ممكن نشوف يعني في امتحانات بتجي كثيرة في حياتنا, هل يعني بتكون دي من الله ولا لا؟ احيانا ما بتكون معاها النعمة زي قال ايمن, او ما بنعرفها لانه ما بنصبر فيها, ما بنتحمل فيها, بس بنقول بنتذمر فيها رغم انه نكون من وراها في خير, من وراها في بركة لأجل حياتنا. ودي اللي بنتمناه زي ما قال ايمن, ربنا يدينا فيها نعمة ونشوف يده ونشوف كل شيء بيعمله عشان هو يتمجد. طيب احنا هنسمع ترنيمة ونرجع مع بعض, واحد يصلي لنا من اجل اليوم بتاع الليلة والموضوع اللي احنا ناقشنا. خلونا نطلع منو بجهز لنا ترنيمة؟
2: اخونا السرب.
4: اخونا
0: السرب مجهز لنا ترنيمة. خلونا نطلع كده نسمع ونرجع مع بعض.

0: السادس والعشرون.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
1: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
3: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه، عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولا، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
1: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
4: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
1: فأجابه بولس:
3: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس، وأنا أنطق بالحق والصواب؟ فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
1: فقال أغريباس لبولس:
2: أبقليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحيا؟
1: فأجابه بولس:
3: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصيروا إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
1: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
0: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن؟
1: وقال أغريباس لفستوس:
2: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.
5: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

شكرا لك يا رب لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. يا الله، أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا رب، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثالث.
2: وكان رجل فريسي من رؤساء اليهود اسمه نيكوديموس، فجاء إلى يسوع ليلا وقال له:
3: يا معلم، نحن نعرف أن الله أرسلك معلما، فلا أحد يقدر أن يصنع ما تصنعه من الآيات إلا إذا كان الله معه.
2: فأجابه يسوع:
4: الحق الحق أقول لك، ما من أحد يمكنه أن يرى ملكوت الله إلا إذا ولد ثانية.
2: فقال نيكوديموس:
3: كيف يولد الإنسان وهو كبير في السن؟ أيقدر أن يدخل بطن أمه ثانية ثم يولد؟
2: أجابه يسوع:
4: الحق الحق أقول لك، ما من أحد يمكنه أن يدخل ملكوت الله إلا إذا ولد من الماء والروح، لأن مولود الجسد يكون جسدا ومولود الروح يكون روحا. لا تتعجب من قولي لك: يجب عليكم أن تولدوا ثانية، فالريح تهب حيث تشاء فتسمع صوتها ولا تعرف من أين تجيء وإلى أين تذهب، هكذا كل من يولد من الروح.
2: فقال نيكوديموس:
3: كيف يكون هذا؟
2: أجابه يسوع:
4: أنت معلم في إسرائيل ولا تعرف؟ الحق الحق أقول لك، نحن نتكلم بما نعرف ونشهد بما رأينا، ولكنكم لا تقبلون شهادتنا. فإذا كنتم لا تصدقون ما أخبركم عن أمور الدنيا، فكيف تصدقون إذا أخبرتكم عن أمور السماء؟ ما صعد أحد إلى السماء إلا ابن الإنسان الذي نزل من السماء، وكما رفع موسى الحية في البرية فكذلك يجب أن يرفع ابن الإنسان، لينال كل من يؤمن به الحياة الأبدية. هكذا أحب الله العالم حتى وهب ابنه الأوحد، فلا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. والله أرسل ابنه إلى العالم لا ليدين العالم بل ليخلص به العالم. فمن يؤمن بالابن لا يدان، ومن لا يؤمن به دين، لأنه ما آمن بابن الله الأوحد. وهذه الدينونة هي أن النور جاء إلى العالم، فأحب الناس الظلام بدلا من النور لأنهم يعملون الشر. فمن يعمل الشر يكره النور فلا يخرج إلى النور لئلا تنفضح أعماله، وأما من يعمل للحق فيخرج إلى النور حتى يرى الناس أن أعماله كانت حسب مشيئة الله.
2: ثم جاء يسوع وتلاميذه إلى بلاد اليهودية، فأقام فيها معهم وأخذ يعمد. وكان يوحنا يعمد أيضا في عين نون بالقرب من ساليم لكثرة الماء فيها. وكان الناس يجيئون ويتعمدون، وذلك قبل أن يلقى يوحنا في السجن. وقام جدال بين تلاميذ يوحنا وواحد من اليهود في مسألة الطهارة، فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له:
5: يا معلم، ها هو الرجل الذي كان معك في عبر الأردن وشهدت له يعمد هنا وجميع الناس يجيئون إليه.
2: فأجابهم يوحنا:
6: لا يأخذ أحد شيئا إلا إذا أعطته إياه السماء. أنتم أنفسكم تشهدون بأني قلت: ما أنا المسيح، بل رسول قدامه. من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس فيقف بجانبه يصغي فرحا لهتاف العريس، ومثل هذا الفرح فرحي، وهو الآن كامل، له هو أن يزيد ولي أنا أن أنقص. من جاء من فوق فهو فوق الناس جميعا، ومن كان من الأرض فهو أرضي وبكلام أهل الأرض يتكلم. من جاء من السماء فهو فوق الناس جميعا، يشهد بما رأى وسمع، ولا أحد يقبل شهادته. من قبل شهادته شهد أن الله صادق، فمن أرسله الله يتكلم بكلام الله، لأن الله يهب الروح بغير حساب. الآب يحب الابن فجعل كل شيء في يده. من يؤمن بالابن فله الحياة الأبدية، ومن لا يؤمن بالابن فلا يرى الحياة بل يحل عليه غضب الله.

كتبت إحداهن هذه الكلمات فقالت: أشكرك يا إلهي لأنك أنت الحنان الذي يملأ قلبي وحياتي بالأمان، تعطيني أن أعيش كل عمري في اطمئنان. أشكرك من أجل الخليقة كلها، فأنت نورها وبهاؤها. خلقت السماء ورفعتها وأيضا الأرض وزينتها بأي جمال صنعتها، أضأتها وأنبتها فخرج منها عشبها وشجرها وثمرها. أنت صديقي، هل تشكر؟

0: راديو سما لون أيامك.
1: صباح 18.
2: وكلمهم بمثل على وجوب المداومة على الصلاة من غير ملل، قال:
3: كان في أحدى المدن قاض لا يخاف الله ولا يهاب الناس، وكان في تلك المدينة أرملة تتردد إليه وتقول له: أنصفني من خصمي. فكان يرفض طلبها، ولكنه بعد مدة طويلة قال في نفسه: مع أني لا أخاف الله ولا أهاب الناس، فسأنصف هذه الأرملة لأنها تزعجني، وإلا ظلت تجيء وتضايقني.
2: وقال الرب يسوع:
3: اسمعوا جيدا ما قال هذا القاضي الظالم، فكيف لا ينصف الله مختاريه الضارعين إليه ليل نهار؟ وهل يبطئ في الاستجابة لهم؟ أقول لكم إنه يسرع إلى إنصافهم، ولكن أيجد ابن الإنسان إيمانا على الأرض يوم يجيء؟
2: وقال هذا المثل لقوم كانوا على ثقة بأنهم صالحون ويحتقرون الآخرين.
3: صعد رجلان إلى الهيكل ليصليا، واحد فريسي والآخر من جباة الضرائب. فوقف الفريسي يصلي في نفسه فيقول: شكرا لك يا الله، فما أنا مثل سائر الناس الطامعين الظالمين الزناد، ولا مثل هذا الجابي، فأنا أصوم في الأسبوع مرتين وأوفي عشر دخل كله. وأما الجابي فوقف بعيدا لا يجرؤ أن يرفع عينيه نحو السماء، بل كان يدق على صدره ويقول: ارحمني يا الله، أنا الخاطئ. أقول لكم هذا الجابي لا ذاك الفريسي نزل إلى بيته مقبولا عند الله. فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع.
2: وجاء إليه بعض الناس بأطفال ليضع يديه عليهم، فلما رآهم التلاميذ انتهروهم، ولكن يسوع دعا الأطفال إليه وقال:
3: دعوا الأطفال يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لأمثال هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم، من لا يقبل ملكوت الله كأنه طفل لا يدخله.
2: وسأله أحد الوجهاء:
4: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟
2: فأجابه يسوع:
3: لماذا تدعوني صالحا؟ لا صالح إلا الله وحده. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك.
2: فقال الرجل:
4: من أيام الصبايا عملت بهذه الوصايا كلها.
2: فلما سمع يسوع كلامه هذا قال له:
3: يعوزك شيء واحد، باع كل ما تملك ووزع ثمنه على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات، وتعال اتبعني.
2: فحزن الرجل عندما سمع هذا الكلام، لأنه كان غنيا جدا. ورأى يسوع أنه حزن فقال:
3: ما أصعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله، فمرور الجمل في ثقب الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت الله.
2: فقال السامعون:
0: من يمكنه أن يخلص إذن؟
2: فأجاب يسوع:
3: ما لا يمكن عند الناس ممكن عند الله.
2: فقال له بطرس:
5: ها نحن تركنا ما لنا وتبعناك.
2: فأجاب يسوع:
3: الحق أقول لكم، ما من أحد ترك بيتا أو امرأة أو إخوة أو أبا أو أما أو أولادا من أجل ملكوت الله إلا نال في هذه الدنيا أضعاف ما ترك، ونال في الآخرة الحياة الأبدية.
2: وأخذ التلاميذ الاثني عشر على انفراد وقال لهم:
3: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، فيتم كل ما كتبه الأنبياء في ابن الإنسان، فسيسلم إلى الوثنيين فيستهزئون به ويشتمونه ويبصقون عليه، ثم يجلدونه ويقتلونه، وفي اليوم الثالث يقوم.
2: فما فهم التلاميذ شيئا من ذلك، وكان هذا الكلام مغلقا عليهم، فما أدركوا معناه. واقترب يسوع من أريحا وكان رجل أعمى جالسا على جانب الطريق يستعطي. فلما أحس بمرور الجموع سأل: ما هذا؟ فأخبروه:
6: يسوع الناصري يمر من هناك.
2: فصاح الأعمى:
7: يا يسوع ابن داود ارحمني.
2: فانتهره السائرون في المقدمة ليسكت، لكنه صاح بصوت أعلى:
7: يا ابن داود ارحمني.
2: فوقف يسوع وأمر بأن يقدموه إليه. فلما اقترب سأله:
3: ماذا تريد أن أعمل لك؟
2: فأجابه:
7: أن أبصر يا سيد.
2: فقال له يسوع:
3: أبصر، إيمانك شفاك.
2: فأبصر في الحال. وتبع يسوع وهو يحمد الله، ولما رأى الشعب ما جرى مجدوا الله كلهم.

0: الصباح الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه 3 نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: غني معانا من قلبك على راديو سما.

قال الكاتب ميخائيل نعيم هذه الكلمات: دنياك يا صغيرتي تسخر من دنياي، دنياك براءة وفرح واستسلام، ودنياي غرور وهجوم واستهتار، ألا بورك الدنياك يا صغيرتي. ذكرتني هذه الكلمات بدعوة يسوع المسيح للأولاد الصغار، إذ قال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات.

0: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
1: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
0: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
2: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
0: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبتتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
2: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
0: فأجابت:
3: لا يا سيدي.
0: فقال لها يسوع:
2: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
0: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
2: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
0: فقال له الفريسيون:
4: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
0: فأجابهم يسوع:
2: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
0: فقالوا له:
5: أين أبوك؟
0: فأجابهم:
2: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
0: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
2: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
0: فقال اليهود:
1: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
0: وقال لهم:
2: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
0: فقالوا له:
4: من أنت؟
0: فقال يسوع:
2: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
0: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
2: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
0: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
2: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
0: قالوا له:
6: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد، فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
0: فأجابهم يسوع:
2: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
0: فقالوا له:
3: أبونا هو إبراهيم.
0: فأجابهم يسوع:
2: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
0: قالوا له:
1: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
0: فقال لهم يسوع:
2: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
0: فقال اليهود:
3: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
0: فأجابهم يسوع:
2: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
0: فقال له اليهود:
6: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
0: فأجابهم يسوع:
2: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
0: قال له اليهود:
4: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
0: فأجابهم يسوع:
2: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
0: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: مالك يا بحر، مالك يا بحر معادي المجداف، موجك عالي وماشي خلف خلاف، ما كفاية عند القلب توجع، خليك شوية أصيل، خليك شوية جدع، وإن كنت مصمم على قلة الأصل والهيجان، اللي معايا سيدك ووصولي مربوط بمسكة إيده مش مسكة إيدك، هيدوسك ويجبر القلب اللي اتكسر، وإن كان صوتك عالي هو في العلا أقدر، ويا ما عليك يا بحر انتصر.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: عبارة كما دونها يوحنا الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: الإصحاح التاسع.
1: وأرى من الفضول أن أكتب إليكم في إعانة الإخوة القديسين، لأني أعرف رغبتكم وأفتخر بها عند المكدونيين، وأقول لهم إن إخوتنا في أخائية مستعدون منذ العام الماضي، فغيرتكم حرضت كثيرا من الناس. ولكني أرسلت إليكم هؤلاء الإخوة لئلا يكون افتخارنا بكم باطلا في هذا الأمر، ولتكونوا مستعدين كما قلت. فأنا أخاف أن يجيء معي بعض المكدونيين ويجدوكم غير مستعدين، فنخجل نحن حتى لا أقول أنتم في ثقتنا هذه بالافتخار بكم.
2: ولذلك رأيت من الضرورة أن أطلب من الإخوة أن يسبقوني إليكم لينظموا ما وعدتم به من إحسان، ليكون مهيأ عن سخاء لا عن تقطير. وتذكروا أن من زرع قليلا حصد قليلا، ومن زرع كثيرا حصد كثيرا. فعلى كل واحد أن يعطي ما نوى في قلبه، لا آسفا ولا مجبرا، لأن الله يحب من يعطي بسرور. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة، فيكون لكم كل حين في كل شيء ما يكفي حاجتكم، وتزدادون في كل عمل صالح، كما ورد في الكتاب: فرق بسخاء وأعطى الفقراء، فجوده دائم إلى الأبد.
1: والله الذي يوفر للزارع زرعا وخبزا للقوت سيوفر لكم زرعكم ويكثره ويزيد ثمار جودكم، فيغنيكم في كل شيء، ليكون سخاؤكم عميما تتعالى من أجله إلى الله آيات الحمد. فقيامكم بهذه الخدمة المقدسة لا يقتصر على سد حاجات الإخوة القديسين، بل يفيض منه أيضا حمد جزيل لله. وهذه الخدمة برهان على إيمانكم، فيمجدون الله على طاعتكم في الشهادة ببشارة المسيح، وعلى سخائكم في إعانتهم وإعانة الآخرين جميعا، فيدعون لكم متشوقين إليكم من أجل نعمة الله الفائقة فيكم. فالحمد لله على عطيته التي لا توصف.
3: افرح بيوم جديد من ربنا ليك، اسمعنا على راديو سما.
4: كنت وبقيت،
5: ما كنتش بعرف أواجه اللي قدامي لو عمل موقف يضايقني، وكنت بشيل في نفسي وما كنتش بعرف أتعامل معي. بقيت دلوقتي بعاتب اللي بيضايقني علشان أهدى وسامح وأتعامل معي صح.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: الثامنة عشر.
2: ودنا التلاميذ في ذلك الوقت إلى يسوع وسألوه:
3: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟
2: فدعا يسوع طفلا وأقامه في وسطهم وقال:
4: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتغيرون وتصيرون مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات. من اتضع وصار مثل هذا الطفل فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل طفلا مثله باسمي يكون قبلني. من أوقع أحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي في الخطيئة فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن كبير ويرمى في أعماق البحر. الويل للعالم مما يوقع الناس في الخطيئة، ولابد أن يحدث ما يوقع في الخطيئة، ولكن الويل لمن يسبب حدوثه. فإذا أوقعتك يدك أو رجلك في الخطيئة فاقطعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية ولك يد أو رجل واحدة من أن يكون لك يدان ورجلان وتلقى في النار الأبدية. وإذا أوقعتك عينك في الخطيئة فاقلعها وألقها عنك، لأنه خير لك أن تدخل الحياة الأبدية ولك عين واحدة من أن يكون لك عينان وتلقى في نار جهنم.
5: إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، أقول لكم إن ملائكتهم في السماوات يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. فابن الإنسان جاء ليخلص الهالكين. وما قولكم إن كان لرجل 100 خروف وضل واحد منها، ألا يترك 99 في الجبال ويبحث عن الخروف الضال؟ وإذا وجده ألا يفرح به؟ الحق أقول لكم، إنه يفرح به أكثر من فرحه بال99 التي ما ضلت. وهكذا لا يريد أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار.
4: إذا خطئ أخوك إليك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه، فإذا سمع لك تكون ربحت أخاك، وإن رفض أن يسمع لك فخذ معك رجلا أو رجلين حتى تثبت كل شيء بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فإن رفض أن يسمع لهم فقل للكنيسة، وإن رفض أن يسمع للكنيسة فعامله كأنه وثني أو جابي ضرائب. الحق أقول لكم، ما تربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماء، وما تحلونه في الأرض يكون محلولا في السماء. الحق أقول لكم، إذا اتفق اثنان منكم في الأرض أن يطلبا حاجة حصلا عليها من أبي الذي في السماوات، فأينما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي كنت هناك بينهم.
2: فدنا بطرس وقال ليسوع:
6: يا سيد، كم مرة يخطأ إلي أخي وأغفر له؟ 7 مرات؟
2: فأجابه يسوع:
4: لا 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. فملكوت السماوات يشبه ملكا أراد أن يحاسب عبيده. فلما بدأ يحاسبهم جيء إليه بواحد منهم عليه 10,000 درهم من الفضة، وكان لا يملك ما يوفي. فأمر سيده بأن يباع هو وامرأته وأولاده وجميع ما يملك حتى يوفيه دينه. فركع العبد له ساجدا وقال: أمهلني فأوفيك كل ما لك علي. فأشفق عليه سيده وأطلقه وأعفاه من الدين. ولما خرج الرجل لقي عبدا من أصحابه كان له عليه 100 دينار، فأمسكه بعنقه حتى كاد يخنقه وهو يقول له: أوفني ما لي عليك. فركع صاحبه يرجوه ويقول: أمهلني فأوفيك. فما أراد، بل أخذه وألقاه في السجن حتى يوفيه الدين. ورأى العبيد أصحابه ما جرى فاستاءوا كثيرا وذهبوا
5: وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فدعاه سيده وقال له: يا عبد السوء، أعفيتك من دينك كله لأنك رجوتني، أفما كان يجب عليك أن ترحم صاحبك مثلما رحمتك؟ وغضب سيده كثيرا، فسلمه إلى الجلادين حتى يوفيه كل ما له عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن كان كل واحد منكم لا يغفر لأخيه من كل قلبه.

يحكى أن أحد الحكام في الصين وضع صخرة كبيرة على طريق رئيسي فأغلقه تماماً، ووضع حارساً ليراقبها من خلف الشجرة ويخبره بردة فعل الناس. مرة أوى الرجل وكان تاجر كبير في البلدة، فنظر إلى الصخرة باشمئزاز منتقداً من وضعها دون أن يعرف أنه الحاكم، فدار هذا التاجر من حول الصخرة رافعاً صوته قائلاً: سوف أذهب لأشكو هذا الأمر، سوف نعاقب من وضعها. ثم مر شخص آخر وكان يعمل في البناء، فقام بما فعل التاجر، لكن صوته كان أقل علواً لأنه أقل شأناً في البلاد. ثم مر ثلاثة أصدقاء معاً من الشباب الذين ما زالوا يبحثون عن هويتهم في الحياة. وقفوا إلى جانب الصخرة وسخروا من وضع بلادهم ووصفوا من وضعها بالجاهل والأحمق والفوضوي، ثم انصرفوا إلى بيوتهم. مر يومان حتى جاء فلاح عادي من الطبقة الفقيرة ورآها فلم يتكلم وبادر إليها مشمراً عن ساعديه محاولاً دفعها طالباً المساعدة ممن يمر، فتشجع آخرون وساعدوه فدفعوا الصخرة حتى أبعدوها عن الطريق. وبعد أن أزاح الصخرة وجد صندوقاً حفر له مساحة تحت الأرض. في هذا الصندوق كانت هناك ورقة فيها قطع من ذهب ورسالة مكتوب فيها: من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة، هذه مكافأة للإنسان الإيجابي المبادر لحل المشكلة بدلاً من الشكوى منها. صديقي، دعوة لنكون أكثر إيجابية، دعوة لنترك التذمر، دعوة للصمت العامل، دعوة لتعمل لخيرك وخير من حولك.

0: الخامسة عشر.
1: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثنى عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
2: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون، فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل، بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
1: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة، فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء، فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن، يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون، فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري، فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون، فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
2: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
1: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر، وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر، الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء، فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير، لأن صوت البوق سيرتفع فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

عصام وعلا ولبنى أخوات، اتربوا في أجواء بيت بيميزوا الولد عن البنت، ودايماً عصام له حصة الأسد، فكان الأهل بيقدموا الحب إفراط مع عصام ويعملوا له اللي بده إياه بحجة إنه ولد والمفروض إن إخواته مسخرين لخدمته. على مستوى كاسة المي هي مسؤولية إخواته مش مسؤوليته، كان يأكل ويشرب ويطلع يشم الهواء بدون أي حساب، بعكس إخواته كان الأهل قاسيين عليهم. ولما كانوا يسألوا إيش معنى عصام، ردهم عصام ولد يعمل اللي بده إياه. كانت الأم حريصة تعمل لعصام دايماً الأكلات اللي بيحبها وحساسة لمشاعره كتير، فالأهل عود عصام على الأخذ فقط وإنه فيش حدود واضحة لإله. مرحبا، معكم نانسي أبو غزالة، مرشدة نفسية وتربوية، ورح أحكي معكم اليوم عن موضوع الأنانية. أي حدا سمع قصة عصام وإخواته هلأ ممكن يقول لي أكيد عصام شبعان حب لأنه تدلل وكان عايش برفاهية، ما فيش عنف ولا قسوة، بيعملوا له اللي بده إياه. بحب أقولكم إنه الحب المفرط اللي ما في أي حدود بيعبر عن عدم حب حقيقي، فبيشعر الإنسان إنه غير محصن نفسياً، فالحدود ما بتتعارض مع الحب، الحساب على الخطأ ما بتعارض مع الحب. فعصام ما نحب وما تربى تربية سليمة فيها توجيه وتقويم وتصحيح، فنتج عن أسلوب أهله معه إنه صار غرقان بنفسه، مش شايف إلا حاله واحتياجاته فقط، وعاجز عن حب الآخرين، وهذا الشيء بيعبر عن أنانيته. فالعاجز عن الحب صورته سلبية عن نفسه، مش شايف نفسه صح وبيعيش بذات مزيفة اللي بتقوم على مبدأ الأخذ، لأنه بأعماقه شاعر بعدم الأمان والخوف اللي بسبب إحساسه بعدم الحب الحقيقي نتيجة عدم وضع حدود واضحة لإله. شو هي صفات الأناني؟ واحدة من صفات الأناني إنه لسان حاله أنا ومن بعد الطوفان، ما بيحب الخير إلا لنفسه، مصلحته هو وبس، هو مركز الكون، منحصر في نفسه مثل عصام. في آية في الكتاب المقدس في فيليب الإصحاح الثاني وعدد 4 بتقول لا تنظروا كل واحد إلى ما هو لنفسه، بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضاً. هاي الآية تدعونا إنه ما ننحصر بذواتنا، ولكن الأناني ما بيطلع إلا على ذاته فقط، فالأناني بيهتم بنفسه بشكل مبالغ فيه وما بيراعي مشاعر الآخرين واحتياجاتهم، وممكن يحقق رغباته حتى لو على حساب الآخرين وراحتهم، مستعد كمان يتلاعب بالناس حتى يوصل لمراده بدون ما يشعر بأي ذنب، فبيستخدم الناس كأداة حتى يوصل لأهدافه ويحقق مصالحه من غير ما يهتم بمشاعرهم. دوافع الأناني بالعطاء أنانية، فلما بيقدم خدمة بيقدمها كوسيلة للوصول لغايته. الأناني كمان جاف عاطفياً، ما بتعاطف مع ألم الآخرين ومش حساس لإلهم، لكن لما بتألم مستعد يسحب كل طاقتك، فحزنه أهم من حزنك، مشكلته أهم من مشكلتك. والأناني كمان بيحكي كتير عن نفسه وبيسمع قليل الآخرين. الأناني عامل مثل الطاووس، ما بيشوف إلا نفسه وما بتقبل النقد، والأناني بيتهرب من المسؤولية ودايماً عنده مبررات لتصرفاته وبيلقي اللوم على الآخرين، ولو حد قدم له مساعدة ما بشكره، بيعتبرها حق مكتسب لإله. الأناني ما بيتقبل الخسارة وبيسعى دايماً يكون بالمقدمة، وبيشعر بالتهديد لو أي حد اتميز عنه، عشان هيك ما بحب يعمل وسط مجموعة، بيشتغل لحاله حتى ما يشاركوا أي حدا إنجازاته. ممكن كمان تاخد الأنانية شكل الطمع، فالطماع ما بشبع ودايماً بده أكتر وما بوصل لحالة الرضا والاكتفاء. لو حبيت أذكر لكم بعض نماذج لأشخاص أنانيين، مثل الزوجة الأنانية اللي كل همها زوجها يدلعها ويشممها الهوى، فهي داخل الزواج عشان تاخد وبس مش تعطي، ولما الزوجة تخنق زوجها لدرجة التملك وما بدها يكون مع أصحابه وبدها إياه جنبها على طول، فهذا مش حب ولكن تملك وأنانية. وللأسف في أمهات
بشكل غير واعي بتقدم حب مفرط لأولادها وبتخدمهم لدرجة الاحتراق عشان لما تكبر يخدموها، فهي بتقدم خدماتها عشانها مش علشانهم. مهم نميز اليوم بين حب الذات والأنانية. حب الذات أنا بعرفني، بقبلني، بطورني، ومش هضغط نفسي عشان الآخر، وححب الآخر حب صحي، فحبي لنفسي هون مشروع. أما الأنانية إن أحب نفسي بشكل مبالغ فيه وإني أركز على نفسي وبس، فاللي بحب ذاته بيقول أنا مهم والآخر مهم، أما الأناني لسان حاله أنا وبس. طيب كيف نتخلص من الأنانية؟ رقم واحد، مهم أعترف إنه أنا شخص أناني وأتعلم أحب ذاتي من خلال الاهتمام فيها بدون

في آية في الكتاب المقدس في متى الإصحاح السابع وعدد 12 بتقول: فكل ما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضاً بهم. كمان أتعلم أحط نفسي مكان الآخرين وأتعاطف معهم وأحاول أفهمهم من منظورهم الشخصي مش من منظوري أنا. مهم أدرك كمان أهمية المشاركة على شكل نحن مش اللي أنا بدي إياه وبس، فأنا محتاج أذكر حالي إني مش عايش لحالي وإني جزء من هذا المجتمع وسعادتي من سعادة الآخرين. فأساس الحب الحقيقي أنا مشغول بالآخر مش مشغول بنفسي وبس. أدرب نفسي على مهارة الإصغاء وعدم مقاطعة الآخرين، أصغي للآخر ومشاعره مش لنفسي أنا وبس. مهم أذكر حالي إنه طبيعة الله محبة. في رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الرابع وعدد 7 و8 بتقول: أيها الأحباء لنحب بعضنا بعضا لأن المحبة هي من الله، وكل من يحب فقد ولد من الله ويعرف الله، ومن لا يحب لم يعرف الله لأن الله محبة. فمهم لو عندي أنانية أدرك إنه الجمال الحقيقي مش بالشي اللي بمتلكه ولكن بالشي اللي أنا بمنحه للآخرين بدافع الحب النقي. ومن يزرع حب سيحصد حب، والمحبة الحقيقية مش بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. مقولة بحب أشارككم فيها: أنت إنسان، ارجع لإنسانيتك حتى تكون سعيد وقادر تقدم الفرحة للآخرين. فلا تترك الجوهرة اللي بأعماقك، كنزك إنسانيتك. فالإنسان يشعر بأخوه الإنسان، واللي بيتمتع بالسعادة الحقيقية هو اللي بيلاقي فرصة للعطاء وخدمة الناس وما يكون منحصر بذاته. واللي بيتمتع بالسعادة الحقيقية هو اللي بيلاقي فرصة للعطاء وخدمة الناس وما يكون منحصر بذاته. رح تعيشها مرة واحدة، فعيشها صح وعيشها مش منحصر بذاتك. عيشها صح وعيش بدوافع عطاء وحب نقي للآخرين. عيشها صح وعيش مهتم بمشاعر واحتياجات الآخرين زي ما بتهتم بنفسك. عيشها صح وعيش إنسانيتك مع البشرية.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

يا ترى بتاخد قرارات ونفسك تتطور لكن في النهاية مش بتنجح؟ مكسور ودايما تشتكي وتقول إن حياتي صعبة وأنا مش عارف أعمل إيه؟ حاسس إنك مهزوم تحت ثقل الحياة وبتشتكي طول الوقت لأنك مش لاقي حد يساندك؟ متزمر من الوضع بتاعك وتقول بقى فين الناس؟ مين يقدر يكون بيبقى معايا؟ مين يقدر يسندني؟ ليه كده يا رب؟ لو عندك المشكلة دي تعال معايا، لمسة النهاردة تخصك. لمسة حياة. قصتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 5 من 1-9، وبطل الشخصية دي كانت مستنية غيرها هو اللي يتحرك علشان هو ينتصر على الأزمة بتاعته الصعبة، لكن جه يسوع ووجه له سؤال مهم جدا غيرت كل مسيرتها لما جاوبت عليه. النهاردة هنتكلم عن مفلوج بيت حزدة اللي فضل 38 سنة مستني حد يجي علشان يرميه في البركة اللي بتشفي أول ما تتحرك. والمشكلة اللي بجد إن لما السيد المسيح جه وابتدى يكلمه وقال له كده عايز تخف، رد عليه رد مختلف خالص. تعالوا كده نشوف الحوار. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضجعاً وعلم أن له زماناً كثيراً، فقال له أتريد أن تبرأ؟ خلي بالنا بقى من اللي جاية دي. أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. يعني المسيح بيقول له عايز تخف، يرد ويقول له مفيش حد ممكن يرميني في البركة. الرد ده مش منطقي على سؤال السيد المسيح ليه، يعني كان المفروض يقول له أيوه أنا عايز أتشفي وبعدين يكمل بس أنا مش لاقي حد، لكن يروح يقول له أنا ما عنديش حد. علشان اللمسة يكون ليها تأثير الموضوع محتاج إرادة من الشخص، مش يتكل على غيره إنه يحركه أو يتحرك بنيابة عنه، محتاج أعترف بالإحتياج وبعد كده أتحرك. وده بالضبط اللي حصل في الموقف ده. يسوع لما سأله كان بيوريله الإحتياج بتاعه، أنت محتاج تبقى عارف إنك عايز تتشفي، وبعد كده محتاج تبقى عارف إنك ما تتكلش على حد. علشان كده يسوع طلب إنه هو يقوم ويشيل سريره ويمشي. وهنا كان في حاجتين، لو الشخص ده سمع الكلام وتحرك من غير بقى ما يستني حد يقومه أو يقول للسيد المسيح طب امسك إيدي عشان أقوم، يعني هو لوحده اتحرك، يبقى هيكسب لمسة الحياة اللي جاي السيد المسيح يدهاله، وبالتالي اللمسة دي هتديله النصرة على الأزمة اللي بيواجهها بقاله 38 سنة. لكن لو رفض وكمل وقال له لا أنا مش قادر ولازم حد يجي هو اللي يعمل كده وحد يقومني أو حد يحركني أو يا عم أقوم إيه وأنا أصلاً بقولك أنا محتاج حد يرميني في البركة إزاي أقوم، لو عمل كده ورفض يبقى كان ساعتها هيخسر اللمسة دي. بس هنا الشخص ده اختار إنه يطيع السيد المسيح وعمل الدور اللي عليه، قام اتحرك مع إنه هو قاعد بقاله 38 سنة، لكن اتحرك من مكانه، وبالتالي الشخص ده فعلا فعلا حصل على اللمسة اللي فيها انتصار. واخدين بالنا إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا إنه السيد المسيح بيعرف الشخص ده إن لازم تبقى أنت عندك الرغبة. أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز تقوم ولا لأ؟ السيد المسيح هنا كان عايز يحط جواه ما تستناش حد، أنا جاي هو بقولك هقومك من غير ما تستنى حد. وهنا طاعة المفلوج للسيد المسيح وإنه عمل الدور اللي عليه خلاه ربح لمسة يسوع للحياة، حياة الانتصار على المرض اللي كان فيه. المفلوج هنا حياته اتغيرت بالكامل. ما قبل لمسة يسوع كان قاعد وكان ما بيتحركش وكان عنده تواكل، أنا ما عنديش حد يكون بيرميني في البركة لما تتحرك، أنا مستني حد هو اللي يعمل ده. كان التواكل واضح جدا حتى في رده على السيد المسيح. دي حياته قبل لمسة السيد المسيح. لمسة الحياة اللي منحها لي السيد المسيح عمل التغيير، إنه قام ومش بس قام، ده اتحرك وهو بيشيل السرير. طبعا السرير مش خشب، بس السرير هو بتبقى فرش على الأرض، بس شاله اختلف خالص، قام اتحرك قوى رجليه شال السرير ومشي.
عاش حياة الانتصار. بس خلي بالنا، السر هنا كان في إيه؟ كان في الطاعة والإرادة إنه يتحرك. السر هنا كان إنه ما قعدش يقاوح ويقول له أنا مش هعرف أنا مش هعرف. هنا السر اللي خلاه فعلاً يربح لمسة يسوع ليه ويعيش حياة مختلفة، مش قاعد على الأرض مستني حد يساعده.

لو عايز تنتصر على أزمتك وظروفك والضغوط، من فضلك ما تقعدش تبكي على اللبن المسكوب وتقول أصلا ما حدش معايا، ما حدش بيساعدني، ما حدش واقف جنبي، لأن الحقيقة مش دايما هنلاقي الناس واقفين جنبنا، ومش دايما هنلاقي الناس بتسندنا. في آية جميلة بتقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن هنتكل على مين؟ على الله. اسمع سؤال كده السيد المسيح كويس لما بيقولك عايز تخف؟ عايز تنتصر؟ عايز تقوم؟ عايز تتحرك؟ عايز تتغلب على الظروف دي؟ اتحرك، قوم اتحرك. فلو عايز تنتصر وتتغلب على الأزمة أو الظروف أو الضغوط أو أيا كانت الأمر اللي بيمر قدامك، بدل ما تقعد تبكي على لبن المسكوب، قوم اتحرك. كلمة السيد المسيح قوم احمل سريرك وامشي. لو عايز تنتصر اطلب من الله لمسة النصر على ظروفك، بس مع ده انت عليك دور انك تتحرك زي ما عمل كده المفلوج. تتحرك يعني ايه؟ يعني تقوي عضلة عندنا اسمها عضلة الإرادة. عضلة الإرادة دي مهمة تبقى بتدربها، إنك ما تستسلمش للوضع، إنك ما تقعدش تقول يا ريت وإيه اللي حصل، الرثاء ده صعب جدا، إنك تجرب مرة واثنين وثلاثة بدون ما تحس بالفشل، إنك تتحدى الظروف. واعرف إنك بلمسة المسيح ليك أنت أقوى من الظروف، واعرف إن السيد المسيح بيسندك، واعرف إن السيد المسيح معاك، وده يخليك تتقوى. خليك مثابر، ما تستسلمش، لأنه أكيد أكيد لما هتحاول تبقى بتتحرك وتقوم وتتغلب على ظروفك هتلاقي عوائق كتير بتواجه، وهتلاقي حاجات كتير بتحاربك. فأنت لو من أول مرة استسلمت، لا مش ده اللي عايزينه. خليك مثابر، وكمان خليك مرن. يعني المفلوج كان مرن، كان مرن إزاي؟ إنه غير فكره من إن البركة هي اللي هتشفيه لما تتحرك، لأن كلمة يسوع هي اللي هتشفيه. يعني ما قعدش قدام يسوع وقال له لأ لازم ترميني، لأ لازم ترميني، خلاص غير فكره. الفكر المرن ده بيخلينا نتغلب على الأزمة أو المشكلة أو الألم أو الظروف اللي بنمر بيها، لأنه كتير الظروف بتطلب مننا إن إحنا نكون مرنين. وساعات بنبقى محتاجين نكون مرنين لأنه اللي إحنا فيه أزمة بنسميها مكملين فيها. يعني إيه مكملين؟ يعني مرض مكملين فيه، يعني حالة عندنا مثلا فقد شخص مكملين فيه. فإحنا بدل ما نقعد ونحط إيدينا على خدنا، أنا عارفة إنه الألم صعب، الألم ده صعب، بس نسمع كلمة السيد المسيح قوموا قوموا، شيلوا شيلوا الألم معاكم. عارفين السرير كان بالنسبة للمفلوج الشيء اللي بيفكروا بالألم، هو قاعد عليه طول الوقت. شيلوا معاك وتحرك. الأزمة اللي مطولة معاك خدوها معاكم، بس اتحركوا، ما تقعدوش، اتكيفوا عليها، شوفوا ممكن تتغيروا في ايه. دي المرونة. أنا في أزمة مكملة، أنا مش هحط إيدي على خدي، أنا هطلع أجري أقوله يا رب أنا محتاجك. فساعتها هيلمسك لمسة فيها حياة، الحياة دي فيها قوة وغلبة، فيها إنك تكون بتفكر، بتغير ذهنك. اللمسة هتديك كل ده، هتديك انتصار، وهتديك كمان تكون مرن. أعمل إيه في الوضع الجديد اللي أنا فيه؟ وده مش استسلام، لا، أنا بشوف أعمل إيه، إيه الحاجات اللي مطلوب أعملها وأتغير فيها عشان أمشي وأنا رافع راسي مش مكسور. في الوقت ده لما تطلب لمسة الله، لمسة الحياة الجديدة بفكر جديد من غير أي استسلام بتحدي، ساعتها بس هتختبر فرحتك بالنصر على ظروفك حتى لو أنت فيها، بس هي ما كسرتكش.

معنى كلمة الشركة. كلمة الشركة في المفهوم المسيحي تعني علاقة متبادلة بين المسيح والشخص المؤمن به، كما تعني أيضا الاشتراك بين المسيحي وغيره من المسيحيين في خصائص الإيمان. وقد كتب يوحنا الرسول في الإنجيل بصدد هذا الموضوع فقال: إن الله نور وليس فيه ظلام البتة، فإن كنا ندعي أن لنا شركة معه ونحن نعيش في الظلام نكون كاذبين ولا نمارس الحق، ولكن إن كنا فعلا نعيش في النور كما هو في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. ومن هنا نرى العلاقة الوثيقة، فشركة المسيحي هي أولا مع الله، وأساس هذه الشركة هو الاعتراف بخطيئتنا أمامه والإيمان بأن السيد المسيح الذي هو الله الظاهر في الجسد قد مات من أجل تطهيرنا من خطايانا، وأنه قام منتصرا على الموت معلنا براءتنا أمام الله. وهناك أيضا العلاقة الوثيقة بين المسيحي وغيره من المسيحيين، فالشركة المسيحية أزالت الحواجز العرقية والثقافية والاجتماعية بين أتباع المسيح وربطتهم معا برباط المحبة القوية وخدمة الواحد للآخرين. وللشركة المسيحية أهمية كبيرة في حياة المؤمن، فهي تساعد المسيحي في النمو في معرفة السيد المسيح، وذلك من خلال قراءة الإنجيل والصلاة والدعاء، كما إنها تنمي علاقة المسيحي بالآخرين فيشجعهم في حياتهم المسيحية ويشجعونه في إيمانه. ويحثنا الكتاب المقدس على ألا نهمل حياة الشركة مع الآخرين، بل أن نجتمع معا للصلاة ودراسة كلمة الله وممارسة فريضة عشاء الرب. صديقي، هل لك شركة مسيحية مع المؤمنين في مدينتك؟ إن العدد لا يهم، فقد قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا أكون

0: دارما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما:
1: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك.
0: وقال أيضا:
1: سأكون له أبا ويكون لي ابنا.
0: وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا:
1: لتسجد له كل ملائكة الله.
0: وفي الملائكة قال الله:
1: جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار.
0: أما في الابن فقال:
1: عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك.
0: وقال أيضا:
1: أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي الرداء فتتغير، وأنت أنت لا تنتهي أيامك.
0: ولمن من الملائكة قال الله يوما:
1: اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك.
0: أما هم كلهم أرواح في خدمة الله يرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص.
2: يحكى أن هناك شخصا يدعى عادي بن عادي العادي. ولد بشكل عادي من أب وأم عاديين، وكانت ولادته في يوم عادي. درس بمدرسة عادية، انتقل من مرحلة إلى مرحلة بشكل عادي، ثم انتقل إلى المرحلة الجامعية بشكل عادي، وتخرج أيضاً بشكل عادي، وتوظف وظيفة عادية كأي موظف عادي. ثم تزوج من امرأة عادية وأنجب أطفال عاديين، وكان أباً عادياً وربى أطفاله بشكل عادي، ثم زوجهم بشكل عادي، ثم أصبح جداً عادياً لأحفاد عاديين. وأخيراً رحل عن الدنيا بشكل عادي. صديقي، كم من الناس جاءوا إلى الدنيا ورحلوا عنها بدون إحداث أي تغيير في حياتهم أو حياة الآخرين، رحلوا بشكل عادي. أنت صاحب القرار في أن تكون مثل هذا الإنسان العادي، أو أن يكون وجودك في هذه الحياة له تأثير وشكل مختلف. يقول الكتاب المقدس: أنتم ملح الأرض، أنتم نور العالم. صديقي، دعوة لتتخذ مكانك كملح للأرض ونور للعالم، لتصنع اختلافاً كبيراً في حياتك وحياة من حولك.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: تو يعقوب، الأصحاح الأول.
2: من يعقوب عبد الله والرب يسوع المسيح إلى المؤمنين المشتتين من عشائر بني إسرائيل الاثنتي عشرة، سلام. افرحوا كل الفرح يا إخوتي حينما تقعون في مختلف أنواع المحن، فأنتم تعرفون أن امتحان إيمانكم فيها يلد الصبر، فليكن الصبر حافزا لكم على العمل الكامل حتى تصيروا كاملين من جميع الوجوه غير ناقصين في شيء. وإذا كان أحد منكم تنقصه الحكمة فليطلبها من الله ينلها، لأن الله يعطي بسخاء ولا يلوم، وليطلبها بإيمان لا ارتياب فيه، لأن الذي يرتاب يشبه موج البحر إذا لعبت به الريح فهيجته. ولا يظن أحد كهذا أنه ينال من الرب شيئا، لأنه إنسان منقسم الرأي متردد في جميع طرقه. ليفتخر الأخ المسكين برفعته والغني بمذلته، لأن الغني كزهر العشب يزول. تشرق الشمس بحرارتها فتيبس العشب فيتساقط زهره ويفنى جماله، كذلك يذبل الغني وهو منهمك في أعماله. هنيئا لمن يصبر على المحنة، لأنه إذا امتحن ينال إكليل الحياة الذي وعد الرب به من يحبونه. وإذا وقع أحد في محنة فلا يقل هذه محنة من الله، لأن الله لا يمتحنه الشر ولا يمتحن أحدا بالشر، بل الشهوة تمتحن الإنسان حين تغويه وتغريه، والشهوة إذا حبلت ولدت الخطيئة، والخطيئة إذا نضجت ولدت الموت. لا تضلوا يا إخوتي الأحباء، فكل عطية صالحة وكل هبة كاملة تنزل من فوق، من عند أبي الأنوار، وهو الذي لا يتغير ولا يدور فيرمي ظلا. شاء فولدنا بكلمة الحق لنكون باكورة لخلائقه. واعلموا هذا يا إخوتي الأحباء، ليكن كل واحد منكم سريعا إلى الاستماع، بطيئا عن الكلام، بطيئا عن الغضب، لأن غضب الإنسان لا يعمل للحق عند الله. فانبذوا كل دنس وكل بقية من شر، وتقبلوا بوداعة ما يغرس الله فيكم من الكلام القادر أن يخلص نفوسكم. ولكن لا تكتفوا بسماع كلام الله من دون العمل به فتخدعوا أنفسكم، فمن يسمع الكلام ولا يعمل به يكون كالناظر في المرآة صورة وجهه، فهو ينظر نفسه ويمضي ثم ينسى في الحال كيف كان. وأما الذي ينظر في الشريعة الكاملة، شريعة الحرية، ويداوم عليها لا سامعا ناسيا بل عاملا بها، فهنيئا له فيما يعمل. ومن ظن أنه متدين وهو لا يحفظ لسانه خدع نفسه وكانت ديانته باطلة. فالديانة الطاهرة النقية عند الله أبينا هي أن يعتني الإنسان بالأيتام والأرامل في ضيقتهم، وأن يصون نفسه من دنس العالم.

0: صديقي، هل تعلم أن صوتك يكشف خفايا شخصيتك؟ الصوت أداة تواصل وتعبير بين الناس، ولا يعرف قيمته إلا من فقده. وللصوت تأثيرات كبيرة على شخصية الفرد، فالطريقة التي تتحدث بها تظهر مدى حبك أو غضبك أو عطفك أو حتى حقدك، كما إنها تكشف ما في قلبك من عاطفة وشعور. وقد ربط بعض علماء النفس شخصية الإنسان وسلوكه بنوعية صوته، فقالوا: أصحاب الأصوات الذين يتحدثون بسرعة ويتعمدون ذلك وتزداد سرعتهم في الحديث عندما يكونون في حالة إثارة أو أي حالة عاطفية معينة كالغضب أو الفرح أو القلق، فهم أشخاص يشعرون بالوحدة بسهولة وهم متوترون في جميع علاقاتهم مع الناس. يقولون أيضا: أشخاص آخرون يتحدثون ولكنهم يجدون صعوبة في العودة إلى ما انقطع فيه حديثهم، فهؤلاء متوترون كما أن لديهم صعوبة بالغة في التعبير عن مشاعرهم الحقيقية. أما الصوت الهادئ جدا ونادرا ما يعلو يدل على الشعور بالثقة الزائدة، ويواجه أصحاب هذا النوع من الصوت صعاب كثيرة، كما أن أصحاب هذا الصوت لا يبنون علاقات اجتماعية كبيرة، بل إنهم يكتفون بأصدقاء مقربين لهم. صاحب الصوت العالي الذي لا يتحكم في كلماته التي تكون عادة أسرع من تفكيره يدل على العصبية الزائدة والتسرع في اتخاذ القرارات، ولا يشعر بالأمن في علاقاته مع الآخرين، إلى جانب شعوره بعدم ثقة الآخرين فيه. أما الذين يتحدثون ببطء شديد ويختارون ألفاظهم، فهؤلاء أشخاص يحلمون بالمثالية في علاقاتهم مع الناس، ويتمسكون عادة بأفكارهم القديمة ويرفضون معارضتهم بهذه الأفكار، كما أنهم يخافون التغيير ويحبون النمطية في حياتهم، ولذلك يكون وصفهم بأنهم أشخاص روتينيون. أما الشخص الذي ينطلق بصوته بنعومة ورخاوة، فهو عادة يكون هادئا في علاقاته مع الآخرين، ومنفتحا وحالما ومتفائلا، ويتمنى أن يستمتع كل من حوله بصحبته. أما الصوت الذي عادة يتخلل حديثه القهقه والضحك المتقطع بين كل كلمة وأخرى، فيعبر عن شخص يخشى المواجهة ولا يحب انكسار القلب، ويفضل أن يحمي نفسه بالضحك، وهو عادة لا يتسم بالرومانسية ولكنه عملي جدا. أما الصوت الذي يظهر وكأنه ينتحب ويميزه كل من حوله، فهو شخص لا يثق بأحد ولا يشعر بالأمان، كما أن علاقاته العاطفية عادة ما تكون متوترة، رغم أنه يشعر بالمسؤولية ويتمتع بالإخلاص، إلا أنه ليس قادرا على اتخاذ قرارات في حياته. وصاحب الصوت المبحوح والنبرة المنخفضة يدل على شخص يحب الصداقة، إلى جانب تمتعه بشخصية قيادية وعطوفة وكريمة. أصدقائي، كثيرا ما نتأثر بأمور الحياة التي تؤثر فينا سلبا أو إيجابا، ولكن هل لديك منفذ لتهرب إليه وقت الشدة والضيق حتى لا تتأثر؟ يقول السيد المسيح: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. صديقي، صديقتي، عندما يكون ما بداخلك سعيدا، سوف تظهر هذه السعادة جليا على صوتك ووجهك وأفعالك.
1: غني معانا من قلبك على راديو سما

0: الثاني.
1: أما مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه، فنطلب إليكم أيها الإخوة ألا تتزعزعوا سريعا في أفكاركم، ولا ترتعبوا من نبوءة أو قول أو رسالة كأنها منا تقول إن يوم الرب جاء.
2: لا يخدعكم أحد بشكل من الأشكال، فيوم الرب لا يجيء إلا بعد أن يسود الكفر ويظهر رجل المعصية ابن الهلاك، والعدو الذي يرفع نفسه فوق كل ما يدعوه الناس إلها أو معبودا، فيجلس في هيكل الله ويحاول أن يثبت أنه إله.
1: أما تذكرون أني وأنا بعد عندكم كنت أقول لكم ذلك مرارا؟ وأنتم الآن تعرفون العائق الذي يمنعه عن الظهور إلا في حينه، فسر المعصية يعمل الآن عمله، ويكفي أن ينزاح العائق حتى ينكشف رجل المعصية فيقضي عليه الرب يسوع بنفس من فمه ويبيده بضياء مجيئه. ويكون مجيء رجل المعصية بقدرة الشيطان على جميع المعجزات والآيات والعجائب الكاذبة وعلى جميع ما يغرب الشر أولئك الذين مصيرهم إلى الهلاك، لأنهم رفضوا محبة الحق الذي يمنحهم الخلاص. لذلك يرسل الله إليهم قوة الضلال حتى يصدقوا الكذب، فيدين جميع الذين رفضوا أن يؤمنوا بالحق ورغبوا في الباطل.
2: أما نحن فعلينا أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة يا أحباء الرب، لأن الله اختاركم منذ البدء ليخلصكم بالقداسة التي يمنحها الروح وبالإيمان بالحق. إلى هذا دعاكم الله بالبشارة التي حملناها إليكم لتنالوا مجد ربنا يسوع المسيح.
1: لذلك اثبتوا أيها الإخوة وحافظوا على التعاليم التي أخذتموها عنا، سواء كان مشافهة أو بالكتابة إليكم. وربنا يسوع المسيح نفسه والله الآب الذي أحبنا وأنعم علينا بعزاء أبدي ورجاء حسن يقوي قلوبكم ويثبتها في كل خير تعملونه أو تقولونه.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: صحاح الرابع والعشرون.
2: وخرج يسوع من الهيكل، وبينما هو يبتعد عنه دنا إليه تلاميذه يوجهون نظره إلى أبنية الهيكل، فقال لهم:
3: أترون هذا كله؟ الحق أقول لكم، لن يترك هنا حجر على حجر، بل يهدم كله.
2: وبينما يسوع جالس في جبل الزيتون، سأله تلاميذه على انفراد:
4: أخبرنا متى يحدث هذا الخراب؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟
2: فأجابهم يسوع:
3: انتبهوا لئلا يضللكم أحد. سيجيء كثير من الناس منتحلين اسمي فيقولون: أنا هو المسيح، ويخدعون كثيرا من الناس، وستسمعون بالحروب وبأخبار الحروب، فإياكم أن تفزعوا، فهذا لا بد منه، ولكنها لا تكون هي الآخرة. ستقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة، وهذا كله بدء الأوجاع. وفي ذلك الوقت يسلمونكم إلى العذاب ويقتلونكم، وتبغضكم جميع الأمم من أجل اسمي، ويرتد عن الإيمان كثير من الناس، ويخون بعضهم بعضا، ويبغض واحدهم الآخر، ويظهر أنبياء كذابون كثيرون، ويضللون كثيرا من الناس، ويعم الفساد، فتبرد المحبة في أكثر القلوب، ومن يثبت إلى النهاية يخلص. وتجيء النهاية بعدما تعلن بشارة ملكوت الله هذه في العالم كله، شهادة لي عند الأمم كلها. فإذا رأيتم نجاسة الخراب التي تكلم عليها النبي دانيال قائمة في المكان المقدس، افهم هذا أيها القارئ، فليهرب إلى الجبال من كان في اليهودية، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ من البيت حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. الويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام. صلوا لئلا يكون هربكم في الشتاء أو في السبت، فستنزل في ذلك الوقت نكبة ما حدث مثلها منذ بدء العالم إلى اليوم ولن يحدث. ولولا أن الله جعل تلك الأيام قصيرة لما نجا أحد من البشر، ولكن من أجل الذين اختارهم جعل تلك الأيام قصيرة. فإذا قال لكم أحد: ها هو المسيح هنا، أو ها هو هناك، فلا تصدقوه. فسيظهر مسحاء دجالون وأنبياء كذابون، يصنعون الآيات والعجائب العظيمة ليضللوا إن أمكن حتى الذين اختارهم الله. ها أنا أنذركم، فإن قالوا لكم: ها هو في البرية، فلا تخرجوا إلى هناك، أو ها هو في داخل البيوت، فلا تصدقوا، لأن مجيء ابن الإنسان يكون مثل البرق الذي يلمع من المشرق ويضيء في المغرب، وحيث تكون الجيفة تجتمع النسور. وفي الحال بعد مصائب تلك الأيام تظلم الشمس ولا يضيء القمر، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماء، وتظهر في ذلك الحين علامة ابن الإنسان في السماء، فتنتحب جميع قبائل الأرض، ويرى الناس ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء في كل عزة وجلال، فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت إلى جهات الرياح الأربع ليجمعوا مختاريه من أقصى السماوات إلى أقصاها. خذوا من التينة عبرة، إذا لانت أغصانها وأورقت علمتم أن الصيف قريب. وكذلك إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أن الوقت قريب على الأبواب. الحق أقول لكم، لن ينقضي هذا الجيل حتى يتم هذا كله. السماء والأرض تزولان وكلامي لن يزول. أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعرفهما أحد، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث عند مجيء ابن الإنسان. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح الفلك، وما كانوا ينتظرون شيئا حتى جاء الطوفان فأغرقهم كلهم. وهكذا يحدث عند مجيء ابن الإنسان، فيكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا لأنكم لا تعرفون أي يوم يجيء ربكم، واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة من الليل يجيء اللص لسهر وما تركه ينقب بيته. فكونوا أنتم أيضا على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها. فمن هو الخادم الأمين العاقل الذي أوكل إليه سيده أن يعطي خدمه طعامهم في حينه؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. أما إذا كان هذا الخادم شريرا وقال في نفسه سيتأخر سيدي، وأخذ يضرب رفاقه ويأكل ويشرب مع السكيرين، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع المنافقين، وهناك البكاء وصريف الأسنان.

كنت وبقيت. كنت زمان ما بحب الشكل، كنت مقتنعة أني لازم أكون رفيعة وعندي القوام المثالي عشان أبقى حلوة وأعجب الناس والناس كمان تقول عليا أني حلوة. وكنت بقعد أعمل دايت، كان عندي هوس رهيب لو تخنت كيلو أن أنا لازم أنزل الكيلو ده، وأنه ما ينفعش كده، وأحرم نفسي من الأكل وأبقى بضغط على نفسي جامد جدا عشان لازم أكون رفيعة. بقيت دلوقتي مدركة أنه مش مهم أكون تخينة أو رفيعة، المهم أني أكون من جوايا حاسة أني جميلة وحلوة، وده هيبان من بره. حقيقي أدركت كده أنه جمال الروح بيفرق، والروح الحلوة والمرحة بتحل الشكل. كمان الثقة بالنفس وإني أشوف نفسي جميلة، ده بيخلي الناس يشوفوني جميلة، فبقيت أنا من جوايا حاسة أن أنا جميلة، وده منعكس على الشكل الخارجي.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. الراوتر في حياتنا بقى شيء مهم جدا. لو أنا كونكتد براوتر معين فأنا واخد الإنترنت من هذا الراوتر، ولو شخص تاني برضو لاقت نت من نفس الراوتر، فالراوتر الساعة بتاعته اللي أنا مشترك فيها ممكن تتقسم بينا وغالبا هتقل، ولو 3-4 احنا برضو بنشترك في نفس الراوتر. لو حصل مشكلة في الانترنت في هذا البيت فغالبا كلنا هنتأثر، كلنا هيكون الضرر بيجي علينا. ولو حد دفع الفاتورة او لو حد جدد الباقة او لو حد زود الباقة بتاعت الانترنت غالبا كلنا برضو هنكون بنتبارك وبنتأثر ايجابيا. هي الروح الواحد اللي بيقودنا عامل زي كأنه يعني الراوتر بالظبط. ربنا بيقودنا بالروح القدس وبيقود ولاده بالروح القدس، ولا يمكن ربنا هيتكلم لحد ويتكلم بكلام مناقض لشخص تاني، ولا سيما لو في حاجة معانا. الله مش بيغير مبادئه، ربنا ما عندوش مبادئ بتتغير. فلو الرب اتكلم لواحد انه الكذب خطية، استحالة الرب يغير رأيه ويتكلم لشخص تاني ويقول له انه الكذب مش خطية. وهكذا نقدر نطبق الكلام ده على أي خطية ممكن الروح القدس يشاور عليها أو يبكتنا عليها. حقيقة عايز أقرأ معاكم آية موجودة في رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 12 والآية رقم 18. رسول بولس بيقول كده: طلبت إلى تيتوس وأرسلت

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. طبعا انتوا عارفين ان ناس كتير من الكبار في السن لما بيجوا يصلوا او يدعوا لحد من الناس اللي ما عندهمش خبرة، اللي متخبطين في قراراتهم، اللي شوية متذبذبين، اللي شوية مش بيختاروا قرارات صح، ودايما يقولوا لهم ربنا يهديك يا ابني او ربنا يهديكي يا بنتي، لان عارفين ان الهداية من عند ربنا لوحده. وكمان احنا عندنا مثل مصر كده بيقول اللي ملوش كبير يشتري له كبير. انا عارف المثل ده مشهور شوية، لكن انا عايز اقولك الكلام ده ما انطبقش عليك وعليك النهاردة، لانك ليك كبير، ومش اي كبير، ده ملك الملوك ورب الارباب، يقدر يعلمك وينصحك ويرشدك وينذرك ويصحح كل مساراتك ويكون معاك طول السكة وطول الطريق من غير معينه ما تغفل عن انه يكون بيقومك، عن انه يكون بيكبرك، عن انه يكون بيمشي معاك الخطوة اللي انت بتمشيها خطوة بخطوة. عايز اقولك كده شوية كلمات هو قالها عن نفسه، استقبل الكلمات دي من الكتاب على حياتك وعلى الوقت اللي جاي وعلى مستقبلك وعلى قراراتك وعلى كل اللي عندك. كده بيتقال كده في مزمور 32 وعدد 8، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. عايزك كمان النهاردة تصلي وإنك تبارك إن الرب يكون بيتدخل في كل قراراتك ويكون بيعلمك، وإنك تسمح لودانك إن هي تسمع صوته، لأنه مديلك حرية الإرادة، مش هيتدخل في أي أمر ويعلمك ويكون ليك معلم زي ما كان كل الناس بتنده وتقول له يا معلم، غير لما أنت تكون بتقول أنا موافق إن أنت تكون أنت المنتر بتاع حياتي، أنت اللي بتعلمني وأنت اللي بتنصحني. والآيات كده في المزامير 16 ومن عدد 7 على 11 بتقول كده، أبارك الرب الذي نصحني، وأيضا بالليل تنذرني كليتاي، جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلن أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهكت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. لو أنت النهاردة متردد ومتقلقل وفي حاجات كتيرة قوي، حاسس أنك نفسك تهدى وتسكن وتسمع صوته، في المزمور 23 وعدد 3 بيقول يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وعايز أكلمك عن الرب يسوع اللي الناس كانت بتقوله يا معلم. الرب يسوع كده بيتقال كده في مرقس 6 وعدد 34، فلما خرج يسوع رأى جمعا كثيرا فتحنن عليهم، إذ كانوا كخراف لراعي لها، فابتدأ يعلمهم كثيرا. انت ليك كبير، والكبير ده كبير قوي ويقدر يعلمك جدا كل الطرق. هو عارف كل حالتك وعارف كل الأجواء اللي انت بتحيط بيك، وعارف كل الأمور اللي ينفع يكون مشير ليك فيها، وعارف ازاي ينصحك لمصلحتك، وعارف كمان ازاي يحطك في طرق ما تقعش ولا تصطدم بحجر رجلك، ولا في مرة من المرات تكون بتقع في فخ منصوب ليك، او في مرة من المرات تختار قرار غلط يكون ليه عواقب غلط. لكن النهاردة شجعك قبل كل قرار وقبل كل ارشاد وقبل كل حاجة انت رايح تعملها في يومك النهاردة او في مستقبلك الوقت اللي جاي، اسأل ابوك، اسأل كبيرك، قل له انا مش عارف اعمل ايه، قل له ده اختياري وانا محتاج اختيارك انت النهاردة، انا محتاجك انت اللي تكون بترشدني وبتعلمني، انا هسمع صوتك حتى لو قلت لا، لاني عارف انه بمنتهى المحبة وعارف انه لمصلحتي والخيري، وهسمع قرارك لو قلت اه على حاجة، لاني عارف انك انت اللي بتبارك كل امر انا رايح اعمله لما بتيجي انت وتوافق عليه، في اسم الرب يسوع، امين.

أيوة بفتخر أنك أبويا، وبفتخر أنك أنت الكبير بتاعي. بفتكر أني لما بتعلم حاجة منك ولما بمشي ورا كلامك ببقى اخترت النصيب الصالح. بفتخر أني كل مرة برجع لك في كل حاجة في أمور حياتي، كل الأمور الصغيرة وكل الأمور الكبيرة. أيوة يا رب كل مرة بطلب منك أنك تعلمني، لأنك المعلم، لأنك معلمني، لأنك علمتني كتير ولسه هتعلمني. تعرفني كل سبل الحياة، تعرفني الطريق اللي أمشيه، تعرفني القرار اللي أنا واخده صح والغلط، تديني مستقبل مليان بقرارات سليمة وصائبة، لأن مشورتك على حياتي بتثبت، ولأن كل حاجة أنت بتقول عليها هي في الآخر لخيري، هي في الآخر لمصلحتي. علمني أن أمشي وراك، علمني أن أخضع لصوتك، علمني أن قبل ما أجري وأتسرع واخد قرار هو مش منك، أني أرجع لك وأن أسمع صوتك وأن أسألك وأن أفضل طول الوقت قاعد قدامك بسمع منك وبتعلم منك، وبختار أني أسمع قراراتك وكلامك، وأتعلم أني أمسك في إيدك زي الإبن اللي ماسك في إيد بابا، مش همه حاجة لأنه ماشي الطريق وهو ماسك في إيدين بابا، فمش همه اللي جاي، مش همه اللي في المستقبل، لكن همه أنه ماشي مع المعلم بتاعه، مع كبيره، مع أبوه. شكرا أنك بتعلمني، شكرا أنك بترشدني، شكرا أن أوقاتي اللي جاية هي هتكون نتيجة لقرارات أنت يا رب اللي خدتها، وأنت يا رب اللي علمتني، وأنت اللي أرشدتني فيها. ليك كل المجد.

0: وين الحل؟
1: في واحد قال في حل.
0: الحل
1: بلكي ما في حل.
2: ندور على حل.
0: لا في حل.
1: وين الحل؟
0: شو صار مشان الحل؟
3: لقيتوا الحل.
2: ندور على حل.
0: اسمعونا وتلاقوا الحل. أهلا وسهلا بمستمعينا من جديد ببرنامجكم عن الحل. كمان برحب بالأخ سام معي هون بالاستوديو مثل العادة. كيفك سام؟
1: نشكر الله فرح، أنا منيح كتير، وكمان بحب برحب بمستمعينا عن جديد على أمل البهجة والفرح والسعادة تكون صفة حلوة دايما مرافقة حياتهم.
0: السعادة هي اللي رح تكون موضوعنا بهالحلقة، السعادة يلي في كتير ناس انتظروها وما شافوا منها إلا القليل، السعادة يلي في كتير ناس بحثوا عنها وما لقوها، السعادة اللي في كتير ناس بحثوا عنها بالأشياء، بالصحة، بالمال، بحثوا عنها بالدين والتدين ومرات بالخطيئة، وكانوا متوقعين ومتأملين يشوفوها بمستقبلهم، لكن تفاجأوا بمستقبل حزين. أخي المستمع، هل أنت من الأشخاص يلي عم ينتظروا السعادة حتى تدخل وترافق حياتك؟ خلينا نسمع مع بعضنا البعض هذا السكتش الصغير يلي بيحكي عن البحث عن السعادة، وبعدين منعلق على الموضوع مع بعضنا.
1: نرجع لكم.
0: شو طولتوا جوا؟
1: ايه في شوية عجقة على الميزان، قلت لك تعي معنا، انت ما بدك.
0: ان شاء الله كل شي تمام، طلع معه شي وزن زيادة؟
1: لا، ايه كل شنتايته ما طلع 13 كيلو بس.
0: فهمته كل شي؟ وين يروح؟ كيف يروح بالمطار؟
1: لا تخافي، علمته شو يعمل، صار اطول منك ولساتك بتخافي عليه؟
0: طيب عطيته المصاري، فهمته شو ما بده يشتري ويصرف؟
1: عطيته المصاري والباسبور، فهمته كل شيء، وحاج تسألي كلهم 10 ايام وبيرجع. يا ام نبيل تركي بقى يدبر اموره بحاله، ما عاد بدي يعتمد علينا، صار شاب.
4: حبيب قلبي ما عم صدق، ما عم صدق عيوني يا ابو نبيل انه ابننا صار شاب وعم بيسافر لحاله. يلا خليه ينبسط ويفرح، اخر فتره مدري شو كان زعجه، عطول كان مكتئب وحزين. بتعرف انا خايفه عليه شوي.
1: من شو خايفة؟
4: بلاد برا هيك مفتوحة كتير، مو مثل بلادنا، بنات وشرب وفي اشياء كتير.
1: لك ايه معلش، خليه يستمتع بشبابه، ما بدنا نضغط عليه ونقمعه ونزعله شخصيته.
4: ايه بس خطر، انت بتعرف قديش في امراض برا، يقوم ينصاب بشي مرض.
1: ولا يهمك، خايفة علي؟ انا فهمته شو يعمل، ابنك مثقف وفهمان، ما له غشيم.
4: ان شاء الله خير. تعال نشرب قهوة هون بالكافيتيريا بالمطار، بركي منروق شوي.
1: ايه جبتيها، شو كان جاي عبالي فنجان قهوة بهالوقت. عادي عادي على هالطاولة.
4: ايه صدق منيح هون القعدة.
0: ليك عم شوف الطيارة اللي رح يسافر عليها نبيل من ورا الإزاز.
1: ايه منيح، يلا طلبي لنا قهوة بسرعة. ليكو الجرسون.
4: ايه لو سمحت بليز، بدي فنجانين قهوة ومي وما بدي شي تاني، بس بسرعة الله يخليك، مستعجلين.
1: على الحياة قديش صايرة صعبة يا ام نبيل. لك بركض من هون لهون، حتى بس لشوفوا ولادي مبسوطين وفرحانين، ما بلاقي غير فاتت على حياتهم أمور تنغصلن عيشتهم. يا ابنك وبنتك أكتر الأوقات بشوفهم زعلانين، بيخلصوا من مشكلة من هون بفوتوا بمشكلة جديدة من هون وبيرجع بيزعلوا. يا ام نبيل الحياة صايرة صعبة كتير.
4: ولا يهمك، يلا إن شاء الله بس يرجع نبيل من السفر بتلاقيه مغير شكل ورجعت الفرحة والابتسامة على وجهه.
1: إيه إن شاء الله، بس مثل ما شايفك رح يرجع مثل ما راح. اشتريت له سيارة وأحدث سيارة بالبلد كمان، رياضية وموديل السنة من الوكالة. كل رفقاته الشباب بتمنى يكون عندهم هيك سيارة. أول ما جبتها فرح فيها كتير للسيارة، بس ما في شهر زمان مل من السيارة ورجع حزنان مثل الأول وأكتر.
4: ليك حبيب قلبي عم بيأشر لنا من وراء الإزاز، شافنا
1: بزار. صار وقت الطيارة،
4: رح نشتاق لك يا حبيبي.
1: يلا كمان خلينا نحن نمشي، باينتو الجرسون رح يتأخر.
0: شو بك دايما بصلتك محروقة، مستعجل. ليكو اجا الجرسون.
1: طيب يلا خلينا نشرب القهوة بسرعة، عندي شغل كتير بالمكتب لازم خلصه.
0: ايه ما حذرت، رح اشرب على ميت مهلي واستمتع فيها. حاجة تقلي شغل من يوم ورايح رح تقول مرتي وحبيبتي وبس، فهمان؟
1: فهمان ورضيان، وهي قاعد معك للصبح، بركي بترضي علينا. بلا شغل بلا بطيخ.
0: الله يخلي لي اياك.

0: ايه بابا، السكايب فصل وعم بيقطش. وعم بسمعك ولا يهمك ولا تهتمي ولا كأنه صار شي. ربحتي خسرتي ما بهمني، المهم شوف بنتي فرحانة مبسوطة.
1: ولا يهمك،
0: انا فتحت لك هذا المحل حتى تسلي بس. انت بتحبي الازياء والالبسة، عملي هالشغلة تسلايتك بس مو اكتر. وعديني بابا ما عاد شوفك زعلان من يوم ورايح، بدي شوفك دايما فرحانة. اوكي؟ زدتي كل المشاكل ورا ظهرك، وعيشي وتمتعي بالحياة. روحي سهري، غيري جو مع رفقاتك، اعزمي رفقاتك على المطاعم. شو بينقصك مصاري؟ بس اتصلي فيه انا بحولك على حسابك بالبنك. ماشي الحال، هلا ما بدي اطول عليك بالحكي اكثر من هيك. اجت امك، يلا باي باي.
1: باي بابا باي، سلم لي على الماما كتير. باي
0: باي. انا هون على البلكون، منبيل جيب الفواكه لهون على البلندا.
2: شو كنت عم تحكي مع بنتك على سكايب؟
0: ايه نعم مع بنتك.
2: بدون ما تقلي، من وشك مبين اكيد في مشكلة جديدة مع بنتك.
0: ايه المحل تبعها عم بيخسر.
2: عم يخسر قلتلي؟ يعني ما كنا نخلص قصة ورا قصة.
0: لك ما عمرو كل واحد بيناتنا عنده مشكلة قصة، مشاكلك ومشاكل بنتك ومشاكل ابنك وهذا كلكم يا مرة، ومشاكل شغل لحالكم تاني. من الصبح للمساء ونحن على أعصابنا بالشغل، بيطلع الدولار بيطلع ضغطنا، بينزل الدولار بينزل ضغطنا، لا منهدى ولا منروق.
2: معك حق، الله يقويك ويخليك فوق راسنا.
0: النبيل مرات كتير صدقيني بحس هالمصاري اللي ربحته وجمعته وأنا شب هي لعنة على حياتي أكتر ما تكون بركة. بتذكر طفولتي أنا صغير، أهلي وضع المادي ما كان كتير منيح، بس كنا سعداء وفرحانين، كنا عم نتمتع بأبسط الأمور. أبي مرة اشترى لي بسكليت مستعملة وقديمة وبتزقزق، حسيت حالي ملكت الدنيا كله ما فيها، وفرحتي ما كنت بعطيها لحدا.
2: مزبوط معك حق، والمشكلة انه العالم عم تحسدنا على مصرياتنا، بفكرونا مرتاحين ومبسوطين ومو ناقصنا شي.
0: يعني بفكروا مثل ما كنت فكر قبل ما يصير عندي مصاري، كنت مفكر المصاري رح تجيب السعادة لحياتي، كنت مفكر اني بقدر اشتري سعادتي بالمصاري. بس يلي قال الانسان ما بيعبي عينه غير تراب كان معه حق.
2: تعرف كل ما بتذكر انه رح يجي وقت رح نفارق هالحياة بحس حالي سخيفة، عم خطط وبعمل وبساوي على شي فاني، رح يجي وقت كل شي رح ينتهي.
0: كل شي فاضي، وفعلا رح يجي وقت كل شي رح ينتهي. مشان هيك انا بخاف، بخاف من بكرة، بخاف من المرض. انا ما عندي سلام، حاسس بلبي في فراغ كبير كبير كتير، ما بيقدر حد يعبي الفراغ، ما حدا بيقدر يعبي الفراغ، ما حدا بيقدر يعبي الفراغ.
2: معقول سام يعني شخص معه مصاري واملاك وسيارات وكل مستلزمات الحياه والرفاهيه وبيحس انه في عنده فراغ كبير بحياته؟
0: هذا الشيء صحيح فرح وكتير معقول. قديش سمعنا بالاخبار عن اثرياء ومشاهير انهم انتحروا مع انهم ما كان ناقصهم شيء من المال وحياه الرخاء والشهره. منهم ملوك وكتاب وممثلين ومغنين وعندهم مئات الاف من المعجبين. كان المعجبين بيتمنوا يعيشوا عيشتهم، لكن كان في فراغ كتير كبير بحياتهم، لا المال قدر يعبي الفراغ ولا حتى السلطة ولا الشهرة، حتى لحتى وصلوا لقناعة انهم لازم ينتحروا.
2: معك حق، في كتيرين بيبحثوا عن اشياء معينة لحتى يملأوا الفراغ يلي بداخلهم، مثلا عملهم، عائلتهم، رياضتهم مثلا، لكن ما بيكتفوا وبيحققوا هيك فرح أو سعادة لفترة زمنية مؤقتة. منشوف بكلمة الله إنه سليمان الحكيم حقق كل الغنى والنجاح والقوة بالعالم لكن ما شبع، بالآخر قال عنا كلها أنها باطلة. بس كأنه هيك أنا وأنت عم نقول بطريقة ما إنه السعادة كتير صعبة المنال حتى نحصل عليها.
0: أكيد لا، أكيد لا فرح، بس إذا بنبحث عليها بالأماكن الخاطئة ممكن نلاقيها، بس لوقت قصير ومرات للحظات. الله قصد حتى الفراغ في قلبنا.
2: قصدك مثل ما قال القديس أغسطينوس، قال لقد خلقتنا يا رب لنفسك ولا راحة لقلوبنا إلا بك.
0: صحيح اللي قاله القديس أغسطينوس، الفراغ هو شوق قلب الإنسان لشيء مو بداخله. بيقول بسفر الجامعة، صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. الله خلى الإنسان لكل شيء أبدي، لفرح أبدي، فرح لسعادة أبدية، لكن بعد ما سقط آدم وحواء بالخطية ما عاد ضل شيء يشبع قلب الإنسان.
2: معك حق، لأني بلاحظ كتير في ناس من أصدقائنا ومعارفنا عم بيدوروا وعم بيجتهدوا حتى يصنعوا لنفسهم لحظات سعيدة، لحظات مسلية، حتى بحفلة أو سهرة أو مشوار أو رحلة بيكونوا متحمسين، وبشوف بنظراتهم قديش في شغف وشوق حتى يعيشوا لحظات السعادة.
0: مشان لحظات؟
2: إيه سام، لحظات، وممكن تمدد لساعات قليلة بس مو أكتر، وبعدها بيرجع كل شيء لمكانه، بترجع حياتهم لطبيعتها، والحدث يلي صار معهم هيك بينضاف لقائمة ذكريات ولحظات حلوة مروا فيها بحياتهم.
0: مشان هيك كنت عم بحكي قبل شوي فرح، السعادة اللي بيعطينا إياها الله ما لها لحظية أو وقتية، بتكلم عنها الكتاب المقدس، وبيصف الله بأنه فرح لا ينطق به ومجيد، فرح لا يوصف، فرح غريب مختلف عن فرح يلي بيعطينا إياه العالم، فرح مستمر ما بتأثر بالظروف الصعبة اللي عم نمر فيها بحياتنا.
2: صحيح، أصلا كلمة الإنجيل هي معناها الخبر السار، يعني الخبر الحلو. بتقول آية بالعهد الجديد: ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب. شو هالخبر؟ بيكمل بالآية وبيقول أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. المسيح يلي بيخلصنا من حياة المرارة وحياة الألم وحياة الخطية. ما بتوقع أنه الإنسان رح يلاقي أحلى من هيك فرح.
0: نعم، وكلمة الرب تأمرنا نفرح. رسول بولس من السجن تخرج رسالته لأهل فيلبي عم يشجع وبيحث المؤمنين على الفرح، عم بيقلهم بالآية الشهيرة: افرحوا في الرب كل حين وأقول لكم افرحوا. رغم سجنه وألامه وقعد بالسجن عم بينتظر لحظة إعدامه، عم بيكتب للمؤمنين رسالة فرح وسعادة وتشجيع.
2: وهذا دليل إنه الفرح الإلهي ما بتأثر بالظروف اللي عم نمرق فيها بحياتنا اليومية. بالنهاية مشيئة الرب لنا إنه نعيش بسلام وفرح. رح نختم اليوم حلقتنا ونبقى مع ترنيمة حلوة كتير عن الفرح، بتشجع الفرح، بتقول: هيا افرحوا يا شعب الربي، لفريق Stronghold. بتمنى تكونوا بسطتوا معنا اليوم بحلقتنا، وبتمنى لكم حياة مليئة بالسلام والفرح من عند إلهنا.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان، وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، وهم الذين ولدوا لا من دم ولا من رغبة جسد ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله، الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما: ماذا تريدان؟ قالا:
5: ربي،
2: أي يا معلم،
5: أين تقيم؟
2: قال:
6: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
5: وجدنا المسيا،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
6: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفا،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
6: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
6: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
5: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
6: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
5: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
6: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
6: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: التاسع.
1: فركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى مدينته، فجاءه بعض الناس بكسيح ملقا على سرير. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للكسيح:
2: تشجع يا ابني، مغفورة لك خطاياك.
1: فقال بعض معلمي الشريعة في أنفسهم:
3: هذا الرجل يجدف.
1: وعرف يسوع

أهلا وسهلا بكم أحبتي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة.

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي يمني بيجيلكم كل يوم خميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن.

مساكم الله بالخير وعافية أحبتي المستمعين. أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل وراديو سماء، أحييكم في لقاء متجدد معكم، لقاء أتمنى إن احنا نتعلم منه ونعرف أشياء بتفيدنا في حياتنا التي احنا عايشين فيها، ونقدر إن احنا نمشي في الأفق وفي المستقبل. مقدمة برنامج قضايا ساخنة، الأغنية هذه صنع اليمن ثانية، أغنية تراثية شعبية قديمة غنوها ناس كثير، سواء كانوا يمنيين عرب أو يمنيين يهود، ولها معنى ولها مكانة في جروب اليمنيين كلنا. قبل 3 أو 4 أيام تكلمت مع واحد يمني

إن اليمن فعلا ترجع ثانية. الآن اليمن ثانية للأسوأ بالحروب الذي فيها، اليمن ثانية من أول ما بدأت القصة. من حتى قبل الاحتلال البريطاني في الجنوب والملكية في الشمال. فقلت لها يا أخي ليش نحكي على الماضي؟ ليش ما نحكي إحنا في المستقبل؟ قال كيف نمشي في المستقبل بدون ما نعالج روح الماضي؟ وأنا أؤيده في الكلام هذا. إحنا محتاجين في بلادنا مصارحة، محتاجين نبني الثقة من أول وجديد، محتاجين نطلب المغفرة والمسامحة. الكل لعب الكل، الكل نهب الكل، الكل قتل الكل، الكل طمع في الكل، الكل لعب الكل. وأنا بتكلم على الذي له سلطة وله منصب، سواء كان موظف ونوصل لفوق لرئيس الدولة، سواء كان رجل عنده مسؤولية أو كان شيخ قبلي أو رئيس حزب. أكيد في ناس محترمين وفي ناس أمناء، بس هذا ضاعوا في الدخان الكثيف هذا. وهذا كانت كلامه، كلام كله حكمة. هل نقدر نرجع بلادنا زي ما كانت وأفضل؟ أنا لا أعتقد إن كلمة نرجعها، إحنا لا نرجع للوراء، ولكن إحنا نشتي نبني مستقبل أفضل، نبني مكان أفضل بحيث يكون فيه قبول الآخر، بحيث يكون فيه عدل وأمان وسلام والمعنى الحقيقي للتعايش، وإعطاء فرص وإعطاء صلاحيات لمقاطعات محافظات، واحترام الشعب واحترام رأيه، والكل له الحق يمارس عباداته، يمارس بالذي شيء طالما وفي أشياء أساسية احنا مجتمعين حولها. تختلف معي أو تتفق معي، لا يوجد حل لليمن. اليمن خليه يتقسم 20 دولة، هل عيكون هذا الحل؟ مستحيل. الناس الذي بيفرحوا وبيضحكوا على الناس، يعني أنا شفت بعض الناس بيشتروا بيدفعوا فلوس لناس بيكونوا لاجئين فارقة. فأنا شفت فعلا 2 فيديوهات لضد، أو يمكن 3، أعتقد 2 الذي هو بخصوص اليمن. واحد رفع لك العلم حق اليمن وما مش عارف ايش القصة، وبيقولك احنا في مظاهرة من اجل الوحدة، ولا هو عارف ايش الوحدة، ولا هو عارف القصة، ولا هو عارف، مرتزقة. وتلقى نفس الشيء في واحد رافع علم جمهورية اليمن السابقة في الجنوب، وبيقول لك انفصال انفصال، هو مش عارف ايش الانفصال هذا، بتشوفه ولما يتكلم معه تلقاه انه من الاخوة الذي جو من افريقيا دفع له فلوس. فهل هذا يا احبتي الذي احنا منبني عليه بالشكل هذا؟ طيب بالوضع الحالي لو الوحدة استمرت فيها ظلم، لو تم الانفصال فيه ظلم، يعني تجيبها من هنا مخروبة، تجيبها من هنا مخروبة. إذا ما تمش، وهذا صعب يكون الاتفاق ويكون في سلام ويكون في أحزاب ويكون في ديمقراطية ويكون ويكون ويكون أشياء كثيرة عاد مستحيل تحصل. فالوحدة مجرد كلام فاضي. ونجي للانفصال. يا أحبابنا في الجنوب، سموه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، سموه الجنوب العربي الذي تشتوا، لو فكرتوا بأمانة عمر الانفصال ما يساعد، بالعكس، لأن في مليون قسم وقسم،

يحاولوا يقسموا الجنوب إلى مليون قسم وقسم، وانتوا عتشوفوا. الحل ما هوش في الانفصال أو في الوحدة، الحل في إن إحنا نكون أمناء مع أنفسنا ونراجع الأخطاء ونحاول إن إحنا نصلحها بكل أمانة ورجولة، ونتحمل النتائج، ونتحمل النتائج، وبعدين نعمل مقترحات إيش بعد ما نحاول نحل المشاكل هذه ونعطي الحقوق لأهلها. بعدين الكل الشعب اليمني كله من شماله لا جنوبه يتفق ويقعد مع بعض لما يكون في سلام على صيغة مش بس ترضي المجتمعين، ترضي الناس، صيغة تفكر في الأجيال القادمة، ويكون في نظام وشرف، يا تكون فدرالية، يا تكون أقاليم، يا تكون حتى ولو يكون في دولتين، يكون في اتفاقات، ويكون في ان هم الناس يتنقلوا بحرية، وان بس في نظامين مختلفين سياسيا يعني، بس تكون اشياء جت هذه بعد المراجعة، وبعد ان الواحد يحاول يصلح ولو اجزاء من الذي تخربت، ويكون في ثقة، ويكون في أمانة، ويكون في الحرية الشخصية الذي ما تلمس حرية الآخرين. هذا بس على أساس أخونا الذي في شبوة وكلامها الرائع الحكيم. حبتي قضيتنا لهذه الليلة احنا نتكلم على موضوع مهم، وهذا مربوط بشكل أساسي بالكلمة الذي قلت لها أنا، يعني كيف ان احنا نعرف حقيقتنا، نعرف من احنا، لان مستحيل نحل مشكله واحنا تايهين. تعرفوا ان في اي ذكاء صناعي تسالوه، وهذه حقيقه يعني، ان الشعب اليمني بشكل عام بيبجل الاجنبي، يكون من يكون سعودي اماراتي اجنبي. الشعب اليمني بسبب الحروب والدمار الذي حصل أصبح لا يشوف نفسه في موقع المساواة مع الجنسيات الأخرى، بيشوف نفسه محطم، بيشوف نفسه ما عنداش الذي يقدمه، وهذا من أكبر الكذب والغلط، والأيام عاد تثبت أيش الشعب اليمني أي يعمل. أحبتي نبقى مع ترنيمة جهز لنا أخونا مدير الاستوديو، وبعدها نتكلم على موضوعنا وهو الهدف من حياتنا، وهذا تكلمنا فيه من قبل بس اللي ما نتكلم فيه بطريقة مختلفة، فابقوا معنا أحبتي.

نعم أحبتي، المرنمة الرائعة هايدي منتصر بترانيمها فعلا اللي فيها بركة وفيها نعمة. نعم أحبتي، أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. هذا موضوعنا اليوم هو من الأهم الأسئلة الذي بيبنى عليه أشياء كثيرة. موضوعنا اليوم مبنى على حقائق إيمانية وأسئلة أنا متأكد أن الكل فكر فيها في أوقات مختلفة من الحياة، وفي أسئلة ما زالت بتدور في ذهن وعقل كناس كثير. يعني مثلا، ليش خلقنا الله؟ ليش إحنا موجودين على الأرض؟ هل فعلا في معنى حقيقي للحياة هذه؟ ليش ناس بيكونوا أغنياء وعندهم نجاح وعندهم أشياء كثيرة بس مع هذا بيشعروا بالحزن والتعاسة؟ وأيضا السؤال هذا، كيف أن الإنسان يجد سعادته وسلامه الحقيقي؟ الأسئلة هذه أحبتي ما هي جديدة، هذه من زمان من زمان من زمان. الملوك سألوا هذه الأسئلة، الفلاسفة والأغنياء والفقراء والشباب والكبار في السن والنساء والمتزوجين والعازبين والحكام والمحكومين، حتى الأطفال أوقات بيسألوا هذه الأسئلة. الإنسان أحبتي في داخله بيشعر أن حياته مش مجرد ولادة وبعدين تعب وبعدين مشاكل وبعدين موت، بشيء أعمق في قلب الإنسان بيقول له ضروري ما يكون به هدف أكبر من هذا. يعني حياتك حياتي حياتش في شيء أهم من هذا. صح إن إحنا منولد، صح إن إحنا بيكون في تعب وفي مشاكل والواحد بيموت، لكن هذه وقفات في حياتنا، لكن حياتنا نفسها أكيد لها معنى وأهمية أكبر. وتعرفوا أحبتي، أنا أحب أقرأ، أنا قرأت كتب كثيرة كثيرة كثيرة في علم النفس، في الهدف من وجود الإنسان، في إيش الإنسان وليش خلق، فلم أجد أكثر وأروع من الكتاب المقدس الذي بيجيب على هذه الأسئلة بطريقة واضحة وعميقة وبه رجاء من في الإجابة هذه. وإحنا نتكلم عن الأشياء هذه في الجلسة حقنا هذه. طيب، لماذا خلقنا الله؟ وهذا كما قلت لكم من الأسئلة المهمة، المفروض كل واحد يسأل نفسه السؤال هذا، ليش خلقني الله؟ الله خلق الإنسان لخطة، لقص، مش حاجة اسمها، فيش حاجة اسمها صدفة. الله خلقه خلاص يعني صدفة ما لهاش قيمة ما لهاش، لا لا لا لا لا، ما فيش الكلام هذا. وهذه من الأشياء المهمة الذي ضروري إحنا ما نعرفها، إن في ناس كثير الآن وبيكثروا الذي بيروجوا لإشاعات كذابة إن الإنسان خلق صدفة في هذا الكون. لكن لما نجي ننظر لأنفسنا ونفكر عن نعرف، لما نشوف أنفسنا ونشوف العالم الذي حولنا منشوف أشياء مستحيل تكون صدفة. مثلا العين، الواحد يشوف بس لعينه، شوفوا في المراية شوفي عينش، معقولة بصدفة القمة الصنع بكل الخلايا البصرية والعدسات والشعيرات الدموية وانعكاس الصورة وتمييز الألوان والفلترات الذي فيها، هل هذه معقولة بصدفة؟
هل الذي خلق الشيء هذا ما لش ما ما كانش له ما عملش له قيمة؟ القلب المضخة هذه الذي بتضخ كل يوم ولها تأثير على كامل الجسم، العقل الذي فيه الخلايا كلها والتحكم، المشاعر، إحساس الواحد بالفرح بالحزن بالسعادة بالخوف بالحب، الطبيعة الذي حولنا بجمالها وبالحيوانات الموجودة، النجوم، الليل والنهار والبحار، كل خلق الله، كل الأشياء هذه معقولة وجدت بالصدفة؟ معقولة ما فيش حكمة؟ أكيد لا حكمة. فأنت يا أختي ما أنتش بس مجرد رقم، وأنت أخي مش مجرد جسد يعيش سنوات قليلة وبعدين ينتهي. الله بيعرفش معرفة شخصية ولا هدف في حياتش وفي خطة، لو تبعناها، لو تبعنا المسيح عيوصلنا إلى الهدف هذا. الله بيعرف اسمش، دموعش، يعرف خوفك، صراعاتك، حتى الأسئلة الذي في قلوبنا. الله خلق الإنسان للمحبة، الله خلق الإنسان أنه ينمو ويكبر ويوصل إلى درجة من المعرفة بنفسه والمعرفة بأسلوبه في هذه الحياة. الله خلقنا للمحبة ونعمل علاقة معه ونحب بعضنا ونعمل علاقات إنسانية مع بعض. الله ما هوش إله بعيد يشي بس أنه يخوف الناس ويعذبهم، لا، الله بيعلن محبته في الرسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 آية 8 بيقول الله محبة. ومن محبته أنه خلق الإنسان من أجل يعيش معه في شراكة وفي سلام، وأن الإنسان يكون له هدف في الحياة، والهدف هذا أنه يعلن محبة الله، يعيش، يروي الناس عن الإله الحقيقي هذا. الله مثل الأب إيش يكون قريب من أولاده، فالإنسان خلق من هو يعرف الله. أكبر احتياج في قلب الإنسان مش الفلوس ولا الجاه ولا السلطة، بأغنياء تعسى وفي ناس مشهورين وحالتهم حالة بيقتلوا نفسهم عايشين في اكتئاب، وليست السلطة، هناك حكام عاشوا في خوف ووحدة وماتوا مساكين بالقتل. الاحتياج الحقيقي هو معرفة الله، ولهذا المسيح قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وهذا في العهد الجديد إنجيل يوحنا إصحاح 17 آية 3. طيب إذا كان بالشكل هذا ليش بيشعر ناس كثير بالفرق؟ في ناس كثير بيقول أنا عندي كل شيء بس ما فيش عندي سلام، والفقير بيقول أنا ما عنديش ولا شيء وعايش في تعاسة وفي ألم. تعرفوا ليش؟ لأن الله خلق الإنسان لشيء أهم من الفلوس، لشيء أهم من المادة. الله وضع داخل الإنسان في عطش روحي، الإنسان يبحث على علاقة الحقيقية مع الله. ولهذا بعض الناس للأسف وهم كثير بيحاولوا بدل ما يبحثوا على الإله الحقيقي، بدل ما يوصلوا إلى قناعات أن يكونوا صادقين مع أنفسهم ويبدأوا يبحثوا ويقارنوا، لا،
بيحاولوا يملأوا الفراغ هذا بالمال، بالعلاقات، بالشهرة، بالعمل، بالسفر، بالمتعة، بالمخدرات، بالقات، بالأشياء الجنسية. لكن بعد فترة بيعود الفراغ من جديد. الذي بيسكر بيوصل لمرحلة أنه مهما سكر أو أخذ مخدرات أنه بعد ما قولتهم تروح النزوة تيجي إيش الحقيقة، ويكون الواحد يعيش في اكتئاب أشد وفي ظلم أشد لنفسه وفي ظلام غير طبيعي سيء. يعني أشياء من المفروض أن احنا نعيها ونعيشها في حياتنا. هذا هو المسيح الذي يقدر أنه يغير حياتنا. نسمع الترنيمة أحبتي للمرنمة كورال أغابي ونرجع أحبتي.

يا سلام يا سلام، لا تحسبها لا تحسبها ولا تضايق طالما والمسيح هو الذي بيسوق. تخيلوا أغنية رائعة بتشبه المسيح كانوا بيسوق السيارة حق حياتش حق حياتي، لما هو يكون السواق هو المتحكم. صدقوني مستحيل مستحيل تشوفوا فيه مصيبة أو مشكلة. المشكلة لما احنا الذين نتحكم واحنا الذين نقرر ونضيع كل شيء. نعم أحبتي، في مثال بيبين لنا محبة الله وكيف له هدف في حياتنا لأنه الذي خلقنا. في الكتاب المقدس في العهد الجديد بشارة لوقا إصحاح 15 آية 11 إيش قال المسيح؟ قال كان لرجل ابنان، كان عنده ولدين، فالأصغر إيش قال له؟ قال له يا أبي أعطني حصتي من الأملاك. هو اشتي ورث أبوه، أبوه كان غني جدا فكان اشتي ورث أبوه في حياته، فقال له اديلي حصتي من الأملاك وأصر عليه. فالأب قال له خلاص أنا من هذا كله لكم، فقسم أملاكه. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر، أخذ كل ما يملك وسافر لبلاد بعيدة. الشيء يكون هو المتحكم في نفسه، فضيع كل ما عنده، بدد ماله في العيش بلا حساب. بعد ما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية، فوقع في ضيق، خلاص خسر كل ما عنده. فراح يشتغل عند واحد عنده مزرعة بيرعى فيها خنازير، مزرعة خنازير، فكان بيقدم لهم الأكل وينظف. فكان بيشوف الأكل حق الخنازير شجرة الخروب الذي الخنازير كانت بتأكله، فكان جوعان المسكين، فما كانش حتى بيعطي أكل، بيتمنى قال يعني حتى أكل الخنازير هذا ما قدرش أحصل عليه. فقال في نفسه كم أجير عند أبي، كم ناس بيشتغلوا عند أبي بيأكلوا والأكل حقهم بيكون في زيادة، وأنا هنا أموت من الجوع، بأدوم وأبز نفسي وارجع لعند أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، أي أخطأت لله، ولا أستحق بعد أنك تدعيني ابن لك، فعاملني كأجير عندك، واحد ما يعني جاهزين من جاهز الشغالين. فقام بز نفسه ورجع لعند أبوه، فأبوه شافه من بعيد جاي، فكان أكيد زعلان مجروح منه، يعني ورث أبوه بالحياة، لكن لما شافه أشفق عليه وأسرع، شوفوا جرى أسرع عليه يعانقه ويقبله. فقال الابن لهذا العاصي يا أبي أخطأت للسماء وإليك ولا أستحق أنك تدعيني ابن لك، لا أستحق أنك تدعيني ابن لك. فعاملني كأجير عندك، خليني مجيزي من جيز الذي عندك شغالي. فقام ورجع إلى أبيه وقال له الكلام هذا. فقال له الأب، أول شيء الأب قال للخدام حقه اسرعوا هاتوا أفخر ثوب، جوبوا أفخر ثوب عندنا في البيت ولبسوا ابني، وضعوا خاتم في إصبعه وحذاء في رجله، وقدموا العجل المسمن، كان في عجل بيسمنوه من أجل الاحتفالات الكبيرة، قال قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميت فعاش وكان ضال فوجد. فالناس كلهم فرحوا. فالابن الأكبر الذي طايع الوالديه والذي بيحب أبوه هذا جاء من الحقل من البستان، فكشف الناس بيغنوا ويرقصوا، فدعا أحد الخدم وقال له إيش القصة؟ فقال رجع أخوك سالم، فأبوك ذبح العجل المسمن. فغضب الولد هذا وما يشيش يدخل، فخرج أبوه وقال له ما لك يا ابني؟ فقال له خدمتك كل هذا السنين وما عصيت لك أمر،
فما أعطيتني جديا ولا حتى واحد أن أفرح به مع أصحابي. ولكن لما رجع ابنك أخي الصغير بعدما أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمن. فأبو قال له يا ابني أنت معي في كل حين وكل ما هو لي فهو لك، ولكن كان علينا أن نفرح ونمرح لأن أخاك كان ميت فعاش وكان ضالا فوجد. الابن هذا كان فاكر أن حياة الابن الصغير مصدر سعادته الفلوس، فشعر بالحرية والسعادة، وأكيد الفلوس والجاه وهذا بيكون في سعادة بس سعادة وقتية، بس بعد فترة خسر كل شيء وشعر بالجوع، شعر بالوحدة، وبعدين اكتشف في الأخير أيش؟ إنه ضايع. اكتشف أيش؟ إنه ضايع. وهذا الإنسان لما يبتعد عن الله، هذا مثال الذي يبتعد عن الله المسيح قدمه. قد تظن الواحد حر بس في النهاية الواحد بيشعر بالضياع الداخلي. ليش هذا؟ لأن القلب الله خلقه، وخلق القلب لله. مثل السمكة ما تقدرش أنها تعيش خارج الماء، الإنسان لا يقدر أنه يجد راحته الحقيقية بعيدا عن الإله الحقيقي. طيب أحبتي، إذا كان بالشكل هذا في مشكلة عندنا، مشكلة الخطيئة والانفصال عن الله. المشكلة الأساسية في كل المجتمعات وهي الأعمق الخطيئة. الخطيئة ما بقولش على السرقة الكذب العمل الشريرة، الخطيئة في جوهرها هي ابتعاد القلب عن الله. ولهذا الكتاب المقدس بيقول لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله في رسالة رومية صح 3 آية 23. فالخطيئة لما دخلت جابت نتائج كثير. إيش نتائجها؟ الخوف، الألم، الكراهية، الحروب، الموت والانكسار الداخلي. وهذا بدأت الخطيئة من آدم وحواء. ولهذا العالم اليوم مليء بالتعب والإرهاق. الإنسان لا يستطيع أنه يخلص نفسه بنفسه. الإنسان حاول عبر الفلسفة، القوة، المال، الأديان، الأعمال الصالحة، بس المشكلة بقيت في القلب، لأن القلب يحتاج إلى تغيير حقيقي، يحتاج إلى تغيير حقيقي. أحبتي نبقى مع ترنيمة وفاصل وبعدين نرجع نكمل مع الموضوع الرائع هذا، الموضوع البركة، فابقوا معنا أحبتي.

احبتي الكرام، اهلا وسهلا بكم، ارحب بكل اسئلتكم واستفساراتكم الذي تقدروا تتواصلوا معنا فيها عن طريق الواتساب بالارقام هذه، الرقم الاول 00357992364555. أيضا أحبتي الرقم الثاني 00357992365.

أحبتي المستمعين أيضا تقدروا تزوروا موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu إذاعة نور الأمل. وأيضا أحبتي تقدروا تشوفوا صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى loveyemen.net كلمة واحدة، وصفحة ثانية إذاعة نور الأمل The Light of Hope، فيها مواضع جميلة ورائعة تقدروا تتواصلوا معنا عبر الصفحات هذه.

نعم حبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل هذا. والسؤال هنا حبتي، كما قلنا الخطيئة وكيف الخطيئة أثرت على أن الإنسان يعرف من هو من حقيقته. فلذلك جاء المسيح، وهذا قلب الإنجيل وأساس الإنجيل وكل الإنجيل. الله ما تركش الإنسان ضايع، الله رسل المسيح. يقول الكتاب المقدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح جاء يعيد الإنسان إلى الله. المسيح ما جاش كنبي ومعلم فقط، المسيح جاء يخلص الإنسان، يشفي العلاقة المكسورة بين الله والإنسان الذي الخطيئة دمرتها. قال: والله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. المسيح لما مات على الصليب قام، وبيقول لنا إن الموت ليست النهاية، واليأس ليس النهاية، والخطيئة ليست أقوى من الله. المسيح جاء ينعش، يبين، يوضح، ورسم الطريق لنا ولكل من يشتي تبعه ويعرف حقيقته. وهذا بيقودنا إلى الهدف الحقيقي لحياتنا، نعرفه بالتوبة والرجوع إلى الله. ضروري من التوبة. الله لا يرفض الإنسان التائب مهما كان الماضي، الله قادر يعمل ويبعث حياة جديدة. علاقة يومية مع الله، تشي تعرف في حقيقتش والهدف من حياتش. صلي، قل يا الإله الحقيقي أشتي أعرفك، وفعلا صدقيني عاد تعرفيه. اقرأ كلمة الله، مستعد أرسل لكم، ببعثوا رسالة واتساب الكتاب المقدس، وأنا أبعث لكم نسخة صغيرة PDF خفيفة، لا تحتاج تحمل وقت طويل ولا شيء. اقرأوا كتاب الله، نضرب الحق، نحب الآخرين، ونعيش حياة المسيح يعمل تنقية فيها. وحقيقتك وحقيقتي وحقيقة كل واحد فينا إن إحنا نعرف الإله الحقيقي ونتبعه. والتغيير بيبدأ لما نشوف السلام يدخل قلوبنا، لما نشوف إن في رجاء به أمل مهما مشينا في ظروف صعبة، منحس إن به أمل وإن به خير. بيحس الواحد إن بدأ هكذا يكون معنى في حياته، إن حياتي مهمة، خلقني الله من أجل أعرفه أكثر، من أجل أعيش معه أكثر، من أجل أفتح قلبي له أكثر، وهذا بيعطينا قوة. المسيح قال في العهد الجديد من الكتاب المقدس إنجيل يوحنا إصحاح 14 آية 27: سلام أترك لكم، سلام أعطيكم. سلام أعطيكم. أحبتي، ربما الواحد سأل إيش ما معنى حياتي، واليوم بقول لك أنت مش أنت منسي. الله خلقك بمحبة، وشتك تعيش بمحبة، ودشتي تنتقل، احنا نسمي الموت انتقال، إلى محبة أعظم وأكثر، هو الملكوت مع يسوع المسيح. الله يشتي يعرفش، الله يشتي يغير قلبك، الله يشتي يعطيكم سلام حقيقي. وأنا أعتقد أن هذه هي اللحظة الذي ممكن نبدأ فيها بداية حقيقية. ليش يا أختي ولك يا أخي؟ نقدر احنا نصلي بكل أمانة، نصلي ونفتح قلوبنا ونقول: يا رب لو كنت موجود حقا اعلن نفسك لي، اعلن نفسك لي يا رب، املأ قلبي بالسلام
واهدني إلى الطريق الصحيح. حاولوا تصلوا هكذا. صدقوني إحنا محتاجين للشيء هذا. إحنا محتاجين لعلاقة جديدة، محتاجين إلى بركة جديدة، محتاجين إن إحنا ننمو، محتاجين إن إحنا نعرف المسيح، محتاجين إن إحنا نوصل إلى مرحلة نعترف فيها إن إحنا فشلنا. إحنا فشلنا نعرف حقيقة وضعنا وحقيقة وجودنا، فشلنا إن إحنا نعيش بسلام، فشلنا نعيش بمحبة، فشلنا لأن كان في واحد بس الذي كان قادر يغير حياتنا، وإحنا ما فكرناش حتى إن إحنا نرجع له، وهو يسوع المسيح. إيش رأيك أختي؟ إيش رأيك يا أخي؟ نخلي الليلة هذه شيء يختلف على ما كان قبل. إيش رأيكم؟ نعمل شيء يختلف هكذا، نحس من داخل قلوبنا إن في شيء نشتي نغير فيه. هل ممكن نعمل الشيء هذا؟ هل ممكن إن إحنا نفكر هكذا بعقلانية ونقول يا رب إحنا نشتي نتغير، يا رب إحنا نشتي نتغير؟ هل فعلا عندنا الأمانة إن إحنا نعمل الشيء هذا؟ هل عندنا الأمانة إن إحنا نبحث عن الحق ونعرف الحق ونتبع الحق، ولا نضيع وما نركزش؟ هل عندنا الأمانة إن إحنا نكون أمنا مع أنفسنا ونبحث عن الحقيقة ونراجع وننزل كتاب المقدس ونبحث عنه الأشياء الذي ممكن تفيدنا ونتعلم منها؟ صدقوني ما في شيء يستاهل. احنا بنشوف الآن الذي بيحصل في بلادنا من هذا الظلم والقتل والاحتيالات الكبيرة الذي بتحصل، الذي ما حد عارف نهايتها إيش. هل ممكن إن احنا فعلا نبحث على السلام الحقيقي ونكون أمناء في أشياء كثيرة أحبتي؟

ما حد وصل لها نهائيا. تخيلوا ما حد وصل لها نهائيا. مشاكلنا الذي بنمشي فيها ستقول ما لا حل إلا المسيح، ما لا حل إلا المسيح، وما حد يقدر يشوفها ولا يطلعكم منها، وما تحسوا بأمان وسلام إلا يسوع المسيح.

نعم أحبتي، في معانا بعض الوقت وفي سؤال من الأسئلة جاء لنا بيقول من أخ مؤمن من مدينة عدن، في بيقول أخ العزيز سامي أشكر رب على وجودكم وعلى الإذاعة التي فعلا نشوف فيها أشياء بتلمس قلوبنا، فعلا منعرف أكثر عن حقيقة خلقنا وأنفسنا والهدف من حياتنا. أخي سامي، بعد ما شرحت لنا عن الأشياء الرائعة والهدف من حياتنا، أشتيك تقول لنا أيش من المزامير الجميلة اللي بتحبها أنت واللي ممكنك تقراها لنا، وشرح بسيطة يعني في أشياء تحس أنها ممكن رب يشتي يبارك. أشكرك يا أخي العزيز الغالي يا المبارك على رسالتك التي جت لي الآن. أكيد كل كلام الرب مبارك، بس الرب أوقات بيختار كلام معين. ففي سفر أشعياء في العهد القديم من الأسفار الرائعة المباركة التي فيها تنبؤات كثيرة عن المسيح، فأنا بحاول أقرأ أشياء من إصحاح 55. الإصحاح بيدور على أربع نقاط أساسية. أول شيء الدعوة المجانية الخلاص الذي يخلص حياته ويؤمن إيمان حقيقي، الخلاص مجاني. والجزء الثاني الخلاص يشتي توبة ورجوع إلى الله. والشيء الثالث قوة كلمة الله ونجاحها. والشيء الرابع نتائج الخلاص هي الفرح الجديد. المسيح قال في أول آية في الإصحاح 55، إحنا نشوف بيقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. والخمر يقصد كتاب المقدس وعصير العنب. أنا عجبتني البداية، الله بيدعو الناس الذين هم عطشانين، الفقراء المحتاجين العاجزين. الخلاص للذي مش لمن يستحق، الخلاص الذي يحتاج. الماء بيرمز إلى الحياة والروح القدس والشبع الروحي والغفران. شوفوا كل كلمة لها. العصير العنب واللبن بيرمز إلى الفرح، التغذية، البركة، الحياة الكاملة. إيش المعنى؟ العالم بيقدم متعة روحية، بيقدم تعب، بيقدم فراغ في حياة الإنسان أم الله، فبيقدم شبع حقيقي وسلام وحياة أبدية. وهذا اللي قال المسيح في العهد الجديد في الكتاب المقدس كما كتبه يوحنا صح 4 آية 14، قال من يشرب من الماء الذي يعطيه أنا فلن يعطش أبدا، لن يعطش أبدا. والمسيح كمل وقال ليش تتعبوا وراء ما لا يشبع، وهذا المال والعلاقات بدون محبة والنجاح بدون راحة داخلية. قال استمعوا إلي فتحيا أنفسكم، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه هو قريب. كمل يعني الرب موجود والرب يشتي يبارككم، ليترك الشرير طريقه. وبعدين نجي على الآية الرائعة المباركة، قال لأن أفكاري ليست أفكاركم. تخيلوا، أفكاري ليست أفكاركم وطرقي ليست طرق. المسيح بيقول لنا عمله مختلف، طريقته مختلفة. أفكاري ليست أفكاركم. ليش المسيح قال الشيء هذا؟ لأنه عارف إن عايجوا ناس ويتفلسفوا ويحاولوا أنهم يضحكوا على الناس بالكذب.

0: لا أفكاري أفكاركم يقول الرب، ولا طرقكم طرقك، كما علت السماوات على الأرض علت عن طرقكم طرقي، أفكاري علت عن أفكاركم.
1: مزمور رائع، أتمنى أنتم تقرأوا، أتمنى أنتم تسمعوا، لأنه حيغير أشياء كثيرة في حياتكم وحتشوفوا بركات. أعتقد أنها من الأشياء الرائعة الجميلة الذي حتعمل فرق كبير في حياتكم. فجربوا، ما عاد تخسروا الشيء. سفر أشعياء الإصحاح 55 بتشوفوا فيه أشياء جميلة جدا جدا جدا أحبتي. أحبتي الآن إحنا نبقى مع فقرة من فقراتنا، ألا وهي فقرة الصلاة. فقرة الصلاة نفتح قلوبنا لبعض، نصلي، نطلبه. هو قال نطلبه لأنه موجود. المسيح لما يجي يأخذ شعبه، خلاص الصلاة انتهت، التوبة انتهت. بس من الآن إلى أن يجي المسيح موجود، ولن يخذل أحد ولن يبعد أحد. فنصلي أحبتي ونفتح قلوبنا للصلاة.

يا رب نشكرك يا رب على بركتك، نشكرك يا رب على أمانتك، نشكرك يا إلهي لأنك إله موجود، نشكرك لأنك تستحق الشكر. يا رب أنا جيت لك اليوم وجينا لك كلنا الذي بسمعوني والذي بيصلوا معي الآن لنفتح صفحة جديدة يا رب معك، صفحة جديدة مع أنفسنا ومعك، نعرف قيمتنا، نعرف مكانتنا، نعرف وجودنا في حياتك يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب وأضع أخواننا وأخواتنا بين يدك يا رب. يا رب أصلي لكل من بيصلي بأمانة، كل من بيسألك وبيطلبك أنت قلت اضربوني لأنك موجود يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب لكل أخت وكل أخ بيمشوا وعايشين في ظروف صعبة، وكلهم في بلادنا عايشين في ظروف صعبة. أصلي يا رب أن الحرب توقف، أصلي يا رب أن سلامك يرفرف على كل بيت في اليمن، أصلي يا روح الله أن كل بيت وكل شخص يا رب يعرفك معرفة شخصية ويعرفوا أن خلاصك وأن محبتك هي الأساس. يا رب أشكرك لأنك أمين يا رب، أشكرك يا رب لأنك مستحيل ترجع الناس الذي بيسألوك وبيضربوك يا رب ترجعنا خايبين يا رب. يا رب أنا أشكرك لأن أنا جربتك واختبرتك وشفت عملك في حياتي وشفت أنك يا رب موجود. يا رب سامحنا واغفر لنا يا رب، جايين لك بتوبة صادقة يا رب، سامحنا يا رب، سامحنا يا رب، احنا يا رب اليمنيين الذي ضيعنا بلادنا، احنا الذي ضيعنا ناسنا، احنا يا رب الذي ما تحملناش الأمانة وكنا صادقين يا رب، وخلينا أطماعنا يا رب تتحكم فينا، خاصة الذين هم قادة ومسؤولون يا رب، المسؤولين هذا يا رب في كل مكان يا رب، الذي ضيعوا بلادهم وضيعوا وطنهم وضيعوا أخلاقهم على دماء الناس، بنوا أنفسهم على دماء الناس، بنوا مجدهم على دماء الناس، بنوا حياتهم وبنوا أسرهم على دماء الناس بالقتل والظلم. يا رب أنا أصلي يا رب أنهم يفتحوا قلوبهم يا رب، ولا أنهم يا رب ينسحبوا ويطلع جيل جديد، جيل عنده أمانة، جيل عنده أخلاق، جيل يتغير للأفضل ويفتح قلبك يا رب. يا رب أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي لأنك أمين، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. بركة خاصة يا رب لكل المعدين والذي بيساعده في الإذاعة يا رب، سواء كان في الموقع، سواء كان في موقع اجتماعات الكنيسة، سواء كان في الإعدادات يا رب. شكرك يا رب على كل واحد فيهم يا رب، باسم يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا نصلي، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين.

نعم أحبتي، وصلنا للختام. أشكركم على تواصلكم، على أسئلتكم، على المشاركة الجميلة. أشكركم على وجودكم، أنتم بركة ونعمة. رب يعطيكم ليلة مباركة والسلام فيها، واسبوع كله خير وبركة أحبتي. وألقاكم في حلقة الأسبوع القادم يوم الخميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن، وبرنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير أحبتي.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: الحادي عشر.
2: ليتكم تحتملوني ولو أظهرت قليلا من الحماقة. نعم احتملوني، فأنا أغار عليكم غيرة الله، لأني خطبتكم لرجل واحد وهو المسيح لأقدمكم إليه عذراء طاهرة، لكني أخاف أن تزوغ بصائركم عن الصدق والولاء الخالص للمسيح مثل حواء التي أغوتها الحية بحيلتها. فلو جاءكم أحد يبشركم بيسوع آخر غير الذي بشرناكم به، أو يعرض عليكم روحا غير الذي نلتموه وبشارة غير التي تلقيتموها، لكنتم احتملتموه أحسن احتمال. ولا أظن أني أقل شأنا من أولئك الرسل العظام، فإن أعوزتني الفصاحة فلا تعوزني المعرفة. وهذا ما أظهرناه لكم جميعا في كل شيء، فهل أخطأت حين حملت إليكم مجانا بشارة الله وأذللت نفسي لترتفعوا أنتم؟ حرمت كنائس أخرى وأخذت منها النفقة لخدمتكم، وما ثقلت على أحد منكم حين كانت بي حاجة وأنا بينكم، فالإخوة الذين جاءوا من مقدونية سدوا حاجتي. وهكذا حرصت أن لا أثقل عليكم في شيء، وسأحرص أيضا. وبحق المسيح في لن يسلبني أحد هذه المفخرة في بلاد أخائية. ولماذا؟ ألأني لا أحبكم؟ الله يعلم كم أنا أحبكم، وما أعمله الآن سأعمله حتى أبطل دعوى الذين يحاولون أن يدعوا فيما يفاخرون به أنهم يعملون مثل ما نعمل.
3: هم رسل كذابون وعاملون مخادعون، يظهرون بمظهر رسل المسيح. ولا عجب، فالشيطان نفسه يظهر بمظهر ملاك النور، فلا أقل من أن يظهر خدمه بمظهر الخدم الصالحين. هؤلاء عاقبتهم على قدر أعمالهم.
2: أكرر القول، لا يظن أحد أني جاهل، وإلا فاقبلوني ولو كجاهل ليكون لي شيء أفاخر به. ما أقوله هنا لا أقوله وفقا للرب، بل أقوله كجاهل له الجرأة أن يفاخر. ولكن ما دام كثير منكم يفاخرون مفاخرة بشرية، فلي أنا أيضا أن أفاخر، وأنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم تحتملون كل من يستعبدكم وينهبكم ويسلبكم ويتكبر عليكم ويلطمكم. فيا للخجل، يظهر أننا كنا ضعفاء في هذا السبيل، فالذي يباهون به وكلامي كلام جاهل أباهي به أيضا. إن كانوا عبرانيين فأنا عبراني، أو إسرائيليين فأنا إسرائيلي، أو من ذرية إبراهيم فأنا من ذرية إبراهيم. وإن كانوا خدم المسيح أقول هذا كأحمق، فأنا أفوقهم. في الجهاد جاهدت أكثر منهم، في دخول السجون قاسيت أكثر منهم، في الضرب تحملته أكثر منهم بكثير، وتعرضت للموت مرارا. جلدني اليهود 35 جلدة، وضربني الرومانيون بالعصي 3، ورجمني الناس 1، وانكسرت بي السفينة 3، وقضيت نهارا وليلة في عرض البحر، وفي أسفار المتعددة تعرضت لخطر الأنهار واللصوص، ولخطر اليهود وغير اليهود، وواجهت أخطارا في المدن، وأخطارا في البراري، وأخطارا في البحر، وأخطارا من الإخوة الكذابين. عانيت الكد والتعب والسهر الدائم، والجوع والعطش والصوم الكثير والبرد والعري، وهذا كله إلى جانب ما أعانيه كل يوم من اهتمام بجميع الكنائس. فمن يضعف وأنا لا أضعف معه، ومن يقع في الخطيئة وأنا لا أحترق من الحزن عليه. إن كان لابد من الافتخار فأنا أفتخر بضعفي. والله أبو ربنا يسوع تبارك إلى الأبد يعرف أني لا أكذب، وأن والي الملك الحارف على دمشق أمر بحراسة المدينة للقبض علي، ولكن الإخوة وضعوني في قفة وأنزلوني من قوة في السور فنجوت من يديه.

0: افرح بيوم جديد من ربنا ليك. اسمعنا على راديو سما.
1: الخامسة عشر.
2: أذكركم أيها الإخوة بالبشارة التي حملتها إليكم وقبلتموها ولا تزالون ثابتين عليها، وبها تخلصون إذا حفظتموها كما بشرتكم بها، وإلا فأنتم آمنتم باطلا. سلمت إليكم قبل كل شيء ما تلقيته، وهو أن المسيح مات من أجل خطايانا كما جاء في الكتب، وأنه دفن وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وأنه ظهر لبطرس ثم للرسل الاثني عشر، ثم ظهر لأكثر من 500 أخ معا، لا يزال معظمهم حيا وبعضهم ماتوا، ثم ظهر ليعقوب، ثم لجميع الرسل، حتى ظهر لي آخرا أنا أيضا كأني سقط. فما أنا إلا أصغر الرسل، ولا أحسب نفسي أهلا لأن يدعوني أحد رسولا، لأني اضطهدت كنيسة الله. وبنعمة الله أنا ما أنا عليه الآن، ونعمته علي ما كانت باطلة، بل إني جاهدت أكثر من سائر الرسل كلهم. وما أنا الذي جاهدت، بل نعمة الله التي هي معي. أكنت أنا أم كانوا هم؟ هذا ما نبشر به، وهذا ما به آمنتم.
3: وما دمنا نبشر بأن المسيح قام من بين الأموات، فكيف يقول بعضكم إن الأموات لا يقومون؟ إن كان الأموات لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإن كان المسيح مقام فتبشيرنا باطل وإيمانكم باطل. بل نكون شهود الزور على الله، لأننا شهدنا على الله أنه أقام المسيح، وهو ما أقامه إن كان الأموات لا يقومون. فإذا كانوا لا يقومون فالمسيح مقام أيضا، وإذا كان المسيح مقام فإيمانكم باطل، وأنتم بعد في خطاياكم.
2: وكذلك الذين ماتوا في المسيح هلكوا، وإذا كان رجاؤنا في المسيح لا يتعدى هذه الحياة فنحن أشقى الناس جميعا. لكن الحقيقة هي أن المسيح قام من بين الأموات، هو بكر من قام من رقاد الموت. فالموت كان على يد إنسان، وعلى يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك هم في المسيح سيحيون، ولكن كل واحد حسب رتبته. فالمسيح أولا لأنه البكر، ثم الذين هم للمسيح عند مجيئه. ويكون المنتهى حين يسلم المسيح الملك إلى الله الآب، بعد أن يبيد كل رئاسة وكل سلطة وقوة، فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده. فالكتاب يقول إن الله أخضع كل شيء تحت قدميه، وعندما يقول أخضع كل شيء فمن الواضح أنه يستثني الله الآب الذي أخضع كل شيء للمسيح. ومتى خضع كل شيء للابن يخضع هو نفسه لله الذي أخضع له كل شيء، فيكون الله كل شيء في كل شيء. وإذا كان الأموات لا يقومون فماذا ينفع الذين يقبلون المعمودية من أجل الأموات؟ لماذا يتعمدون من أجلهم؟ ولماذا نتعرض نحن للخطر كل حين؟ فأنا أذوق الموت كل يوم. أقول هذا أيها الإخوة بما لي من فخر بكم في المسيح يسوع ربنا. فإذا كنت صارعت الوحوش في أفسس لغرض بشري فما الفائدة لي؟ وإذا كان الأموات لا يقومون فلنقل مع القائلين تعالوا نأكل ونشرب فغدا نموت. لا تضلوا، المعاشرة السيئة تفسد الأخلاق الحسنة. عودوا إلى وعيكم السليم ولا تخطئوا، لأن بعضكم يجهل الله كل الجهل. أقول هذا لتخجلوا.
3: ويسأل أحدكم كيف يقوم الأموات وفي أي جسم يعودون؟ يا لك من جاهل، ما تزرعه لا يحيا إلا إذا مات، وما تزرعه هو مجرد حبة من الحنطة مثلا أو غيرها من الحبوب، لا جسم النبتة كما سيكون، والله يجعل لها جسما كما يشاء، لكل حبة جسم خاص.
2: وما الأجسام الحية كلها سواء، فللإنسان جسم وللحيوان جسم آخر وللطير جسم وللسمك جسم آخر. وهناك أجسام سماوية وأجسام أرضية، فللأجسام السماوية بهاء وللأجسام الأرضية بهاء آخر. الشمس لها بهاء والقمر له بهاء آخر، وللنجوم بهاؤها، وكل نجم يختلف ببهائه عن الآخر. وهذه هي الحال في قيامة الأموات، يدفن الجسم مائتا ويقوم خالدا، يدفن بلا كرامة ويقوم بمجد، يدفن بضعف ويقوم بقوة، يدفن جسما بشريا ويقوم جسما روحانيا. وإذا كان هناك جسم بشري فهناك أيضا جسم روحاني، فالكتاب يقول: كان آدم الإنسان الأول نفسا حية، وكان آدم الأخير روحا يحيي. فما كان الروحاني أولا بل البشري، وكان الروحاني بعده. الإنسان الأول من التراب فهو أرضي، والإنسان الآخر من السماء. فعلى مثال الأرضي يكون أهل الأرض، وعلى مثال السماوي يكون أهل السماء. ومثلما لبسنا صورة الأرضي فكذلك نلبس صورة السماوي. أقول لكم أيها الإخوة، إن اللحم والدم لا يمكنهما أن يرثا ملكوت الله، ولا يمكن للموت أن يرث الخلود. واسمعوا هذا السر: لا نموت كلنا، بل نتغير كلنا، في لحظة وطرفة عين عند صوت البوق الأخير. لأن صوت البوق سيرتفع، فيقوم الأموات لابسين الخلود ونحن نتغير. فلا بد لهذا المائت أن يلبس ما لا يموت، ولهذا الفاني أن يلبس ما لا يفنى. ومتى لبس هذا المائت ما لا يموت، ولبس هذا الفاني ما لا يفنى، تم قول الكتاب: الموت ابتلعه النصر. فأين نصرك يا موت؟ وأين يا موت شوكتك؟ وشوكة الموت هي الخطيئة، وقوة الخطيئة هي الشريعة. فالحمد لله الذي منحنا النصر بربنا يسوع المسيح. فكونوا يا إخوة الأحباء ثابتين راسخين، مجتهدين في عمل الرب كل حين، عالمين أن جهدكم في الرب لا يضيع.

0: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.
1: الرابعة عشر.
2: لتكن المحبة غايتكم المنشودة، وارغبوا في المواهب الروحية، وخصوصا موهبة النبوءة، فالذي يتكلم بلغات لا يكلم الناس بل الله، لأن ما من أحد يفهم كلامه، فهو يقول بالروح أشياء خفية. وأما الذي يتنبأ فهو يكلم الناس بكلام يبني ويشجع ويعزي. الذي يتكلم بلغات يبني نفسه، وأما الذي يتنبأ فيبني الكنيسة. أريد أن تتكلموا كلكم بلغات، ولكن بالأولى أن تتنبأوا، لأن الذي يتنبأ أعظم من الذي يتكلم بلغات، إلا إذا كان يترجم ما يقول حتى تفهمه الكنيسة فتنال به ما يقوي بنيانها. فإذا جئت إليكم أيها الإخوة وكلمتكم بلغات، فكيف أنفعكم إذا كان كلامي لا يحمل وحيا أو معرفة أو نبوءة أو تعليما؟ فلو كانت آلات العزف الجمادية كالمزمار والقيثارة لا تخرج أنغاما متميزة بعضها من بعض، فكيف نعرف اللحن المعزوف بها؟ ولو أخرج البوق صوتا مشوشا، فمن يتأهب للقتال؟ وكذلك أنتم، إن نطق لسانكم بكلام غير مفهوم فكيف يعرف أحد ما تقولون؟ ألا يذهب كلامكم في الهواء؟ في العالم لغات كثيرة ولا واحدة منها بغير معنى، فإذا جهلت معنى الألفاظ أكون كالأعجم عند من أكلمه، ويكون من يكلمني كالأعجم عندي. أما وأنتم أيضا ترغبون في المواهب الروحية، فاطلبوا أن يزيدكم الله منها لبنيان الكنيسة. لذلك يجب على المتكلم بلغات أن يلتمس من الله موهبة تفسيرها، لأني إذا صليت بلغات فروحي يصلي ولا يستفيد عقلي شيئا، فماذا أعمل؟ أصلي بروحي وأصلي بعقلي أيضا، وأرنم بروحي وأرنم بعقلي أيضا. فإذا كنت لا تحمد الله إلا بالروح، فكيف يمكن للمستمع المبتدئ أن يجيب آمين على حمدك وهو لا يعرف ما تقول؟ أنت أحسنت الحمد، ولكن غيرك ما كسب شيئا للبنيان. أحمد الله على أني أتكلم بلغات أكثر مما تتكلمون كلكم، ولكني في الكنيسة أفضل أن أقول 5 كلمات مفهومة أعلم بها الآخرين، على أن أقول 10,000 كلمة بلغات.
3: لا تكونوا أيها الإخوة أطفالا في تفكيركم، بل كونوا أطفالا في الشر وراشدين في التفكير.
2: جاء في الشريعة، قال الرب: سأكلم هذا الشعب بألسنة غريبة وبشفاه غريبة، ومع ذلك لا يصغون إلي. فما اللغات آية للمؤمنين، بل لغير المؤمنين. أما موهبة النبوءة فهي للمؤمنين لا لغير المؤمنين. فلو اجتمعت الكنيسة كلها وتكلم كل واحد فيها بلغات، فدخل مستمعون مبتدئون أو غير مؤمنين، ألا يقولون إنكم مجانين؟ ولكن لو تنبأوا كلهم فدخل عليهم مستمع مبتدئ أو غير مؤمن، لوبخه الحاضرون ودانوه كلهم، فتنكشف خفايا قلبه فيسجد ويعبد الله معترفا أن الله بالحقيقة بينكم.
3: فماذا بعد أيها الإخوة؟ عندما تجتمعون ولكل واحد منكم ترنيمة أو تعليم أو وحي أو رسالة بلغات أو ترجمة، فليكن كل شيء للبنيان. وإذا تكلمتم بلغات فليتكلم منكم 2 أو 3 على الأكثر، واحد بعد الآخر، وليكن فيكم من يترجم. وإذا كان لا يوجد مترجم فليصمت المتكلم بلغات في الكنيسة ويحدث نفسه والله. أما الأنبياء فليتكلم منهم 2 أو 3 وليحكم الآخرون. وإن تلقى غيرهم من الحاضرين وحيا من الله فليصمت من كان يتكلم، لأن في إمكانكم كلكم أن تتنبؤوا واحدا بعد الآخر، ليتعلم جميع الحاضرين ويتشجعوا، فأرواح الأنبياء خاضعة للأنبياء.
2: فما الله إله فوضى، بل إله السلام. وكما تصمت النساء في جميع كنائس الإخوة القديسين، فلتصمت نساؤكم في الكنائس، فلا يجوز لهن التكلم، وعليهن أن يخضعن كما تقول الشريعة. فإن أردن أن يتعلمن شيئاً فليسألن أزواجهن في البيت، لأنه عيب على المرأة أن تتكلم في الكنيسة. هل صدرت عنكم كلمة الله أم انتهت إليكم وحدكم؟ إن حسب أحد نفسه نبياً أو صاحب موهبة روحية أخرى، فليعلم أن ما أكتبه إليكم هو وصية الرب، فإن تجاهل ذلك فتجاهلوه. فارغبوا إذن يا إخوتي في موهبة النبوءة، ولا تمنعوا أحداً أن يتكلم بلغات، وليكن كل شيء بلياقة ونظام.

0: راديو سما معاك طول السنة.
1: السابع.
2: وأما من جهة ما كتبتم به إلي فخير للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن خوفا من الزنا فليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة زوجها، وعلى الزوج أن يوفي امرأته حقها كما على المرأة أن توفي زوجها حقه. لا سلطة للمرأة على جسدها فهو لزوجها، وكذلك الزوج لا سلطة له على جسده فهو لامرأته. لا يمتنع أحدكما عن الآخر إلا على اتفاق بينكما وإلى حين حتى تتفرغا للصلاة، ثم عودا إلى الحياة الزوجية العادية لئلا يعوزكم ضبط النفس فتقع في تجربة إبليس. أقول لكم هذا لا على سبيل الأمر بل على سبيل السماح، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، ولكن لكل إنسان هبة خصه الله بها، فبعضهم هذه وبعضهم تلك. وأقول لغير المتزوجين والأرامل إنه خير لهم أن يبقوا مثلي، أما إذا كانوا غير قادرين على ضبط النفس فليتزوجوا، فالزواج أفضل من التحرق بالشهوة. وأما المتزوجون فوصيتي لهم وهي من الرب لا مني أن لا تفارق المرأة زوجها، وإن فارقته فلتبقى بغير زوج أو فلتصالح زوجها، وعلى الزوج أن لا يطلق امرأته. وأما الآخرون فأقول لهم أنا للرب، إذا كان لأخ مؤمن امرأة غير مؤمنة رضيت أن تعيش معه فلا يطلقها، وإذا كان لامرأة مؤمنة زوج غير مؤمن يرضى أن يعيش معها فلا تطلق، فالزوج غير المؤمن يتقدس بامرأته المؤمنة، والمرأة غير المؤمنة تتقدس بزوجها المؤمن، وإلا كان أولادكم أنجاسا مع أنهم مقدسون. وإن أراد غير المؤمن أو غير المؤمنة أن يفارق فليفارق، ففي مثل هذه الحال لا يكون المؤمن أو المؤمنة خاضعين لرباط الزواج، لأن الله دعاكم أن تعيشوا بسلام. فكيف تعلمين أيتها المرأة المؤمنة أنك ستخلصين زوجك؟ وكيف تعلم أيها الرجل المؤمن أنك ستخلص زوجتك؟ فليسلك كل واحد في حياته حسب ما قسم له الرب،

بك أن تغتنم الفرصة. فمن دعاه الرب وهو عبد كان للرب حرة، وكذلك من دعاه المسيح وهو حر كان للمسيح عبدا. والله اشتراكم ودفع الثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. فليبقى كل واحد منكم أيها الإخوة أمام الله مثل ما كانت عليه حاله عندما دعاه. وأما غير المتزوجين فلا وصية لهم عندي من الرب، ولكني أعطي رأيي كرجل جعلته رحمة الرب موضع ثقة، فأقول إنه من الخير نظرا إلى ما في الوقت الحاضر من ضيق أن يبقى الإنسان على حاله. هل أنت مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الانفصال عنها. هل أنت غير مقترن بامرأة؟ إذن لا تطلب الزواج بامرأة. وإذا تزوجت فأنت لا تخطئ، ولكن الذين يتزوجون يجدون مشقة في هموم الحياة، وأنا أريد أن أبعدها عنكم. أقول لكم أيها الإخوة إن الزمان يقصر، فليكن الذين لهم نساء كأن لا نساء لهم، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاطون أمور هذا العالم كأنهم لا يتعاطون، لأن صورة هذا العالم في زوال. أريد أن تكونوا من دون هم، فغير المتزوج يهتم بأمور الرب وكيف يرضي الرب، والمتزوج يهتم بأمور العالم وكيف يرضي امرأته فهو منقسم. وكذلك العذراء والمرأة التي لا زوج لها تهتمان بأمور الرب وكيف تنالان القداسة جسدا وروحا، وأما المتزوجة فتهتم بأمور العالم وكيف ترضي زوجها. أقول هذا لخيركم لا لألقي عليكم قيدة، بل لتعملوا ما هو لائق وتخدموا الرب من دون ارتباك. إن رأى أحد أنه يسيء إلى فتاته إذا مضى الوقت وكان لابد من الزواج فليتزوجاه إذا أراد فهو لا يخطئ، ولكن من اقتنع في قلبه كل الاقتناع وكان غير مضطر حرا في اختياره وعزم في قلبه أن يصون فتاته فحسنا يفعل. إذن من تزوج فتاته فعل حسنا، ومن امتنع عن ذلك فعل الأحسن. ترتبط المرأة بشريعة الزواج ما دام زوجها حيا، فإن مات عادت حرة تتزوج من تشاء، ولكن زواجا في الرب. إلا أنها في رأيي تكون أكثر سعادة إذا بقيت على حالها، وأظن أن روح الله فيا أنا أيضاً.

0: راديو سما مزيكا وهوا.
1: حاح الثامن.
2: فلا حكم بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة الروح الذي يهبنا الحياة في المسيح يسوع حررتك من شريعة الخطيئة والموت، وما عجزت عنه هذه الشريعة لأن الجسد أضعفها، حققه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسدنا الخاطئ كفارة للخطيئة، فحكم على الخطيئة في الجسد ليتم ما تتطلبه منا أحكام الشريعة، نحن السالكين سبيل الروح لا سبيل الجسد. فالذين يسلكون سبيل الجسد يهتمون بأمور الجسد، والذين يسلكون سبيل الروح يهتمون بأمور الروح، والاهتمام بالجسد موت، وأما الاهتمام بالروح فحياة وسلام، لأن الاهتمام بالجسد تمرد على الله، فهو لا يخضع لشريعة الله ولا يقدر أن يخضع لها، والذين يسلكون سبيل الجسد لا يمكنهم أن يرضوا الله. أما أنتم فلا تسلكون سبيل الجسد بل سبيل الروح، لأن روح الله يسكن فيكم، ومن لا يكون له روح المسيح فما هو من المسيح. وإذا كان المسيح فيكم وأجسادكم ستموت بسبب الخطيئة، فالروح حياة لكم لأن الله برركم. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات يسكن فيكم، فالذي أقام يسوع المسيح من بين الأموات يبعث الحياة في أجسادكم الفانية بروحه الذي يسكن فيكم. فنحن يا إخوتي علينا حق واجب، ولكن لا للجسد حتى نحيا حياة الجسد، فإذا حييتم حياة الجسد تموتون، وأما إذا أمتم بالروح أعمال الجسد فستحيون. والذين يقودهم روح الله هم جميعا أبناء الله، لأن الروح الذي نلتموه لا يستعبدكم ويردكم إلى الخوف، بل يجعلكم أبناء الله، وبه نصرخ إلى الله أيها الآب أبانا. وهذا الروح يشهد مع أرواحنا أننا أبناء الله، وما دمنا أبناء الله فنحن الورثة، ورثة الله وشركاء المسيح في الميراث، نشاركه في آلامه لنشاركه أيضا في مجده. وأرى أن آلامنا في هذه الدنيا لا توازي المجد الذي سيظهر فينا، فالخليقة تنتظر بفارغ الصبر ظهور أبناء الله، وما كان خضوعها للباطل بإرادتها بل بإرادة الذي أخضعها، ومع ذلك بقي لها الرجاء أنها هي ذاتها ستتحرر من عبودية الفساد لتشارك أبناء الله في حريتهم ومجدهم. فنحن نعلم أن الخليقة كلها تئن حتى اليوم من مثل أوجاع الولادة، وما هي وحدها، بل نحن الذين لنا باكورة الروح نئن في أعماق نفوسنا منتظرين من الله التبني وافتداء أجسادنا. ففي الرجاء كان خلاصنا، ولكن الرجاء المنظور لا يكون رجاء، وكيف يرجو الإنسان ما ينظره؟ أما إذا كنا نرجو ما لا ننظره فبالصبر ننتظره. ويجيء الروح أيضا لنجدة ضعفنا، فنحن لا نعرف كيف نصلي كما يجب، ولكن الروح يشفع لنا عند الله بآنات لا توصف، والله الذي يرى ما في القلوب يعرف ما يريده الروح، وكيف أنه يشفع للقديسين بما يوافق مشيئته. ونحن نعلم أن الله يعمل سوية مع الذين يحبونه لخيرهم في كل شيء، أولئك الذين دعاهم حسب قصده. فالذين سبق فاختارهم سبق فعينهم ليكونوا على مثال صورة ابنه، حتى يكون الابن بكرا لإخوة كثيرين. وهؤلاء الذين سبق فعينهم دعاهم أيضا، والذين دعاهم بررهم أيضا، والذين بررهم مجدهم أيضا. وبعد هذا كله فماذا نقول؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ الله الذي ما بخل بابنه بل أسلمه إلى الموت من أجلنا جميعا، كيف لا يهب لنا معه كل شيء؟ فمن يتهم الذين اختارهم الله؟ والله هو الذي بررهم. ومن يقدر أن يحكم عليهم؟ والمسيح يسوع هو الذي مات بل قام، وهو الذي عن يمين الله يشفع لنا. فمن يفصلنا عن محبة المسيح؟ أتفصلنا الشدة أم الضيق؟ أم الاضطهاد أم الجوع؟ أم العري أم الخطر أم السيف؟ فالكتاب يقول:
3: من أجلك نحن نعاني الموت طوال النهار ونحسب كغنم للذبح.
2: ولكننا في هذه الشدائد ننتصر كل الانتصار بالذي أحبنا. وأنا على يقين أن لا الموت ولا الحياة ولا الملائكة ولا رؤساء الملائكة ولا الحاضر ولا المستقبل ولا قوى الأرض ولا قوى السماء ولا شيء في الخليقة كلها يقدر أن يفصلنا عن محبة الله في المسيح يسوع ربنا.
0: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
1: السابع والعشرون.
4: ولما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وبعض المسجونين إلى ضابط من الكتيبة الإمبراطورية اسمه يوليوس، فركبنا سفينة من أدراميت متجهة إلى شواطئ آسيا، وأبحرنا يرافقنا أريسترخوس وهو مكدوني من تسالونيكي. فوصلنا في اليوم الثاني إلى صيدا، وأظهر يوليوس عطفه على بولس، فسمح له أن يذهب إلى أصدقائه لينال معونتهم. ثم أبحرنا من هناك بمحاذاة قبرص لأن الريح كانت مخالفة لنا. وبعدما اجتزنا البحر عند كيليكيا وبنفيلية، نزلنا إلى ميناء ميرا في ليكيا، فوجد القائد يوليوس سفينة من الإسكندرية مسافرة إلى إيطاليا، فأصعدنا إليها وسارت بنا السفينة ببطء عدة أيام، حتى اقتربنا بعد جهد كثير من مدينة كينيدوس، ومنعتنا الريح من النزول فيها، فوصلنا سيرنا قرب جزيرة كريت عند رأس سلمونة. فوصلنا بعدما اجتزناه بصعوبة إلى مكان يسمى الموانئ الصالحة بالقرب من مدينة نسائية. وهكذا مر علينا وقت طويل حتى مضى صوم الكفارة، وصار السفر في البحر خطرا، فأخذ بولس ينذرهم، قال:
2: أيها الرفاق، أرى في السفر من هنا خطرا وخسارة كبيرة لا تقتصر على السفينة وحمولتها بل على أرواحنا أيضا.
4: لكن الضابط اقتنع بكلام القبطان وصاحب السفينة أكثر مما اقتنع بكلام بولس، وكان الميناء غير صالح لقضاء فصل الشتاء، فرأى أكثرهم أن يرحلوا عنه على أمل أن يصلوا إلى فينيكس، وهو ميناء في جزيرة كريت يواجه الجنوب الغربي والشمال الغربي، فيقضون فصل الشتاء فيه. فلما نسمت ريح جنوبية خفيفة ظنوا أنهم نالوا مطلبهم، فرفعوا المرساة وساروا بمحاذاة شاطئ كريت. ولكن ريحا شرقية شمالية عاصفة يقال لها أوروكليون ثارت بعد قليل من جهة الجزيرة وضربت السفينة، فلما تعذر على السفينة أن تقاومها اندفعت السفينة في مهب الريح. واحتمينا من الريح عند مرورنا بمحاذاة جزيرة صغيرة اسمها كودة، فتمكننا بعد جهد أن ننقذ قارب النجاة، فلما رفعوه إلى السفينة احتاطوا للأمر فشدوا وسطها بالحبال وخافوا أن تندفع السفينة إلى الرمال المتحركة عند ساحل ليبيا، فأنزلوا القلوع وتركوا السفينة تسوقها الأمواج. وقويت العاصفة في اليوم الثاني، فأخذوا يرمون الحمولة في البحر، وفي اليوم الثالث أمسكوا أدوات السفينة ورموها في البحر. ومرت أيام كثيرة ما رأينا فيها الشمس ولا النجوم، وبقيت الريح تعصف حتى قطعنا كل أمل لنا من النجاة. وكان رجال السفينة ممتنعين طويلا عن الطعام، فوقف بولس بينهم وقال لهم:
2: أيها الرفاق، كان يجب أن تسمعوا لي فلا تبحروا من كريت فتسلموا من هذه الأخطار والخسائر، والآن أناشدكم أن تتشجعوا، فلن يفقد أحد منكم حياته، إلا أن السفينة وحدها ستتحطم. ففي هذه الليلة جاءني ملاك من إله الذي أعبده وقال لي: لا تخف يا بولس، فلا بد لك أن تحضر لدى القيصر، والله وهب لك حياة جميع المسافرين معك، فتشجعوا أيها الرفاق، لأني أثق بالله وستجري الأمور كما قيل لي، فلا بد أن يدفعنا الموج إلى إحدى الجزر.
4: وبينما كنا في الليلة الرابعة عشرة تائهين في بحر أدريا، ظن البحارة عند منتصف الليل أنهم يقتربون من البر، فلما قاسوا عمق البحر وجدوه 120 قدما، ثم قاسوه بعد مسافة قصيرة فوجدوه نحو 90 قدما، فخافوا أن تصطدم السفينة بأماكن صخرية، فألقوا من مؤخر السفينة 4 مراس وترقبوا طلوع الفجر بفارغ الصبر. وحاول البحارة أن يهربوا من السفينة، فأنزلوا القارب إلى البحر زاعمين أنهم يريدون أن يلقوا المراسي من مقدم السفينة. فقال بولس للضابط وجنوده:
2: إذا كان هؤلاء البحارة لا يبقون في السفينة فلا نجاة لكم.
4: فقطع الجنود حبال القارب وتركوه يسقط في الماء، واقترب طلوع النهار، فطلب إليهم بولس أن يتناولوا بعض الطعام. قال:
2: مضى الآن 14 يوما وأنتم تنتظرون صائمين لا تذوقون شيئا، فأناشدكم أن تأكلوا طعاما لأن فيه نجاتكم، ولن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم.
4: ولما قال هذا أخذ خبزا وشكر الله أمام أنظارهم جميعا، ثم كسره وبدأ يأكل، فتشجعوا كلهم وأكلوا، وكان عددنا في السفينة 276 نفسا. وبعدما شبعوا أخذوا يطرحون القمح في البحر ليخففوا عن السفينة. ولما طلع الفجر تعذر على البحارة أن يعرفوا إلى أي أرض وصلوا، ولكنهم أبصروا شاطئ خليج صغير، فعزموا على أن يدفعوا السفينة إليه إذا أمكن، فقطعوا المراسي وتركوها تسقط في البحر، وحلوا في الوقت نفسه الحبال التي تربط دفة السفينة، ثم رفعوا الشراع الصغير للريح واتجهوا نحو الشاطئ. ولكن السفينة اصطدمت بتلة من الرمل بين المياه، فغرز فيها مقدمها وعاد لا يتحرك، أما مؤخرها فتحطم من شدة الأمواج. وعزم الجنود أن يقتلوا المساجين لئلا يسبحوا إلى الشاطئ فيهربوا، ولكن الضابط أراد أن ينقذ بولس فمنعهم من ذلك، وأمر القادرين على السباحة أن يعبروا قبل غيرهم إلى البر على أن يتبعهم الآخرون، إما على الألواح وإما على حطام السفينة، فوصلوا كلهم إلى البر سالمين.

0: راديو سما صحبة في سكة.
1: صباح 26.
2: فقال أغريباس لبولس:
3: نأذن لك أن تدافع عن نفسك.
2: فأشار بولس بيده وقال في دفاعه:
4: أيها الملك أغريباس، يسرني أن أدافع عن نفسي اليوم لديك، وأرد على كل ما يتهمني به اليهود، خصوصا إنك مطلع كل الاطلاع على تقاليد اليهود ومجادلاتهم، فأرجو أن يتسع صدرك لكلامي. يعرف جميع اليهود ما كانت عليه سيرتي من أيام صغري، وكيف نشأت وعشت بين شعبي في أورشليم، فهم يعرفوني من عهد بعيد، ولو أرادوا لشهدوا أني اتبعت أكثر المذاهب في ديانتنا تشددا، فعشت فريسيا، وأنا الآن أحاكم لأني أرجو ما وعد الله به آباءنا وما ترجو عشائر بني إسرائيل 12 تحقيقه عابدين الله ليل نهار. بهذا الرجاء أيها الملك يتهمني اليهود، فلماذا لا تصدقون أن الله يقيم الأموات؟ أما أنا فكنت أعتقد أنه يجب أن أقاوم اسم يسوع الناصري بكل جهدي، وهذا ما فعلت في أورشليم، فسجنت بتفويض من رؤساء الكهنة عددا كبيرا من القديسين، ولما كانوا يقتلون كنت موافقا على قتلهم، وكثيرا ما عذبتهم في كل مجمع لأجبرهم على إنكار إيمانهم، واشتدت نقمتي عليهم حتى أخذت أطاردهم في المدن التي في خارج اليهودية. فسافرت إلى دمشق وبيدي سلطة وتفويض من رؤساء الكهنة، وفي الطريق عند الظهر رأيت أيها الملك نورا من السماء أبهى من شعاع الشمس يسطع حولي وحول المسافرين معي، فوقعنا كلنا إلى الأرض، وسمعت صوتا يقول لي بالعبرية: شاول شاول، لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن تقاومني. فقلت: من أنت يا رب؟ قال الرب: أنا يسوع الذي تضطهده أنت، قم وقف على قدميك، لأني ظهرت لك لأجعل منك خادما لي وشاهدا على هذه الرؤيا التي رأيتني فيها وعلى غيرها من الرؤى التي سأظهر فيها لك. سأنقذك من شعب إسرائيل ومن سائر الشعوب التي سأرسلك إليهم، لتفتح عيونهم فيرجع من الظلام إلى النور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، فينال بإيمانهم بي غفران خطاياهم وميراثا مع القديسين. ومن تلك الساعة أيها الملك أغريباس ما عصيت الرؤيا السماوية، فبشرت أهل دمشق أولاً، ثم أهل أورشليم وبلاد اليهودية كلها، ثم سائر الأمم، داعيا إلى التوبة والرجوع إلى الله والقيام بأعمال تدل على التوبة. ولهذا قبض علي اليهود وأنا في الهيكل وحاولوا قتلي، ولكن الله أعانني إلى هذا اليوم لأشهد له عند الصغير والكبير، ولا أقول إلا ما أنبأ به موسى والأنبياء من أن المسيح يتألم ويكون أول من يقوم من بين الأموات ويبشر اليهود وسائر الشعوب بنور الخلاص.
2: وبينما بولس يدافع عن نفسه بهذا الكلام، صاح فستوس بأعلى صوته:
5: أنت مجنون يا بولس، ساعة علمك أفقدتك عقلك.
2: فأجابه بولس:
4: كيف أكون مجنونا يا صاحب العزة فستوس؟ وأنا أنطق بالحق والصواب، فالملك الذي أخاطبه الآن بكل صراحة يعرف هذه الأمور، وأعتقد أنه لا يخفى عليه شيء منها، لأنها ما حدثت في زاوية خفية. أتؤمن بالأنبياء أيها الملك أغريباس؟ أنا أعلم أنك تؤمن بهم.
2: فقال أغريباس لبولس:
3: أبي قليل من الوقت تريد أن تجعل مني مسيحياً؟
2: فأجابه بولس:
4: إن بالقليل أو بالكثير فرجائي من الله لك ولجميع الذين يسمعون اليوم أن يصير إلى الحال التي أنا عليها ما عدا هذه القيود.
2: فنهض الملك والحاكم وبرنيكا والجالسون معهم، فقال بعضهم لبعض وهم منصرفون:
6: ما عمل هذا الرجل شيئا يستوجب به الموت أو السجن.
2: وقال أغريباس لفستوس:
3: كان يمكن إخلاء سبيل هذا الرجل لولا أنه رفع دعواه إلى القيصر.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
1: صباح 23.
2: فنظر بولس إلى المجلس وقال:
3: أيها الإخوة، عشت لله بضمير صالح إلى هذا اليوم.
2: فأمر حنانيا رئيس الكهنة أعوانه بأن يضربوا بولس على فمه، فقال له بولس:
3: ضربك الله أيها الحائط المبيض، أتجلس لتحاكمني بحسب الشريعة وتأمر بضربي فتخالف الشريعة؟
2: فقال الحاضرون لبولس:
4: أنت تشتم رئيس كهنة الله.
2: فقال بولس:
3: ما كنت أعرف أيها الإخوة أنه رئيس الكهنة، فالكتب المقدسة تقول لا تلعن رئيس شعبك.
2: وكان بولس يعرف أن بعضهم صدوقيون والبعض الآخر فريسيون، فصاح في المجلس:
3: أيها الإخوة، أنا فريسي ابن فريسي، وأنا أحاكم الآن لأني أرجو قيامة الأموات.
2: فلما قال هذا وقع الخلاف بين الفريسيين والصدوقيين وانقسم المجلس، لأن الصدوقيين لا يؤمنون بقيامة الأموات وبوجود الملائكة والأرواح، وأما الفريسيون فيؤمنون بهذا كله. فارتفع الصياح، وقام بعض معلمي الشريعة من الفريسيين وأخذوا يحتجون بشدة، قالوا:
4: لا نجد جرما على هذا الرجل، ربما كلمه روح أو ملاك.
2: واشتد الخلاف حتى خاف القائد أن يمزق بولس تمزيقا، فأمر جنوده بأن ينزلوا إليه وينتزعوه من بينهم ويأخذوه إلى القلعة. وفي الليلة الثانية ظهر الرب لبولس وقال له:
5: تشجع، فمثل ما شهدت لي في أورشليم هكذا يجب أن تشهد لي في روما.
2: ولما طلع الصباح تآمر اليهود، فحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان المتآمرون أكثر من 40، فجاءوا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا:
6: حلفنا لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، فاطلبوا أنتم وأعضاء المجلس من قائد الحامية أن يرسل بولس إليكم، بحجة أنكم تريدون تدقيق النظر في أمره، ونكون نحن على استعداد لقتله وهو في طريقه إليكم.
2: وسمع ابن أخت بولس بالكمين، فذهب إلى القلعة ودخل على بولس وأخبره بالأمر. فدعا بولس واحدا من الضباط وقال له: خذ هذا الشاب إلى القائد لأن عنده ما يقوله له. فأخذه الضابط إلى القائد وقال:
7: دعاني السجين بولس وطلب أن أجيء بهذا الشاب إليك لأن عنده ما يقوله لك.
2: فأمسك القائد بيده وانفرد به وسأله:
8: ما عندك؟ أخبرني.
2: فقال:
9: اتفق اليهود على أن يطلبوا إليك أن تنزل بولس غدا إلى المجلس بحجة أنهم يريدون تدقيق النظر في أمره، فلا تصدقهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم أقاموا له كمينا وحلفوا لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوه، وهم الآن على أتم الاستعداد ينتظرون أن تستجيب لهم.
2: فقال القائد للشاب:
8: لا تقل لأحد أنك أخبرتني بهذا الأمر.
2: وصرفه من عنده. ثم دعا القائد 2 من ضباطه وقال لهما:
10: أعدا 200 جندي للذهاب في الساعة 9 من الليل إلى قيصرية، ومعهم 70 فارسا و200 مسلح بالرماح، وأعدوا لبولس خيلا تحمله سالما إلى الحاكم فيليكس.
2: وكتب إلى الحاكم برسالة يقول فيها:
10: من كلوديوس ليسياس إلى صاحب العزة فيليكس سلام. أمسك اليهود هذا الرجل وكادوا يقتلونه، فلما عرفت أنه روماني أسرعت إليه مع جنودي فأنقذته، وأردت أن أعرف بما يتهمونه فجئت به إلى مجلسهم، فتبين لي أنهم يتهمونه بمسائل في شريعتهم، وأن لا شيء مما يتهمونه به يستوجب الموت أو السجن. ثم سمعت أنهم وضعوا خطة لاغتياله فأرسلته إليك في الحال، وأبلغت خصومه أن يرفعوا إليك دعواهم عليه.
2: وقام الجنود بتنفيذ أوامر القائد، فأخذوا بولس ليلا إلى أنتيباتريس. وفي الغد رجعوا إلى القلعة وتركوا الفرسان يواصلون السفر معه. فلما وصل الفرسان إلى قيصرية أدخلوا بولس على الحاكم وسلموا إليه الرسالة، فقرأها وسأل بولس عن الولاية التي ينتمي إليها. فلما عرف أنه من كيليكية قال له:
11: سأسمع منك متى حضر خصومك.
2: وأمر جنوده بأن يحرسوا بولس في قصر هيرودس.

0: راديو سما ثبت عينك لفوق.
1: صباح 21.
2: وبعدما فارقناهم أبحرنا متوجهين إلى كوس، وفي اليوم الثاني إلى رودوس، ومنها إلى باترا. فوجدنا هناك سفينة مسافرة إلى فينيقيا، فركبناها وسرنا. فلما ظهرت لنا قبرص تركناها عن يسارنا واتجهنا إلى سوريا، فنزلنا صور حتى تفرغ فيها السفينة حمولتها. ووجدنا التلاميذ هناك، فأقمنا عندهم 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بوحي من الروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولما انقضت مدة إقامتنا بينهم خرجنا للسفر، فشيعونا كلهم مع نسائهم وأولادهم إلى خارج المدينة، فسجدنا على الشاطئ وصلينا، ثم ودع بعضنا بعضا فصعدنا إلى السفينة ورجعوا هم إلى بيوتهم. ومن صور وصلنا في نهاية الرحلة إلى بتولمايس، فسلمنا على الإخوة هناك وأقمنا عندهم يوما واحدا، وسرنا في الغد إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيليبوس المبشر وهو أحد 7، ونزلنا عنده. وكان له 4 بنات عذارى يتنبأنا. وبعد عدة أيام من إقامتنا جاء من اليهودية نبي اسمه أغابوس، فجاء إلينا وأخذ حزام بولس وقيد به رجليه ويديه وقال:
3: يقول الروح القدس صاحب هذا الحزام سيقيده اليهود هكذا في أورشليم ويسلمونه إلى أيدي الوثنيين.
2: فلما سمعنا هذا الكلام أخذنا نحن والحاضرون نرجو من بولس أن لا يصعد إلى أورشليم، فقال:
4: ما لكم تبكون فتكسرون قلبي؟ أنا مستعد لا للقيود وحدها بل للموت في أورشليم من أجل الرب يسوع.
2: فلما عجزنا عن إقناعه سكتنا وقلنا:
5: لتكن مشيئة الرب.
2: وبعد ذلك بأيام تأهبنا للسفر وصعدنا إلى أورشليم، ورافقنا بعض التلاميذ من قيصرية، فأنزلونا في بيت مناسون القبرصي وهو تلميذ قديم. ولما وصلنا إلى أورشليم رحب بنا الإخوة فرحين. ودخل معنا بولس في الغد إلى يعقوب، وكان الشيوخ كلهم حاضرين، فسلم عليهم بولس وروى لهم بالتفصيل كل ما أجرى الله على يده بين سائر الشعوب. فلما سمعوا مجدوا الله وقالوا لبولس:
6: أنت ترى أيها الأخ كيف أن آلاف اليهود آمنوا وكلهم متعصبون لشريعة موسى، وهؤلاء سمعوا أنك تعلم اليهود المقيمين بين سائر الشعوب أن يرتدوا عن شريعة موسى، وتوصيهم ألا يختنوا أولادهم ولا يتبعوا تقاليدنا. فما العمل؟ لأنهم ولا شك سيسمعون بمجيئك، فاعمل بما نقوله لك. عندنا 4 رجال عليهم نذر، خذهم واطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم، فيعرف جميع الشعب أن ما سمعوه عنك غير صحيح، وأنك تسلك مثلهم حسب شريعة موسى. أما الذين آمنوا من غير اليهود فكتبنا إليهم برأينا، وهو أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام وعن الدم والحيوان المخنوق والزنا.
2: فأخذ بولس الرجال 4 في الغد فاطهر معهم ودخل الهيكل، وأعلن الموعد الذي تنقضي فيه أيام الطهور حتى يقدم فيه القربان عن كل واحد منهم. ولما كادت تنقضي أيام الطهور 7 رأى بعض اليهود الآسيويين بولس في الهيكل، فحرضوا جمهور الشعب وقبضوا عليه وصاحوا:
7: النجدة يا بني إسرائيل، هذا هو الرجل الذي يعلم الناس في كل مكان تعليما يسيء إلى شعبنا وشريعتنا وهذا الهيكل، حتى إنه جاء ببعض اليونانيين إلى الهيكل ودنس هذا المكان المقدس.
2: قالوا هذا لأنهم شاهدوا تروفيموس الأفسسي مع بولس في المدينة، فظنوا أن بولس دخل به الهيكل، فهاجت المدينة كلها، وتجمع الناس على بولس فأمسكوه وجروه إلى خارج الهيكل وأغلقوا الأبواب في الحال. وبينما هم يحاولون قتله، سمع قائد الحامية الرومانية أن أورشليم كلها في هيجان، فأخذ في الحال جنودا وضباطا وجاء مسرعا إليهم. فلما شاهدوا القائد وجنوده كفوا عن ضرب بولس، فدنا إليه القائد وأمسكه وأمر بأن يقيد بسلسلتين، ثم سأل عنه ليعرف من هو وماذا فعل. فكان بعضهم ينادي بشيء وبعضهم بشيء آخر، فلما تعذر عليه في مثل هذه الضجة أن يعرف تماما ما جرى، أمر جنوده بأن يسوق بولس إلى القلعة. فلما وصلوا به إلى السلم حمله الجنود لئلا يفتك به جمهور الشعب، لأنهم كانوا يتبعونه ويصيحون
8: اقتلوه.
2: وبينما بولس يدخل القلعة قال لقائد الحامية:
4: أتسمح أن أقول لك شيئا؟
2: فقال له:
9: أتعرف اليونانية؟ أما أنت المصري الذي أثار الفتنة من مدة وخرج 4000 قاتل إلى الصحراء؟
2: فقال بولس:
4: أنا يهودي ومواطن روماني من طرسوس في كيليكية، وهي مدينة معروفة جيدا، فأرجو منك أن تأذن لي بأن أخاطب الشعب.
2: فأذن له، فوقف بولس على السلم وأشار بيده إلى الشعب. فلما ساد السكوت خاطبهم بولس بالعبرية، قال:

0: غني معانا من قلبك على راديو سما.
1: صباح 19.
2: وبينما أبولس في كورنثوس، وصل بولس إلى أفسس بعدما قطع أواسط البلاد، فوجد فيها بعض التلاميذ فقال لهم:
3: هل نلتم الروح القدس عندما آمنتم؟
2: قالوا:
4: لا، ولا سمعنا حتى بوجود الروح القدس.
2: فقال:
3: وأي معمودية تعمدتم؟
2: قالوا:
4: معمودية يوحنا.
2: فقال بولس:
3: عمد يوحنا معمودية التوبة، داعيا الناس إلى الإيمان بالذي يجيء بعده، أي بيسوع.
2: فلما سمعوا هذا الكلام تعمدوا باسم الرب يسوع، ووضع بولس يديه عليهم فنزل عليهم الروح القدس، وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم ويتنبؤون، وكانوا نحو 12 رجلا. ودخل بولس المجمع فأخذ يتحدث بجرأة عن ملكوت الله مدة 3 أشهر، يجادل الحاضرين ويحاول إقناعهم. فعاند بعضهم ورفضوا أن يؤمنوا، بل تكلموا بالسوء على مذهب الرب عند الجماعة كلها. فتركهم بولس وانفرد بالتلاميذ يحادثهم كل يوم في مدرسة تيرانوس. ودامت هذه الحال مدة 2 سنين، حتى سمع جميع سكان آسيا من يهود ويونانيين كلام الرب. وكان الله يجري على يد بولس معجزات عجيبة، حتى صار الناس يأخذون إلى مرضاهم ما لامس جسده من مناديل أو مآزر، فتزول الأمراض عنهم وتخرج الأرواح الشريرة. وحاول بعض اليهود المتجولين الذين يطردون الأرواح الشريرة أن يستخدموا اسم الرب يسوع، فكانوا يقولون للأرواح الشريرة:
5: آمرك باسم يسوع الذي يبشر به بولس.
2: وكان لأحد رؤساء كهنة اليهود واسمه سكاوى 7 أبناء يحترفون هذه الحرفة. فأجابهم الروح الشرير:
6: أنا أعرف يسوع وأعلم من هو بولس، أم أنتم فمن تكونون؟
2: فهجم عليهم الرجل الذي فيه الروح الشرير وتمكن منهم كلهم وغلبهم، فهربوا من البيت عراة مجرحين. فسمع أهل أفسس كلهم من يهود ويونانيين بهذه الحادثة، فملأهم الخوف وتعظم اسم الرب يسوع. فجاء كثير من المؤمنين يعترفون ويقرون بما يمارسون من أعمال السحر، وجمع كثير من المشعوذين كتبهم وأحرقوها أمام أنظار الناس كلهم، وحسبوا ثمن هذه الكتب فبلغ 50,000 قطعة من الفضة. وهكذا كان كلام الرب ينتشر ويقوى في النفوس. وبعد هذه الأحداث عزم بولس أن يمر بمكدونية وأخائية وهو في طريقه إلى أورشليم، وقال:
3: بعد إقامتي فيها يجب علي أن أرى رومة أيضا.
2: فأرسل إلى مكدونية 2 من معاونيه، وهما تيموثاوس وأرستوس، وأما هو فتأخر مدة في آسيا. وحدثت في ذلك الوقت فتنة صاخبة هدفها مذهب الرب، لأن صائغا اسمه ديمتريوس كان يصنع هياكل من فضة تمثل هيكل الإلهة أرطاميس، فيكسب الصناع من ذلك مالا كثيرا. فجمع بينهم وبين زملائهم في هذه الصناعة وقال لهم:
7: تعرفون أيها الإخوان أن رخاءنا يقوم على هذه الصناعة، فأنتم رأيتم وسمعتم كيف أقنع هذا المدعو بولس وأغوى كثيرا من الناس هنا في أفسس وفي معظم أنحاء آسيا بقوله إن الآلهة التي تصنعها الأيدي ما هي آلهة، وهذا خطر يؤدي إلى الاستهانة بصناعتنا، لبل يعرض هيكل الإله العظيم أرطميس للازدراء ويهدد عظمتها بالانهيار، وهي التي

0: تعرض لخطر الذهاب إلى الملعب وسادت الفوضى، فكان بعضهم ينادون بشيء وبعضهم بشيء آخر، وأكثرهم يجهلون لماذا اجتمعوا. ودفع اليهود إسكندر إلى الأمام فأشار بيده يريد أن يخاطب الجموع، فلما عرفوا أنه يهودي أخذوا يصيحون بصوت واحد نحو ساعتين:
1: العظمة لأرطميس إلهة أفسوس.
0: ثم تمكن كاتب حاكم المدينة من تهدئة الجموع حين قال لهم:
2: يا أهل أفسوس، لا يجهل أحد أن مدينة أفسوس هي حارسة هيكل أرطميس العظيمة والصنم الذي هبط من السماء، لا خلاف في ذلك. إذن عليكم أن تهدأوا ولا تتهوروا، جئتم بهذين الرجلين ولا أحد منهما انتهك حرمة أرطميس إلهتنا أو جدف عليها، وإذا كان لديمتريوس وأهل صناعته شكوى على أحد فهناك قضاة وحكام فليذهبوا إليهم، وإذا كان لكم دعوة أخرى فالحكم فيها يكون في جلسة قانونية لئلا نتعرض لتهمة العمل على إثارة الفتنة فيما جرى اليوم، فلا عذر لنا في هذا التجمع.
0: وصرف الجموع بعدما قال هذا الكلام.

0: قضي يومك معانا على راديو سم.
1: صباح 16.
2: ووصل بولس إلى دربا وليسترا، وكان في ليسترا تلميذ اسمه تيموثاوس، وهو ابن يهودية مؤمنة وأبوه يوناني. وكان الإخوة في ليسترا وإيقونيا يشهدون له شهادة حسنة، فأراد بولس أن يأخذه معه فختنه، لأن جميع اليهود هناك كانوا يعرفون أن أباه يوناني. وكانوا يبلغون المؤمنين عند مرورهم في المدن أوامر الرسل والشيوخ في أورشليم، ويوصونهم بأن يعملوا بها. وكانت الكنائس تتقوى في الإيمان ويزداد عددها يوما بعد يوم. ومروا بنواحي فريجية وغلاطية، لأن الروح القدس منعهم من التبشير بكلام الله في آسيا. فلما اقتربوا من ميسيا حاولوا أن يدخلوا بثنية، فما سمح لهم روح يسوع، فاجتازوا ميسيا ونزلوا إلى ترواس. وفي الليل رأى بولس رؤيا، فإذا رجل مقدوني واقف يتوسل إليه بقوله:
3: أعبر إلى مقدونية وساعدنا.
2: فلما رأى بولس هذه الرؤيا طلبنا السفر في الحال إلى مقدونية، متيقنين أن الله دعانا إلى التبشير فيها. فركبنا السفينة من ترواس متجهين إلى ساموتراكية، وفي الغد إلى نيابوليس، ومنها إلى فيليبي، وهي أكبر مدينة في ولاية مقدونية ومستعمرة رومانية، فقضينا بضعة أيام فيها. وفي يوم السبت خرجنا من المدينة إلى ضفة النهر، متوقعين أن نجد هناك مكانا يهوديا للصلاة، فجلسنا نتحدث إلى النساء المجتمعات هناك، وكانت فيهن امرأة تصغي إلينا اسمها ليدية من مدينة ثياتيرا، تبيع الأرجوان وتعبد الله، ففتح الله قلبها لتصغي إلى كلام بولس. فلما تعمدت هي وأهل بيتها قالت لنا راجية:
4: ادخلوا بيتي وأقيموا فيه إذا كنتم تحسبوني مؤمنة بالرب.
2: فأجبرتنا على قبول دعوتها. وكنا في أحد الأيام ذاهبين إلى الصلاة، فصادفتنا جارية بها روح عراف، وكانت تجني من عرافتها مالا كثيرا لأسيادها، فأخذت تتبع بولس وتتبعنا وهي تصيح:
5: هؤلاء الرجال وعبيد الله العلي يبشرونكم بطريق الخلاص.
2: وفعلت ذلك عدة أيام حتى غضب بولس، فالتفت إليها وقال للروح:
6: آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها.
2: فخرج في الحال. فلما رأى سادتها ضياع أملهم من كسب المال قبضوا على بولس وسيلة وجرهما إلى ساحة المدينة لدى القضاة، وقدموهما إلى الحكام وقالوا:
7: هذان الرجلان يثيران الاضطراب في مدينتنا، وهما يهوديان يبشران بتعاليم لا يحل لنا قبولها أو العمل بها لأننا رومانيون.
2: فهاجت جموع الناس عليهما، ومزق الحكام ثياب بولس وسيلة وأمروا بجلدهما، فجلدوهما كثيرا وألقوهما في السجن، وأوصوا السجان بأن يشدد الحراسة عليهما. فلما بلغ السجان هذه الوصية طرحهما في أعماق السجن، وأدخل أرجلهما في قالب من الخشب لئلا يهربا. وعند نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، والسجناء يصغون إليهما. فوقع فجأة زلزال عنيف هز أركان السجن، وانفتحت الأبواب كلها، وانفكت قيود السجناء كلهم. فأفاق السجان من نومه فرأى أبواب السجن مفتوحة، فظن أن السجناء هربوا، فاستل سيفه ليقتل نفسه. فناداه بولس بأعلى صوته:
6: إياك أن تؤذي نفسك، فنحن كلنا هنا.
2: فطلب السجان ضوءا واندفع إلى داخل السجن وارتمى على أقدام بولس وسيلة وهو يرتجف، ثم أخرجهما وقال:
8: يا سيدي، ماذا يجب علي أن أعمل لأخلص؟
2: فقالا له:
6: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك.
2: وبشراه هو وجميع أهل بيته بكلام الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسل جراحهما وتعمد هو وجميع أهل بيته، ثم دعاهما إلى بيته وأطعمهما، وفرح هو وأهل بيته لأنه آمن بالله. ولما طلع الصباح أرسل الحكام حرسا يقولون للسجان: أطلق الرجلين. فنقل السجان هذا الكلام إلى بولس، قال:
9: أمر الحكام بإطلاقكما، فاخرجا واذهبا بسلام.
2: فقال بولس للحرس:
6: جلدونا علانية من غير محاكمة، نحن المواطنين الرومانيين، وألقونا في السجن، وهم الآن يريدون أن يخرجونا سرا؟ كلا، بل يجيء الحكام بأنفسهم ويخرجونا.
2: فنقل الحرس هذا الكلام إلى الحكام، فلما عرفوا أن بولس وسيلة مواطنان رومانيان خافوا، فجاءوا إليهما يعتذرون، ثم أخرجوهما وطلبوا إليهما أن يرحلا عن المدينة. فلما خرجا من السجن ذهبا إلى بيت لديا، فشاهدا الإخوة وشجعاهم ثم انصرفا.

0: 13.
1: وكان في كنيسة أنطاكيا أنبياء ومعلمونهم برنابا وشمعون الذي يدعى نيجر، ولوقيوس القيريني، ومناين وهو صديق الوالي هيرودس من الطفولة، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، قال لهم الروح القدس:
2: خصصوا لي برنابا وشاول لعمل دعوتهما إليه.
1: فصاموا وصلوا، ثم وضعوا أيديهم عليهما وصرفوهما، فأرسلهما الروح القدس، فنزلا إلى سلوكيا، ومنها سافرا في البحر إلى قبرص. فلما وصلا إلى سلاميس، بشرا بكلام الله في مجامع اليهود، وكان يعاونهما يوحنا. فاجتازا الجزيرة كلها حتى مدينة بافوس، فوجدا فيها ساحرا يهوديا يدعي النبوة كذبا اسمه بريشوع من حاشية سيرجيوس بولس حاكم الجزيرة. وكان هذا رجلا عاقلا، فدعا برنابا وشاول وطلب إليهما أن يسمع كلام الله، ولكن عليما الساحر، وهذا معنى اسمه، عارضهما وحاول أن يبعد الحاكم عن الإيمان. فامتلأ شاول واسمه أيضا بولس من الروح القدس، فنظر إلى الساحر وقال له:
3: يا ابن إبليس، يا عدو كل خير، أيها الممتلئ بكل خبث وغش، أما تكف عن تعويج سبل الرب القويمة؟ ستضربك يد الرب فتكون أعمى، لا تبصر نور الشمس إلى حين.
1: فسقطت على عينيه في الحال غشاوة سوداء، فأخذ يدور حول المكان ملتمسا من يقوده بيده. فآمن الحاكم عندما شاهد ما جرى، وأدهشه تعليم الرب. ثم أبحر بولس ورفيقاه من بافوس إلى برجة في بنفيليا، ففارقهما يوحنا ورجع إلى أورشليم. أما هما فتوجها من برجة إلى أنطاكيا في بيسيدية، ودخلا المجمع يوم السبت وجلسا. وبعد تلاوة فصل من شريعة موسى وكتب الأنبياء، أرسل إليهما رؤساء المجمع يقولون:
4: أيها الأخوان، إن كان عندكما ما تعظان به الشعب فتكلما.
1: فقام بولس وأشار بيده وقال:
3: يا بني إسرائيل، ويا أيها الذين يتقون الله، اسمعوا. إله هذا الشعب، شعب إسرائيل، اختار آباءنا ورفع قدر هذا الشعب طوال غربته في أرض مصر، ثم أخرجهم منها بقوة ذراعه، واحتمل ما كان منهم نحو 40 سنة في البرية، وأباد 7 أمم في أرض كنعان وأورثهم أرضها، واستغرق ذلك نحو 450 سنة، ثم جعل لهم قضاة حتى عهد النبي صموئيل، ثم طلبوا من الله ملكا فأعطاهم شاول بن قيس من عشيرة بنيامين طوال 40 سنة، ثم عزله وأقام داود ملكا عليهم، وشهد له بقوله: وجدت داود بن يسى رجلا يرتضيه قلبي وسيعمل كل ما أريد. وأخرج الله من نسل داود حسب الوعد يسوع مخلصا لشعب إسرائيل. وقبل مجيء يسوع دعا يوحنا جميع شعب إسرائيل إلى معمودية التوبة، وقال وهو ينهي سعيه: أتظنون أني أنا هو؟ لا، فذاك يجيء بعدي، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه. يا إخوتي، يا أبناء إبراهيم، ويا أيها الحاضرون معكم من الذين يتقون الله، إلينا أرسل الله كلمة الخلاص، فلا أهل أورشليم ورؤسائهم عرفوا المسيح، ولا هم فهموا ما يتلى من أقوال الأنبياء في كل سبت فتمموها بالحكم عليه، ومع أنهم ما وجدوا جرما يستوجب به الموت طلبوا من بيلاطس أن يقتله. وبعدما تمموا كل ما كتبه الأنبياء في شأنه أنزلوه عن الصليب ووضعوه في القبر، ولكن الله أقامه من بين الأموات، فظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، وهم الآن شهود له عند الشعب. ونحن نبشركم بأن ما وعد الله به آباءنا تم لنا نحن أبناءهم حين أقام يسوع من بين الأموات، كما جاء في المزمور الثاني: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. وأن يكون الله أقامه من بين الأموات ولن يعود إلى الفساد، فهذا وارد في قوله: سأعطيكم البركات المقدسة الأكيدة التي وعدت بها داود. ولذلك قال في مزمور آخر: لن تترك قدوسك يرى الفساد. لكن داود بعدما عمل بمشيئة الله في أيامه رقد ودفن بجوار آبائه فرأى الفساد، وأما الذي أقامه الله فما رأى الفساد. فاعلموا يا إخوتي أننا بيسوع نبشركم بغفران الخطايا، وأن من آمن به يتبرر من كل ما عجزت شريعة موسى أن تبرره منه. فانتبهوا لئلا يحل بكم ما قيل في كتب الأنبياء: انظروا أيها المستهزئون تعجبوا واهلكوا، فأنا أعمل في أيامكم عملاً إن أخبركم به أحد لا تصدقون.
1: وبينما بولس وبرنابا خارجان من المجمع طلبوا إليهما أن يحدثاهم بهذه الأمور في السبت القادم. وتبعهما بعد الاجتماع كثير من اليهود والدخلاء الذين يعبدون الله، فكلماهم وشجعاهم على الثبات في نعمة الله. وفي السبت القادم احتشد أهل المدينة ليسمعوا كلام الرب، فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وأخذوا يعارضون كلام بولس بالشتيمة. فقال بولس وبرنابا بجرأة:
3: كان يجب أن نبشركم أنتم أولا بكلمة الله، ولكنكم رفضتموها، فحكمتم أنكم لا تستأهلون الحياة الأبدية، ولذلك نتوجه الآن إلى غير اليهود. فالرب أوصانا قال: جعلتك نورا للأمم لتحمل الخلاص إلى أقاصي الأرض.
1: فلما سمع غير اليهود ما قاله بولس فرحوا ومجدوا كلام الرب، وآمن جميع الذين اختارهم الله للحياة الأبدية، وانتشر كلام الرب في تلك البلاد كلها. لكن اليهود حرضوا وجهاء المدينة والنساء الشريفات اللواتي كن يعبدن الله، فاضطهدوا بولس وبرنابا وطردوهما من ديارهم، فنفضا عليهم غبار أقدامهما وانتقلا إلى أيقونية. وأما التلاميذ فكانوا ممتلئين من الفرح ومن الروح القدس.

0: راديو سما لون أيامك.
1: العاشر.
2: وكان في قيصرية رجل اسمه كورنيليوس، ضابط من الفرقة الإيطالية في الجيش. كان تقيا يخاف الله هو وجميع أهل بيته، ويحسن إلى الشعب بسخاء، ويداوم على الصلاة لله. فرأى نحو الساعة الثالثة من النهار في رؤيا واضحة ملاك الله يدخل عليه ويناديه:
3: يا كورنيليوس.
2: فنظر إليه في خوف وقال:
4: ما الخبر يا سيدي؟
2: فقال له الملاك:
3: صعدت صلواتك وأعمالك الخيرية إلى الله فتذكرك، فأرسل الآن رجالا إلى يافا وجئ بسمعان الذي يقال له بطرس، فهو نازل عند دباغ اسمه سمعان، وبيته على شاطئ البحر.
2: فلما انصرف الملاك الذي كان يكلمه، دعا اثنين من خدمه وجنديا تقيا من أخصائه، وأخبرهم بكل ما جرى، وأرسلهم إلى يافا. فساروا في الغد، وبينما هم يقتربون من يافا صعد بطرس إلى السطح نحو الظهر ليصلي، فجاع وأراد أن يأكل، ولما أخذوا يهيئون له الطعام وقع في غيبوبة، فرأى السماء مفتوحة وشيئا يشبه قطعة قماش كبيرة معقودة بأطرافها الأربعة تتدلى إلى الأرض، وكان عليها من جميع دواب الأرض وزحافاتها وطيور السماء. وجاءه صوت يقول له:
5: يا بطرس، قم اذبح وكل.
2: فقال بطرس:
6: لا يا رب، ما أكلت في حياتي نجسا أو دنسا.
2: فقال له الصوت ثانية:
5: ما طهره الله لا تعتبره أنت نجسا.
2: وحدث هذا ثلاث مرات، ثم ارتفع الشيء في الحال إلى السماء. وبينما بطرس في حيرة يسائل نفسه ما معنى هذه الرؤيا التي رآها، كان الرجال الذين أرسلهم كورنيليوس سألوا عن بيت سمعان ووقفوا بالباب ونادوا مستخبرين:
7: هل سمعان الذي يقال له بطرس نازل هنا؟
2: كان بطرس لا يزال يفكر في الرؤيا، فقال له الروح:
5: هنا ثلاثة رجال يطلبونك، فقم وانزل إليهم واذهب معهم ولا تخف، لأني أنا أرسلتهم.
2: فنزل بطرس وقال لهم:
7: أنا هو الذي تطلبونه، لماذا جئتم؟
2: أجابوا:
8: أرسلنا الضابط كورنيليوس، وهو رجل صالح يخاف الله ويشهد على فضله جميع اليهود، لأن ملاكا طاهرا أبلغه أن يجيء بك إلى بيته ليسمع ما عندك من كلام.
2: فدعاهم بطرس وأنزلهم عنده، وفي الغد قام وذهب معهم يرافقه بعض الإخوة من يافا، فوصل إلى قيصرية في اليوم التالي، وكان كورنيليوس ينتظرهم مع الذين دعاهم من أنسبائه وأخص أصدقائه. فلما دخل بطرس استقبله كورنيليوس وارتمى ساجدا له، فأنهضه بطرس وقال له:
7: قم، ما أنا إلا بشر مثلك.
2: ودخل وهو يحادثه، فوجد جمعا كبيرا من الناس، فقال لهم:
7: تعرفون أن اليهودي لا يحل له أن يخالط أجنبيا أو يدخل بيته، لكن الله أراني أن لا أحسب أحدا من الناس نجسا أو دنسا، فلما دعوتموني جئت من غير اعتراض، فأسألكم لماذا دعوتموني؟
2: فقال كورنيليوس:
4: كنت من أربعة أيام أصلي في بيتي عند الساعة الثالثة بعد الظهر، فرأيت رجلا عليه ثياب براقة يقف أمامي ويقول لي: يا كورنيليوس، سمع الله صلواتك وذكر أعمالك الخيرية، فأرسل إلى يافا واستدعي سمعان الذي يقال له بطرس، فهو نازل في بيت سمعان الدباغ على شاطئ البحر، فأرسلت إليك في الحال وأنت أحسنت في مجيئك، ونحن الآن جميعا في حضرة الله لنسمع كل ما أمرك به الرب.
2: فقال بطرس:
7: أرى أن الله في الحقيقة لا يفضل أحدا على أحد، فمن خافه من أية أمة كانت وعمل الخير كان مقبولا عنده. أرسل كلمته إلى بني إسرائيل يعلن بشارة السلام بيسوع المسيح الذي هو رب العالمين. وأنتم تعرفون ما جرى في اليهودية كلها ابتداء من الجليل بعد المعمودية التي دعا إليها يوحنا، وكيف مسح الله يسوع الناصري بالروح القدس والقدرة فسار في كل مكان يعمل الخير ويشفي جميع الذين استولى عليهم إبليس لأن الله كان معه. ونحن شهود على كل ما عمل من الخير في بلاد اليهود وفي أورشليم. وهو الذي صلبوه وقتلوه، ولكن الله أقامه في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر لا للشعب كله بل للشهود الذين اختارهم الله من قبل، أي لنا نحن الذين أكلوا وشربوا معه بعد قيامته من بين الأموات. وأوصانا أن نبشر الشعب ونشهد أن الله جعله ديانا للأحياء والأموات، وله يشهد جميع الأنبياء بأن كل من آمن به ينال باسمه غفران الخطايا.
2: وبينما بطرس يتكلم نزل الروح القدس على جميع الذين يسمعون كلامه، فتعجب أهل الختان الذين رافقوا بطرس حين رأوا أن الله أفاض هبة الروح القدس على غير اليهود أيضا، لأنهم سمعوهم يتكلمون بلغات غير لغتهم ويعظمون الله. فقال بطرس:
7: هؤلاء الناس نالوا الروح القدس مثلنا نحن، فمن يمكنه أن يمنع عنهم ماء المعمودية؟
2: وأمرهم بأن يتعمدوا باسم يسوع المسيح، فدعوه إلى أن يقيم عندهم بضعة أيام.

يا ترى بتاخد قرارات ونفسك تتطور لكن في النهاية مش بتنجح؟ مكسور ودايما تشتكي وتقول إن حياتي صعبة وأنا مش عارف أعمل إيه؟ حاسس إنك مهزوم تحت ثقل الحياة وبتشتكي طول الوقت لأنك مش لاقي حد يساندك؟ متزمر من الوضع بتاعك وتقول بقى فين الناس؟ مين يقدر يكون بيبقى معايا؟ مين يقدر يسندني؟ ليه كده يا رب؟ لو عندك المشكلة دي تعال معايا، لمسة النهاردة تخصك. لمسة حياة. قصتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا أصحاح 5 من 1-9، وبطل الشخصية دي كانت مستنية غيرها هو اللي يتحرك علشان هو ينتصر على الأزمة بتاعته الصعبة، لكن جه يسوع ووجه له سؤال مهم جدا غيرت كل مسيرتها لما جاوبت عليه. النهاردة هنتكلم عن مفلوج بيت حزدة اللي فضل 38 سنة مستني حد يجي علشان يرميه في البركة اللي بتشفي أول ما تتحرك. والمشكلة اللي بجد إن لما السيد المسيح جه وابتدى يكلمه وقال له كده عايز تخف، رد عليه رد مختلف خالص. تعالوا كده نشوف الحوار. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له أتريد أن تبرأ؟ خلي بالنا بقى من اللي جاية دي. أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. يعني المسيح بيقول له عايز تخف، يرد ويقول له مفيش حد ممكن يرميني في البركة. الرد ده مش منطقي على سؤال السيد المسيح لي، يعني كان المفروض يقول له أيوة أنا عايزة تشفي وبعدين يكمل بس أنا مش لقي حد، لكن يروح يقول له أنا ما عنديش حد. علشان اللمسة يكون لها تأثير الموضوع محتاج إرادة من الشخص، مش يتكل على غيره أن يحركه أو يتحرك بنيابة عنه، محتاج أعترف بالاحتياج وبعد كده أتحرك. وده بالظبط اللي حصل في الموقف ده. يسوع لما سأله كان بيوريله الاحتياج بتاعه، أنت محتاج تبقى عارف أنك عايز تتشفي، وبعد كده محتاج تبقى عارف أنك ما تتكلش على حد. علشان كده يسوع طلب إنه هو يقوم ويشيل سريره ويمشي. وهنا كان في حاجتين، لو الشخص ده سمع الكلام وتحرك من غير بقى ما يستني حد يقومه أو يقول للسيد المسيح طب امسك إيدي عشان أقوم، يعني هو لوحده اتحرك، يبقى هيكسب لمسة الحياة اللي جاي السيد المسيح يدهاله، وبالتالي اللمسة دي هتديله النصرة على الأزمة اللي بيواجهها بقاله 38 سنة. لكن لو رفض وكمل وقال له لا أنا مش قادر ولازم حد يجي هو اللي يعمل كده وحد يقومني أو حد يحركني، أو يا عم أقوم إيه وأنا أصلا بقولك أنا محتاج حد يرميني في البركة إزاي أقوم، لو عمل كده ورفض يبقى كان ساعتها هيخسر اللمسة دي. بس هنا الشخص ده اختار إنه يطيع السيد المسيح وعمل الدور اللي عليه، قام اتحرك مع إنه هو قاعد بقاله 38 سنة، لكن اتحرك من مكانه، وبالتالي الشخص ده فعلا فعلا حصل على اللمسة اللي فيها انتصار. واخدين بالنا إيه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا إنه السيد المسيح بيعرف الشخص ده إن لازم تبقى أنت عندك الرغبة. أتريد أن تبرأ؟ أنت عايز تقوم ولا لا؟ السيد المسيح هنا كان عايز يحط جواه ما تستناش حد، أنا جاية هو بقولك هقومك من غير ما تستنى حد. وهنا طاعة المفلوج للسيد المسيح وإنه عمل الدور اللي عليه خلاه ربح لمسة يسوع للحياة، حياة الانتصار على المرض اللي كان فيه. المفلوج هنا حياته اتغيرت بالكامل. ما قبل لمسة يسوع كان قاعد وكان ما بيتحركش وكان عنده تواكل، أنا ما عنديش حد يكون بيرميني في البركة لما تتحرك، أنا مستني حد هو اللي يعمل ده. كان التواكل واضح جدا حتى في رده على السيد المسيح. دي حياته قبل لمسة السيد المسيح. لمسة الحياة اللي منحها لي السيد المسيح عمل التغيير، إنه قام ومش بس قام، ده اتحرك وهو بيشيل السرير. طبعا السرير مش خشب، بس السرير اللي هو بتبقى فرش على الأرض، بس شاله اختلف خالص، قام اتحرك قوى رجليه شال السرير ومشي.
عاش حياة الانتصار. بس خلي بالنا، السر هنا كان في إيه؟ كان في الطاعة والإرادة إنه يتحرك. السر هنا كان إنه ما قعدش يقاوح ويقول له أنا مش هعرف أنا مش هعرف. هنا السر اللي خلاه فعلاً يربح لمسة يسوع ليه ويعيش حياة مختلفة، مش قاعد على الأرض مستني حد يساعده.

لو عايز تنتصر على أزمتك وظروفك والضغوط، من فضلك ما تقعدش تبكي على اللبن المسكوب وتقول أصلا ما حدش معايا، ما حدش بيساعدني، ما حدش واقف جنبي، لأن الحقيقة مش دايما هنلاقي الناس واقفين جنبنا، ومش دايما هنلاقي الناس بتسندنا. في آية جميلة بتقول ملعون من اتكل على ذراع بشر، لكن هنتكل على مين؟ على الله. اسمع سؤال كده السيد المسيح كويس لما بيقولك عايز تخف؟ عايز تنتصر؟ عايز تقوم؟ عايز تتحرك؟ عايز تتغلب على الظروف دي؟ اتحرك، قوم اتحرك. فلو عايز تنتصر وتتغلب على الأزمة أو الظروف أو الضغوط أو أيا كانت الأمر اللي بيمر قدامك، بدل ما تقعد تبكي على لبن المسكوب، قوم اتحرك. كلمة السيد المسيح قوم

المسيح ليك، أنت أقوى من الظروف. واعرف أن السيد المسيح بيسندك، واعرف أن السيد المسيح معاك، وده يخليك تتقوى. خليك مثابر، ما تستسلمش، لأنه أكيد أكيد لما هتحاول تبقى بتتحرك وتقوم وتتغلب على ظروفك هتلاقي عوائق كتير بتواجه، وهتلاقي حاجات كتير بتحاربك. فأنت لو من أول مرة استسلمت، لا مش ده اللي عايزينه. خليك مثابر، وكمان خليك مرن. يعني المفلوك كان مرن، كان مرن ازاي؟ انه غير فكره من ان البركة هي اللي هتشفيه لما تتحرك، لان كلمة يسوع هي اللي هتشفيه. يعني ما قعدش قدام يسوع وقال له لا لازم ترميني، لا لازم ترميني، خلاص غير فكره. الفكر المرن ده بيخلينا نتغلب على الأزمة او المشكلة او الألم او الظروف اللي بنمر بيها، لأنه كتير الظروف بتطلب مننا إن إحنا نكون مرنين. وساعات بنبقى محتاجين نكون مرنين لأنه اللي إحنا فيه أزمة بنسميها مكملين فيها. يعني إيه مكملين؟ يعني مرض مكملين فيه، يعني حالة عندنا مثلا فقد شخص مكملين فيه. فإحنا بدل ما نقعد ونحط إيدينا على خدنا، أنا عارفة إنه الألم صعب، الألم ده صعب، بس نسمع كلمة السيد المسيح، قوموا قوموا شيلوا شيلوا الألم معاكم. عارفين السرير كان بالنسبة للمفلوج الشيء اللي بيفكروا بالألم، هو قاعد عليه طول الوقت. شيلوا معاك وتحرك. الأزمة اللي مطولة معاك خدوها معاكم، بس اتحركوا، ما تقعدوش، اتكيفوا عليها، شوفوا ممكن تتغيروا في ايه. دي المرونة. أنا في أزمة مكملة، أنا مش هحط إيدي على خدي، أنا هطلع أجري أقول له يا رب أنا محتاجك. فساعتها هيلمسك لمسة فيها حياة، الحياة دي فيها قوة وغلبة، فيها إنك تكون بتفكر، بتغير ذهنك. اللمسة هتديك كل ده، هتديك انتصار، وهتديك كمان تكون مرن. أعمل إيه في الوضع الجديد اللي أنا فيه؟ وده مش استسلام، لا، أنا بشوف أعمل إيه، إيه الحاجات اللي مطلوب أعملها وأتغير فيها عشان أمشي وأنا رافع راسي مش مكسور. في الوقت ده لما تطلب لمسة الله، لمسة الحياة الجديدة بفكر جديد من غير أي استسلام بتحدي، ساعتها بس هتختبر فرحتك بالنصر على ظروفك حتى لو أنت فيها، بس هي ما كسرتكش.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: الإصحاح 23.
2: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
3: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون، تبارك الآتي باسم الرب.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: صباح 21.
2: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
3: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
2: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
4: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
2: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
5: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
2: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
6: من هذا؟
2: فأجابت الجموع:
6: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
2: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
3: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
2: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
7: المجد لابن داود.
2: فقالوا له:
8: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
2: فأجابهم:
3: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
2: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
3: لن تثمري إلى الأبد.
2: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
9: كيف يبست التينة في الحال؟
2: فأجابهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
2: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
10: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
2: فأجابهم يسوع:
3: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
2: فقالوا في أنفسهم:
10: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
2: فأجابوا يسوع:
10: لا نعرف.
2: فقال لهم:
3: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
2: قالوا:
10: الأول.
2: فقال لهم يسوع:
3: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق فما آمنتم به، وآمن به جبات الضرائب والزواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
11: قالوا له
10: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
11: فقال لهم يسوع
3: أما قرأتم في الكتب المقدسة الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
11: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: شباب.
1: يا اخونا هيثم
0: اخباركم يا
2: اخي؟ وين هيثم؟ كيف تمام؟
0: محاضرات صعبه جدا الليله.
1: الليله يوم موت كثير يا اخي.
0: هنعمل شنو؟
1: قاعد ما قادر نقعد.
0: نمشي يعني ولا
2: لا؟ نعمل سري سري كده يعني.
3: يمكن نمشي محل النجيل اللي هناك ده, ممكن نقعد شويه يعني.
0: يعني نعمل دراسات
1: يا عشان ما نقوم نخطا.
0: خلاص اوكي, تعالوا نعملها بعد. شكل النجيله بارد ذات والجو يعني شويه
3: كويس.
0: خلاص الحقر لنا من الليل.
1: انا ممكن اقرا لكم, ما عندي مشكله.
0: خلاص خلينا نقرا مع اخونا ايمن.
1: انا القرايه حقرا الليله في متى اصحاح 4 من الايه 1 لحد الايه 11, وبتتكلم عن تجربه ابليس او الشيطان للمسيح. ثم صعد يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس, فبعدما صام 40 نهارا و40 ليلا جاء أخيرا فتقدم إليه المجرب وقال له, إن كنت ابن الله فقل أن تصير هذه الحجارة خبزا. فأجاب وقال, مكتوب, ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان, بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له, إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى أسفل, لأنه مكتوب, إنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك. قال له يسوع, مكتوب أيضا, لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له, أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي. حينئذ قال له يسوع, اذهب يا شيطان, لأنه مكتوب, للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. ثم تركه إبليس, وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه.
0: يا سلام يا أخي, مقطع جميل
2: جميل جدا
0: وبسيط الليلة كمان. طيب منو حيحكي لنا كده الليلة؟ أخونا سرب ولا نتشارك فيه كلنا بعض؟
2: ممكن نشارك فيه.
3: اي ممكن هو يبدا. احنا
0: خلاص اخونا سرب ابدا لنا كده, احكي لنا.
2: طبعا هنا بيتكلم عن المقطع, بيتكلم عن التجربه يسوع, يعني الشيطان كان بيجرب يسوع, والتجربه دي كان في في في الصحراء وفي البريه, واليسوع صام 40 يوما و40 نهارا, 40 ليلا و40 نهارا, وجاء يعني بالتجربة الشيطان قال له, إذا كان أنت يعني يا ابن الله ممكن تطلع نفسك عشان ما تصدم بالحجر.
1: لكن هو الأولى كان دي ولا الأولى كان قال له؟
3: الأول قال له يا أخي,
0: إن كنت ابن الله فقل
1: للحجار دي, يقول خلاه إنه تبقى عيش, لأنه عشان هو شاف المسيح كان صايم وجعان له 40 يوم, قال له خلي الحجار دي تبقى عيش, وقام المسيح رد له وقال له ما بالعيش وحده إنه الإنسان بيحيا, لكن بكلمة الله.
2: بكلمة الله.
0: بعد ذلك كمان بنشوف إبليس شاله كمان أو ساقه لمكان المدينة المقدسة
1: اللي هي دي أورشليم, صح؟
0: وقفوا على جناح الهيكل وقال له, يا أخي لو أنت ابن الله أطرح نفسك, وأكيد مكتوب في الكتاب. شوف إبليس فكر كده, قال له مكتوب
3: يوصي
0: ملائكته.
3: وبرضه بنشوف إنه إبليس برضه قام أخده في جبل عالي وقام وراه
1: لا قبل كده صابر سوري معلش. بعد ذاك المسيح قام رد له, صح؟
3: ايوه
1: قام رد له وقال له
0: مكتوب كمان,
1: قال له لأنه مكتوب
0: لا تجرب الرب
1: إله.
3: إبليس قام أخذ المسيح لحد في جبل عالي وقام وراه الممالك زي ممالك حقته هو كده مهم, وقال له يا أخي أنا بديك هذا كله انت بس شنو
1: سجلت
3: لي. قام المسيح رد عليه وقال, اسحب عني يا شيطان, لانه مكتوب, للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد.
0: بعد ذاك بنشوف إبليس تركه
1: والملائكة. بعد ذاك
0: جات الملائكة تخدم فيه. قصة جميلة جدا
1: تمام.
0: يعني واضحة وبسيطة وتقدر يعني الإنسان ممكن يفهم بصورة بسيطة. طيب تعالوا نشوف مع بعض في النقطة الثانية وين الله في المقطع.
2: ممكن أقول الله ظهر في الآية 3 قال قد تم إليه التجربة وقال له إن كنت ابن الله وقل
0: أن تصير هذه,
2: أن تصير هذه
0: الحجارة
2: قبزا.
3: وبرضه في الجزء الأخير من الآية 4 قال بكل كلمة تخرج من فم الله.
1: يعني الإنسان ما بيحب يعيش بس يحيى بكلام الله
3: بكلمة الله
1: كلام اللي بيمر
3: أكيد.
0: في 6 برضه بجرب يقول له إن كنت ابن الله فأطرح نفسك إلى الأسفل. يعني إبليس دار يشككوا أنت هل صحيح أنت ابن الله ولا لا. كده جرب لو أنت ابن الله أرمي نفسك من فوق لو أنت عشان يرسلوا ملائكة والله يرسل ملائكة عشان يحموك.
1: وفي الآية 7 قال له مكتوب المسيح قال لإبليس قال له مكتوب لا تجرب الرب إلهك. أنت ما تحاول أنك تعمل حاجة عشان أنه تجرب فوق الله.
0: ولو رجعنا برضو في العدد الأول ثم صعد يسوع إلى البرية زي ما هنا بقول فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك. معنى المسيح في النقطة الأولى هو ذاته الله في نفس النقطة ولا شنو؟ هنا بيقول له فقال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب

0: إبليس كان بيحاول يجرب. وين الإنسان طيب في النقطة الثانية؟ النقطة الثالثة، هل الإنسان هنا ذكر الإنسان والإنسان موجود هنا في المقطع ولا لا؟
1: وهيثم شوف، نحن ممكن نتكلم عن المسيح إنه هنا كإنسان لأنه قاس صام وجاع وزي إبليس جاب يجرب فوقه. زي بتحس إنه المسيح هنا في الدور كله إنسان. كدور إنسان يعني اللي يجرب أو ماخذ الناسود اللي هو الشكل نساء. برضو في شخصية تانية في المقطع دي ظهرت لنا اللي هو ظهر لنا مقطع الشيطان صح؟ يعني أنا ياريت أنا أتمنى إنه ما ننسى برضو الشخصية دي، ما بس الله والإنسان لكن برضو إنسان. يعني أنا في رأيي إنه المسيح ظهر يعني إنه
2: وفعلا ظهر كإنسان لأنه هنا قال
0: صام
2: وجاع جاع أخيرا. يعني الصيام ما مشكلة لكن إنه في النهاية وجاع في إنسان يعني
0: بالضبط.
1: وفي الردود بتاعته كلها يعني هو رده المسيح لو احنا اخذنا كانسان في الردود بتاعته كلها انه لانه مكتوب لانه مكتوب لانه اعتماده كله كان في الرد بتاعه على كلمه الله او متكل على كلمه الله.
0: عظيم. شنو ممكن تكون الشخصيه الاضافيه اللي فيها الحوار التام؟ يعني اكيد فيه حوار هنا بين المسيح في رده في التجربة الشخصية اللي كانت ممثلة الدور الثاني.
3: وهنا ممكن أنا أقول بأنه الإبليس كان عنده دور كبير جدا بالمقطع دي بالذات لأنه يعني هو عمل تجربة ليسوع.
0: هو الساقو
3: يعني هو الساقو يعني له دور كبير. حتى هنا في الآية 2 يعني لما كان يسوع يصوم هو يا أقصده شنو جاب له الخبز عشان يجربوا به. يعني هنا هو اللي بدور كبير في المقطع الإبليس.
2: وفعلا ده الشخصية الجديدة بيكون ظاهرة هنا يعني
1: مكار
2: شديد.
1: يعني استغل قمة الجوع اللي هو موجود فوق المسيح يقول لك فجاعة أخيرة. أول تجربة جاب دار يستغل النقطة بتاعت الضعف. ليه ما تحول الحجارة دي أكل يا عم؟ الرب قام
2: وجاوب بحياة بسيطة يعني ما هي جاوب بحياة كبيرة.
0: أيوة
2: يعني بدأ بين بالجوع بتاع حاجة بسيطة
3: بالخبز.
2: أي أقلب خبز بس.
0: والمكر بتاعه كمان يعني كان بيستخدم الكلام المكتوب. كان بيستخدم إن كنت ابن الله. يعني مكر غير عادي. يعني زول بيمسكك من الحتات اللي بتأكد أنا دي دائما خطة إبليس في إنه يوقع الإنسان أو يغريه.
3: دائما هو بيحاول عشان يوقف الإنسان بعبادة الله. يعني بيجيب له قدامه وعشان هو الإنسان ما يغرب للرب.
1: الشيء العجيب بكل صراحة حسن انتبهت له كنت ما يسمى يتكلم. يعني أول قال له يا أخي حول الحجارة دي لو أنت فعلا كنت ابن الله أو أنت الله المجسم. قام جاء قال لي شنو؟ قال لي يا أخي لأنه مكتوب. إبليس عين كذي قال أيوه. قال لي لأنه مكتوب. جاء وقال لي يا أخي لو أنت فعلا أرمي نفسك لأنه مكتوب. يا مزاد قال لي جاء بنفس الفكرة
2: بتاعه.
1: قال لي مش أنت قلت لأنه مكتوب برضو مكتوب. قال لي إنه ملائكته يحفظوك ويشيلوك.
0: ليس ده غريب. ليس يعني مكار وفيلسوف يعني بياخدك بيشيل انت بتأكد يعني بيقول يا اخي انا ابن الله. طيب معلوم مش زي ما قال ايمن.
1: والتجربة الاخيرة اللي هي التانية دي قال لها من نفسك إبليس قال للمسيح. والتجربة الثالثة قال له حاول معاه انه يشككوا في انه هو الله المجسد او هو ابن الله. اتهزم. حاول بعدك يشككوا في كلمه الله اللي هو بيعتمد عليها. اتهزم صح. بعدك قال لي يا خاسم انا بديك كل شيء بس ارك علي اصبر. قال له لانه مكتوب.
0: اخر حاجه ممكن تضعف الانسان الشيء الجسدي او الغنى اللي ممكن كل انسان بيطمع له كل انسان بيتمناه إنه يكون غني ويكون عنده كل شيء.
2: يعني حتى طريقة يسوع هنا في الرد أول ما يعني ما قال له مكتوب طارق قال له اسحب عني. يعني يعني رد كان صعب
0: انتحار.

0: انتحر فيه.
1: لأن طبعا يسوع يعرف يعني هو بيعرف عشان كده ولو أمشي أنا بيعرف ده إبليس لازم هو يديه يعني كلمة الله قوية عشان هو يمشي منه.
0: إبليس ذكي جدا يعني في خطته بيجيب لك الحاجات وبيأكد لك وبعدك بديك يعني يعني لو ما وصلك للمرحلة الحاجة البسيطة الممكن في أقرب شيء الغنى اللي ممكن كل إنسان بيتمنى
2: أو يستخدم يمكن زي ما تقول إن إبليس يستخدم أنصاف الحقائق هنا. يعني هي عارف إنه ده حقيقة لكن يقوم يلويها بطريقة ما لأنه عشان أنت واثق فيها بس عشان يخدم الفكرة الأساسية بتاعته. مكر فعلا
0: زي ما قال شكك آدم وحواء قال لهم حقا
3: لا يعني تجيب النص والنص الثاني بيكون ما
0: والله. وفعلا الله قال لهم قال لهم اليوم حتاكلوا منها أكلوا من كل شجرة الجنة ما عدا شجرة وجاء مسكوا من الحتة اللي فعلا الله قال لهم قال لهم حقا قال لكم. نقطة مهمة جدا وإضافة جديدة بصراحة في في النقاط بتاعت. طيب شنو الحاجة البعديها اللي بتغير نظرتنا عن الله في المكتب برغم أنه جميل جدا لكن شنو بيعلمنا عن الله في المكتب؟
3: أنا بشوف في المقاطع ده إحنا لو بنعرف كلمة الله إحنا بنقدر نواجه أي تحدي إبليس بيجينا به. يعني أنا ما أجي بقوتي أنا يعني أنا أجي أقول له لأنه مكتوب كده الله قال لي كده يعني وأنا ليه لأن أنا بؤمن به كده بؤمن بكلام الله بؤمن بأنه كلامه أقوى من أي حاجة تانية كان يعني.
0: الإضافة الجميلة صابر كمان ما بتقدر تقول مكتوب من غير ما تكون عندك علاقة وتأكيد بالكلمة بتاعت الله حيمسكك
3: أكيد.
0: يعني أنت ما ممكن تقول له حاجة وهمية هو ذكي جدا بيعرف
3: أي صح
0: فعشان أنت تأكد له لابد تكون عندك علاقة لصيقة مع الكلمة عشان تقول له الكلمة اللي حيقول فهو حيكون ذكي يضربك يعني يلمسك من الحتة اللي أنت بيأكد فيها لكن عشان تواصلك وعلاقتك به مع الله بيخليك أنك تتكلم بثقة لأنك تعرف الكلمة بتاعتك اللي أنت بتنتهر به
3: أكيد.
1: وأنا دار أقول برضو ممكن أن علمنا عشان يتماسك بكلمة الله يعني زول يتماسك بكلمة الله قوية ويتلي عليه يعني عشان لأن الإبليس هو بخش في هتات يعني الفجوات الدائقة إذا هو لقى الفجوة من الإنسان ما ما ما ما قاعد يتابع كلمة الله هو بتوال بخش عليه وبدك غيره أفكاره اتجاه الرب
0: بالضبط.
2: أنا لو داري أتكلم عن الله في المقطع ده بحس إنه داري زي ما تكلمنا عن المسيح اللي هو الشخصيتين اللي فوقه فوق الإله الله المجسد وفوق الإنسان إنه رضا لنفسه إنه يخوض تجربة زي دي أو يكون في تجربة زي دي عشان داري يوصل لي حاجة واحدة إنه أنا كإنسان هادخل في تجارب حتى لو كانت علاقتها عميقة جدا مع الله صام 40 يوما صح صام معناته هو كان في الشركة مع
0: في
2: الله
0: في الشركة مع
2: صح؟
0: الله
2: داري يوريني إنه التجربة أنا أقاومها كيف يعني ما موضوع زي ما قال صابر إنه أنا أعتمد على كلمة الله إنه أنا أكون داري وريني يمكن لو داري احنا عدلها وكنت نتكلم على إبليس لكن النقاط أنا كيف أنا ممكن انتبه أنا بحس إن الله من القصة دي كلها أو من المقطع ده كله داري وريني إنه حتى ولو أنت في العمق الإله حتى ولو أنت ما في إنسان ما بيجر لأنه في بعض الناس المؤمنين يقول لك يا أخي الزول لو مرت هو خاطي انت حق ابليس ما يغلبك انت حق ابليس ما هنا او انت حق ما تمر بتجارب ايا كان حاجه زي دي لكن لا هو داري يوري حتى لو انت هو الله المتجسد ابليس يحاول انه يحاول يحارب ويحاول انه يدخله في التجربه وكده لكن هو انتصر لانه اعتمد على المكتوب على كلمه الله.
0: هل المقطع ممكن كمان يعلمنا بانه في تجربه ودليل على ذلك أن المسيح نفسه إبليس حاول إنه يجرب يعني من المقطع ده بيأكد لنا إنه في تجارب بنمر بها في حياتنا زي ما قال أيمن لكن ثقتنا في كلمة الله هي اللي بتأكد إنه
3: هي
0: اللي بتطلعنا منها. جميل، يعني نقاط حلوة وإحنا لخصناها مع بعض. طيب في النقطة الثانية ممكن تكون إضافة جديدة، شنو من المقطع ده ممكن نتعلم عن إبليس؟
3: زي ما إحنا قلنا قبل إنه إن إبليس مكار، هو بيجي بطرق مختلفة. يعني ما عنده طريقة معينة بيجيك، يعني زي ما قال أيمن إنه بيجيك في تجربة، يمكن يجيك مرض. فأنت لو ما عندك عمق في في في كلمة طاعة الله، أنت بتحس إنه لا لا لا ده الله هو اللي بيعمل حاجة. لا لا، إبليس بيجيك برضو كده.
2: والحاجة اللي أنا بحس بها من المقطع إنه وأصلي إنه ربنا يحفظني في النقطة دي، إنه إبليس بيستخدم العوز بتاعي. يعني المسيح كان في غمة جوع، جاوب شنو في البداية؟
0: بالأكل.
2: بالأكل، يعني إنه ممكن أنا يكون محتاج لقروش، ممكن يخطني في تجربة إنه مثلا في حاجة موجودة معي ما حلقتها أسلوبة أو أسرقة أو أنهيبة، يعني ممكن يستخدمني في قمة العوز والاحتياج بتاعي أنا نطفع. عشان كده إنه ربنا
0: ده أساس الحياة يا إيمان، الغذاء الأكل. لأنه ده من أهم حاجة ممكن تكون هي بعد الصيام. يعني أكيد الجسم فاقد ما في أي شيء وكده، لكن مسكوا من زي ما قال الحاجة المهمة في الحياة أن يفتش على الإنسان اللي يمد الأكل.
1: ودائما طبعا زي ما يعني أنتوا قلتوا، يعني الإبليس هو دائما بيشوف بمسك الإنسان بحتة اللي هو محتاج. فهنا إذا الشخص يعني سابق بكلمة الله، فيبقى هو ممكن يلاحظ يعني بأنه الفكرة دي أنا بكون فكرة بتاع جنون بتاع إبليس. إذا جاءوا حاجة كده عشان يغير له بطريقه هو ممكن، لكن إذا كان الزول ما ماسك بكلمة الله وما يعني ما يتلي عليه وما عنده كبرة بكلمة الله، معناته هنا هو بمشي مع الإبليس يعني مباشر. فنحن ممكن نتماسك، الناس يتماسكوا بكلمة الله عشان يعرفوا القتت بتاعت إبليس.
2: يلا أنا بس نقطة تانية دار أقولها عن إبليس، أكرر أو كلام أخوي أرباب إبليس. يعني إبليس جرب المسيح، تخيله في الأسلوب بتاعه ما نقده، يعني إبليس ما نقد المسيح صح؟ قال لي يا أخي يعني زي إنه لا أنت ما ابن الله، وإنت لو كنت ابن الله حسوا هنده كده أعمل كده. يعني جاوب بطريقة إن كنت ابن الله أكد لي بس الموضوع ده، أنا الشاك ما أنت الشاك، أنا مش أنا ما مقتنع بك. أمين جابي أسلوب، يعني استخدم طرق استخدم سبل، بس الشيء الأعظم من ده كله، نحكي عشان ما دارين نعظم إبليس حسي، مش كده الشيء الأعظم من ده كله إنه المسيح انتصر عليه بكلمة الله أنه مكتوب، أنه مكتوب، إنه كان زي إنه بيساعد المسيح إنه يفشل خطط إبليس، إنه كان معتمد على كلمة الله.
0: عظيم، جميل. طيب شنو ممكن تكون النقطة الخلاصية للقصة، كل اللي احنا تعلمناه وقريناه وحكيناه وطلعنا منه عن إبليس وعن الله وكل، شنو ممكن تكون خلاصة نقاط تكون بسيطة ومختصرة عن المقطع اللي احنا قريناه؟
3: أنا بشوف إنه يعني إن احنا نشيل كلمة الله كسيف نقدر نحارب به الصعوبات اللي بتواجهنا، المشاكل، العوز اللي فيه وكده، الطريقة اللي إبليس بيجي، فهو حيكون سيف أنا أقدر أحارب به عشان أقدر أعيش، أقدر أخذ به أي حاجة يعني بكلمة الله.
0: جميل.
1: وأنا بشوف بأنه كلمة الله هو يعني يعني وش الآخر للرب. إذا زول متماسك بكلمة الله أنا هو ممكن يوقف الإبليس، وده اللي أنا شايفه.
0: عظيم.
2: أنا عن نفسي إن في نقطتين طلعت بها، واحد إنه أنا كإنسان معرض إنه يتجرب في أي لحظة، وأنا كإنسان دائما في قمة العوز بتاعي أعمل حسابي ما أشوف حلول، ما أشوف الحلول السهلة اللي داري استخدمها إبليس عشان يوقعني في الفخ. دائما كل ما أكون في قمة إنه أنا محتاج لشيء دائما أحاول أختبر الحلول السهلة اللي بتيجي قدامي هي فعلا من الله ولا من إبليس؟
0: جميل، تكون إضافة يعني هي كأنه مبسط من نفسي الكلام اللي قاله أخوي سرب وأخوي صابر. كلمة الله هي الفاصل في كل التجارب، من غيرها يمكن إحنا معرضين أو بنقع، لكن لما نلتصق بها هي الحل لكل مشاكلنا أو تجاربنا في الحياة.
2: سوري هيثم، قبل ما تخطب النقطة دي دار أقول حاجة. مرات أن إحنا عندنا الجزء الرمادي دي ما خطية ودي خطية ودي يعني يمكن دي النقطة الأولى زي إبليس قدر يستخدمها. أنت جعان، لو جعان قول لي ده. أنا لو محل المسيح مثلا إنه يا أخي أنا في غمة الجوع، ولو أنا لو قلت لحجر ده أبقى خبز، يعني أنا على لقاز ذاته
0: تكون فادة
2: يعني مرات نحترز من ممكن يخدمها ما غلط دي ما في حاجة،
0: بنحلل لنفسنا بعد
2: بالضبط كده نعمل حسابنا من النقطة دي. يعني ما
0: نقطة مهمة فيها انتباه كده. طيب ترنيمة؟
3: لا الليلة دائما بس
2: أنا مجهز لكم ليلة ترنيمة كربة كربة
0: كويس. نسمعها يا إيمان
2: يلا حيو.

0: لا فعلا رايكم شنو في الترنيم
1: زي ما قال الترنيم كاربو زي ما هو قال
2: اختيار موفق الله يخليكم المره الجايه ان شاء الله واحد ثاني كمان لا لا ما بنغير يا اخي
0: كويس منو حيصلي لنا
2: لا لا انا حصلي لك ما في مشكله
0: وقبل ما نصلي نتذكر كمان انه دائما نشارك الاخرين
1: ايوه
0: بالموضوع والنقاط اللي احنا قلناها لانه الموضوع الليله كان شيق جدا بيعلمنا عن الحياه كثير والتحديات بتاعتنا فخلينا نصلي مع اخونا الصابر
2: صلي يا رب نشكرك يا رب مجدي كلمتك يا رب اللي هي غنيه يا رب خليها تسكن فينا يا رب غنى وتعمل يا رب

قضايا ساخنة، برنامج اجتماعي يمني بيجيلكم كل يوم خميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن.

مساكم الله بالخير وعافية أحبتي المستمعين، أنا سامي الخولاني من إذاعة نور الأمل وراديو سماء، أحييكم في لقاء متجدد معكم، لقاء أتمنى إن إحنا نتعلم منه ونعرف أشياء بتفيدنا في حياتنا التي إحنا عايشين فيها، ونقدر إن إحنا نمشي في الأفق وفي المستقبل. مقدمة برنامج قضايا ساخنة، الأغنية هذه صنع اليمن ثانية، أغنية تراثية شعبية قديمة غنوها ناس كثير، سواء كانوا يمنيين عرب أو يمنيين يهود، ولها معنى ولها مكانة في قلوب اليمنيين كلنا. قبل 3 أو 4 أيام تكلمت مع واحد يمني، الأخ هذا كان من مدينة شبوة، فتكلمنا على الأوضاع الذي في بلادنا والألم والظلم الذي الناس حصلوه، كل واحد في قلبه الذي بكفيه. فالأخ هذا الذي من شبوة بيقول يا أخي هكذا، قال في يا أخي أغنية بتقول صنع اليمن ثانية، وبتكلم عن اليمن كلها ثانية، سواء كانت بشمالها أو بجنوبها. فقال لي هل ممكن يا أخ سامي إن اليمن فعلا ترجع ثانية؟ الآن اليمن ثانية للأسوأ بالحروب الذي فيها، اليمن ثانية من أول ما بدأت القصة. من حتى قبل الاحتلال البريطاني في الجنوب والملكية في الشمال. فقلت لها يا أخي ليش نحكي على الماضي؟ ليش ما نحكي إحنا في المستقبل؟ قال كيف نمشي في المستقبل بدون ما نعالج روح الماضي؟ وأنا أؤيده في الكلام هذا. إحنا محتاجين في بلادنا مصارحة، محتاجين نبني الثقة من أول وجديد، محتاجين نطلب المغفرة والمسامحة. الكل لعب الكل، الكل نهب الكل، الكل قتل الكل، الكل طمع في الكل، الكل لعب الكل. وأنا بتكلم على الذي له سلطة وله منصب، سواء كان موظف ونوصل له فوق لرئيس الدولة، سواء كان رجل عنده مسؤولية أو كان شيخ قبلي أو رئيس حزب. أكيد في ناس محترمين وفي ناس أمناء، بس هذا ضاعوا في الدخان الكثيف هذا. وهذا كانت كلامه، كلام كله حكمة. هل نقدر نرجع بلادنا زي ما كانت وأفضل؟ أنا لا أعتقد أن كلمة نرجعها، إحنا لا نرجع للوراء، ولكن إحنا نشتي نبني مستقبل أفضل، نبني مكان أفضل، بحيث يكون فيه قبول الآخر، بحيث يكون فيه عدل وأمان وسلام والمعنى الحقيقي للتعايش، وإعطاء فرص وإعطاء صلاحيات لمقاطعات محافظات، واحترام الشعب واحترام رأيه، والكل له الحق يمارس عباداته، يمارس بالذي شيء طالما وفي أشياء أساسية إحنا مجتمعين حولها. تختلف معي أو تتفق معي، لا يوجد حل لليمن. اليمن خليه يتقسم 20 دولة، هل عيكون هذا الحل؟ مستحيل. الناس الذي بيفرحوا وبيضحكوا على الناس، يعني أنا شفت بعض الناس بيشتروا بيدفعوا فلوس لناس بيكونوا لاجئين فارقة. فأنا شفت فعلا 2 فيديوهات لضد، أو يمكن 3،
أعتقد اثنين الذي هو بخصوص اليمن. واحد رفع لك العلم حق اليمن وما هوش عارف ايش القصة، وبيقول لك احنا في مظاهرة من اجل الوحدة، ولا هو عارف ايش الوحدة، ولا هو عارف القصة، ولا هو عارف، مرتزقة. وتلقى نفس الشيء في واحد رافع علم جمهورية اليمن السابقة في الجنوب وبيقول لك انفصال انفصال، هو مش عارف ايش الانفصال هذا، بتشوفه ولما يتكلم معه تلقاه انه من الاخوة الذي جوا من افريقيا دفع له فلوس. فهل هذا يا احبتي الذي احنا منبني عليه بالشكل هذا؟ طيب بالوضع الحالي لو الوحدة استمرت فيها ظلم، لو تم الانفصال فيه ظلم، يعني تجيبها من هنا مخروبة، تجيبها من هنا مخروبة، إذا ما تمش وهذا صعب يكون الاتفاق ويكون في سلام ويكون في أحزاب ويكون في ديمقراطية ويكون أشياء كثيرة عاد مستحيل تحصل، فالوحدة مجرد كلام فاضي. ونجي للانفصال، يا أحبابنا في الجنوب، سموه جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، سموه الجنوب العربي الذي تشتوه، لو فكرتوا بأمانة عمر الانفصال ما يساعد، بالعكس، لأن في مليون قسم وقسم، أي حاولوا يقسموا الجنوب إلى مليون قسم وقسم، وانتوا عتشوفوا. الحل ما هوش في الانفصال أو في الوحدة، الحل في إن إحنا نكون أمناء مع أنفسنا ونراجع الأخطاء ونحاول إن إحنا نصلحها بكل أمانة ورجولة، ونتحمل النتائج، ونتحمل النتائج، وبعدين نعمل مقترحات إيش بعد ما نحاول نحل المشاكل هذه ونعطي الحقوق لأهلها. بعدين الكل الشعب اليمني كله من شماله لا جنوبه يتفق ويقعد مع بعض لما يكون في سلام على صيغة مش بس ترضي المجتمعين، ترضي الناس، صيغة تفكر في الأجيال القادمة، ويكون في نظام وشرف، يا تكون فدرالية، يا تكون أقاليم، يا تكون حتى ولو يكون في دولتين، يكون في اتفاقات، ويكون في ان هم الناس يتنقلوا بحرية، وان بس في نظامين مختلفين سياسيا يعني، بس تكون اشياء جت هذه بعد المراجعة وبعد ان الواحد يحاول يصلح ولو اجزاء من الذي تخربت، ويكون في ثقة، ويكون في امانة، ويكون في الحرية الشخصية الذي ما تلمس حرية الآخرين. هذا بس على أساس أخونا الذي في شبوة وكلامها الرائع الحكيم. حبتي قضيتنا لهذا الليلة احنا عن نتكلم على موضوع مهم، وهذا مربوط بشكل أساسي بالكلمة الذي قلت لها أنا، يعني كيف ان احنا نعرف حقيقتنا، نعرف من إحنا، لأن مستحيل نحل مشكلة وإحنا تايهين. تعرفوا أن في أي ذكاء صناعي تسأله، وهذه حقيقة يعني، أن الشعب اليمني بشكل عام بيبجل الأجنبي، يكون من يكون سعودي إماراتي أجنبي، الشعب اليمني بسبب الحروب والدمار الذي حصل أصبح لا يشوف نفسه في موقع المساواة مع الجنسيات الأخرى، بيشوف نفسه محطم، بيشوف نفسه ما عندهش الذي يقدمه، وهذا من أكبر الكذب والغلط، والأيام عاد تثبت أيش الشعب اليمني أي يعمل. أحبتي نبقى مع ترنيمة جهز لنا أخونا مدير الاستوديو، وبعدها نتكلم على موضوعنا وهو الهدف من حياتنا، وهذا تكلمنا فيه من قبل بس اليوم نتكلم فيه بطريقة مختلفة، فابقوا معنا أحبتي.

نعم أحبتي، المرنمة الرائعة هايدي منتصر بترانيمها فعلا اللي فيها بركة وفيها نعمة. نعم أحبتي، أهلا وسهلا بكم بعد الفاصل. هذا موضوعنا اليوم هو من الأهم الأسئلة الذي بيبنى عليه أشياء كثيرة. موضوعنا اليوم مبنى على حقائق إيمانية وأسئلة أنا متأكد أن الكل فكر فيها في أوقات مختلفة من الحياة، وفي أسئلة ما زالت بتدور في ذهن وعقل كلام كالناس كثير. يعني مثلا، ليش خلقنا الله؟ ليش إحنا موجودين على الأرض؟ هل فعلا في معنى حقيقي للحياة هذه؟ ليش ناس بيكونوا أغنياء وعندهم نجاح وعندهم أشياء كثيرة بس مع هذا بيشعروا بالحزن والتعاسة؟ وأيضا السؤال هذا، كيف أن الإنسان يجد سعادته وسلامه الحقيقي؟ الأسئلة هذه أحبتي ما هي جديدة، هذه من زمان من زمان من زمان. الملوك سألوا هذه الأسئلة، الفلاسفة والأغنياء والفقراء والشباب والكبار في السن والنساء والمتزوجين والعازبين والحكام والمحكومين، حتى الأطفال أوقات بيسألوا هذه الأسئلة. الإنسان أحبتي في داخله بيشعر أن حياته مش مجرد ولادة وبعدين تعب وبعدين مشاكل وبعدين موت، به شيء أعمق في قلب الإنسان بيقول له ضروري ما يكون به هدف أكبر من هذا. يعني حياتك حياتي حياتش فيه شيء أهم من هذا. صح إن إحنا منولد، صح إن إحنا بيكون في تعب وفي مشاكل والواحد بيموت، لكن هذه وقفات في حياتنا، لكن حياتنا نفسها أكيد لها معنى وأهمية أكبر. وتعرفوا أحبتي، أنا أحب أقرأ، أنا قرأت كتب كثيرة كثيرة كثيرة في علم النفس، في الهدف من وجود الإنسان، في إيش الإنسان وليش خلق، فلم أجد أكثر وأروع من الكتاب المقدس الذي بيجيب على هذه الأسئلة بطريقة واضحة وعميقة وبه رجاء من في الإجابة هذه. وإحنا نتكلم عن الأشياء هذه في الجلسة حقنا هذه. طيب، لماذا خلقنا الله؟ وهذا كما قلت لكم من الأسئلة المهمة، المفروض كل واحد يسأل نفسه السؤال هذا، ليش خلقني الله؟ الله خلق الإنسان لخطة، لقص، مش حاجة اسمها، فيش حاجة اسمها صدفة. الله خلقه خلاص يعني صدفة ما لهاش قيمة ما لهاش، لا لا لا لا لا، ما فيش الكلام هذا. وهذه من الأشياء المهمة الذي ضروري إحنا ما نعرفها، إن في ناس كثير الآن وبيكثروا الذي بيروجوا لإشاعات كذابة إن الإنسان خلق صدفة في هذا الكون. لكن لما نجي ننظر لأنفسنا ونفكر عن نعرف، لما نشوف أنفسنا ونشوف العالم الذي حولنا منشوف أشياء مستحيل تكون صدفة. مثلا العين، الواحد يشوف بس لعينه، شوفوا في المراية شوفي عينش، معقولة بصدفة القمة الصنع بكل الخلايا البصرية والعدسات والشعيرات الدموية وانعكاس الصورة وتمييز الألوان والفلترات الذي فيها، هل هذه معقولة بالصدفة؟
هل الذي خلق الشيء هذا ما لا شك ما عملش له قيمة؟ القلب المضخة هذه الذي بتضخ كل يوم ولها تأثير على كامل الجسم، العقل الذي فيه الخلايا كلها والتحكم، المشاعر، إحساس الواحد بالفرح بالحزن بالسعادة بالخوف بالحب، الطبيعة الذي حولنا بجمالها وبالحيوانات الموجودة، النجوم، الليل والنهار والبحار، كل خلق الله، كل الأشياء هذه معقولة وجدت بالصدفة؟ معقولة ما فيش حكمة؟ أكيد لها حكمة. فأنت يا أختي ما أنتش بس مجرد رقم، وأنت أخي مش مجرد جسد يعيش سنوات قليلة وبعدين ينتهي. الله بيعرفش بعرفه شخصية وله هدف في حياتش وفي خطة، لو تبعناها، لو تبعنا المسيح يوصلنا إلى الهدف هذا. الله بيعرف اسمش، دموعش، يعرف خوفك، صراعاتك، حتى الأسئلة التي في قلوبنا. الله خلق الإنسان للمحبة، الله خلق الإنسان أنه ينمو ويكبر ويوصل إلى درجة من المعرفة بنفسه والمعرفة بأسلوبه في هذه الحياة. الله خلقنا للمحبة ونعمل علاقة معه ونحب بعضنا ونعمل علاقات إنسانية مع بعض. الله ما هوش إله بعيد يشي بس أنه يخوف الناس ويعذبهم، لا، الله بيعلن محبته في رسالة يوحنا الأولى إصحاح 4 آية 8، بيقول الله محبة. ومن محبته أنه خلق الإنسان من أجل يعيش معه في شراكة وفي سلام، وأن الإنسان يكون له هدف في الحياة، والهدف هذا أنه يعلن محبة الله، يعيشها، يروي الناس عن الإله الحقيقي هذا. الله مثل الأب إيش يكون قريب من أولاده، فالإنسان خلق من هو يعرف الله، أكبر احتياج في قلب الإنسان مش الفلوس ولا الجاه ولا السلطة، بأغنياء تعسى وفي ناس مشهورين وحالتهم حالة بيقتلوا نفسهم عايشين في اكتئاب، وليست السلطة، هناك حكام عاشوا في خوف ووحدة وماتوا مساكين بالقتل. الاحتياج الحقيقي هو معرفة الله، ولهذا المسيح قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك، وهذا في العهد الجديد إنجيل يوحنا إصحاح 17 آية 3. طيب إذا كان بالشكل هذا، ليش بيشعر الناس كثير بالفراغ؟ في ناس كثير بيقول أنا عندي كل شيء بس ما فيش عندي سلام، والفقير بيقول أنا ما عنديش ولا شيء وعايش في تعاسة وفي ألم. تعرفوا ليش؟ لأن الله خلق الإنسان لشيء أهم من الفلوس، لشيء أهم من المادة. الله وضع داخل الإنسان في عطش روحي، الإنسان يبحث على علاقة الحقيقية مع الله. ولهذا بعض الناس للأسف وهم كثير بيحاولوا بدل ما يبحثوا على الإله الحقيقي، بدل ما يوصلوا إلى قناعات أن يكونوا صادقين مع أنفسهم ويبدأوا يبحثوا ويقارنوا، لا،
بيحاولوا يملأوا الفراغ هذا بالمال، بالعلاقات، بالشهرة، بالعمل، بالسفر، بالمتعة، بالمخدرات، بالقات، بالأشياء الجنسية. لكن بعد فترة بيعود الفراغ من جديد. الذي بيسكر بيوصل لمرحلة أنه مهما سكر أو أخذ مخدرات أنه بعد ما قولتهم تروح النزوة تيجي إيش الحقيقة، ويكون الواحد يعيش في اكتئاب أشد وفي ظلم أشد لنفسه وفي ظلام غير طبيعي سيء. يعني أشياء من المفروض أن احنا نعيها ونعيشها في حياتنا. هذا هو المسيح الذي يقدر أنه يغير حياتنا. نسمع الترنيمة أحبتي للمرنمة كورال أغابي ونرجع أحبتي.

يا سلام يا سلام. لا تحسبها لا تحسبها ولا تضايق طالما والمسيح هو الذي بيسوق. تخيلوا أغنية رائعة بتشبه المسيح كانوا بيسوق السيارة حق حياتش حق حياتي. لما هو يكون السواق هو المتحكم صدقوني مستحيل مستحيل تشوفوا فيه مصيبة أو مشكلة. المشكلة لما إحنا الذين نتحكم وإحنا الذين نقرر ونضيع كل شيء. نعم أحبتي في مثال بيبين لنا محبة الله وكيف له هدف في حياتنا لأنه الذي خلقنا. في الكتاب المقدس في العهد الجديد بشارة لوقا إصحاح 15 آية 11 إيش قال المسيح؟ قال كان لرجل ابنان، كان عنده ولدين، فالأصغر إيش قال له؟ قال له يا أبي أعطني حصتي من الأملاك. هو اشتي ورث أبوه، أبوه كان غني جدا فكان اشتي ورث أبوه في حياته، فقال له ادي لي حصتي من الأملاك وأصر عليه. فالأب قال له خلاص أنا من هذا كله لكم، فقسم أملاكه. وبعد أيام قليلة جمع الابن الأصغر أخذ كل ما يملك وسافر لبلاد بعيدة. الشيء يكون هو المتحكم في نفسه، فضيع كل ما عنده، بدد ماله في العيش بلا حساب. بعد ما أنفق كل شيء أصابت تلك البلاد مجاعة قاسية، فوقع في ضيق، خلاص خسر كل ما عنده. فراح يشتغل عند واحد عنده مزرعة بيرعى فيها خنازير، مزرعة خنازير. فكان بيقدم لهم الأكل وينظف، فكان بيشوف الأكل حق الخنازير شجرة الخروب الذي الخنازير كانت بتأكله. فكان جوعان المسكين، فما كانش حتى بيعطي أكل، فتمنى قال يعني حتى أكل خنازير هذا ما قدرش أحصل عليه. فقال في نفسه كم أجير عند أبي، كم الناس بيشتغلوا عند أبي بيأكلوا والأكل حقهم بيكون في زيادة، وأنا هنا أموت من الجوع، بأدوم وأبز نفسي وارجع لعند أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك، أي أخطأت لله، ولا أستحق بعد أنك تدعيني ابن لك، فعاملني كأجير عندك، واحد ما يعني جاهزين من جاهز الشغالين. فقام بز نفسه ورجع لعند أبوه. فأبوه شافه من بعيد جاي، فكان أكيد زعل المجروح منه، يعني ورث أبوه بالحياة، لكن لما شافه أشفق عليه وأسرع، شوفوا جرى أسرع عليه يعانقه ويقبله. فقال الابن لهذا العاصي يا أبي أخطأت للسماء وإليك، ولا أستحق أنك تدعيني ابن لك، لا أستحق أنك تدعيني ابن لك. فعاملني كأجير عندك، خليني مجيزي من جيز الذي عندك شغالي. فقام ورجع إلى أبيه وقال له الكلام هذا. فقال له الأب، أول شيء الأب قال للخدام حقه اسرعوا هاتوا أفخر ثوب، جوبوا أفخر ثوب عندنا في البيت ولبسوا ابني، وضعوا خاتم في إصبعه وحذاء في رجله، وقدموا العجل المسمن، كان في عجل بيسمنوه من أجل الاحتفالات الكبيرة، قال قدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح، لأن ابني هذا كان ميت فعاش، وكان ضال فوجد. فالناس كلهم فرحوا. فالابن الأكبر الذي طايع الوالديه والذي بيحب أبوه هذا جاء من الحقل من البستان، فكشف الناس بيغنوا ويرقصوا، فدعا أحد الخدم وقال له إيش القصة، فقال رجع أخوك سالم، فأبوك ذبح العجل المسمن. فغضب الولد هذا وما ماشيش يدخل، فخرج أبوه وقال له مالك يا ابني، فقال له خدمتك كل هذا السنين وما عصيت لك أمر،

فشعر بالحرية والسعادة. وأكيد الفلوس والجاه وهذا بيكون في سعادة بالسعادة وقتية، بس بعد فترة خسر كل شيء وشعر بالجوع، شعر بالوحدة، وبعدين اكتشف في الأخير أيش؟ إنه ضايع. اكتشف أيش؟ إنه ضايع. وهذا الإنسان لما يبتعد عن الله، هذا مثال الذي يبتعد عن الله المسيح قدمه. قد تظن الواحد حر، بس في النهاية الواحد بيشعر بالضياع الداخلي. ليش هذا؟ لأن القلب الله خلقه، وخلق القلب لله. مثل السمكة ما تقدرش أنها تعيش خارج الماء، الإنسان لا يقدر أنه يجد راحته الحقيقية بعيدا عن الإله الحقيقي. طيب أحبتي، إذا كان بالشكل هذا، في مشكلة عندنا، مشكلة الخطيئة والانفصال عن الله. المشكلة الأساسية في كل المجتمعات وهي الأعمق، الخطيئة. الخطيئة لما نقولش على السرقة، الكذب، العمل الشريرة، الخطيئة في جوهرها هي ابتعاد القلب عن الله. ولهذا الكتاب المقدس بيقول لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله في رسالة رومية صح 3 آية 23. فالخطيئة لما دخلت جابت نتائج كثير. إيش نتائجها؟ الخوف، الألم، الكراهية، الحروب، الموت، والانكسار الداخلي. وهذا بدأت الخطيئة من آدم وحواء. ولهذا العالم اليوم مليء بالتعب والإرهاق. الإنسان لا يستطيع أنه يخلص نفسه بنفسه. الإنسان حاول عبر الفلسفة، القوة، المال، الأديان، الأعمال الصالحة، بس المشكلة بقيت في القلب، لأن القلب يحتاج إلى تغيير حقيقي، يحتاج إلى تغيير حقيقي. أحبتي نبقى مع ترنيمة وفاصل، وبعدين نرجع نكمل مع الموضوع الرائع هذا، الموضوع البركة. فابقوا معنا أحبتي.

أحبة الكرام، أهلا وسهلا بكم، أرحب بكل أسئلتكم وإستفساراتكم الذي تقدروا تتواصلوا معنا فيها عن طريق الواتساب بالأرقام هذه. الرقم الأول 00357992364555. أيضا أحبتي الرقم الثاني 00357992365.

أحبتي المستمعين، أيضا تقدروا تزوروا موقعنا في الإنترنت وهو www.thelightofhope.eu. إذاعة نور الأمل. وأيضا أحبتي تقدروا تشوفوا صفحاتنا في الفيسبوك، الصفحة الأولى loveyemen.net كلمة واحدة، وصفحة ثانية إذاعة نور الأمل The Light of Hope، فيها مواضيع جميلة ورائعة، تقدروا تتواصلوا معنا عبر الصفحات هذه.

نعم أحبتي، رجعنا لكم بعد الفاصل هذا. والسؤال هنا أحبتي، كما قلنا الخطيئة وكيف الخطيئة أثرت على أن الإنسان يعرف من هو من حقيقته. فلذلك جاء المسيح، وهذا قلب الإنجيل وأساس الإنجيل وكل الإنجيل. الله ما تركش الإنسان ضايع، الله رسل المسيح. يقول الكتاب المقدس: لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. المسيح جاء يعيد الإنسان إلى الله. المسيح ما جاش كنبي ومعلم فقط، المسيح جاء يخلص الإنسان، يشفي العلاقة المكسورة بين الله والإنسان الذي الخطيئة دمرته. قال: والله بين محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. المسيح لما مات على الصليب قام، وبيقول لنا إن الموت ليست النهاية، واليأس ليس النهاية، والخطيئة ليست أقوى من الله. المسيح جاء ينعش، يبين، يوضح، ورسم الطريق لنا ولكل من يشتي تبعه ويعرف حقيقته. وهذا بيقودنا إلى الهدف الحقيقي لحياتنا، نعرفه بالتوبة والرجوع إلى الله. ضروري من التوبة. الله لا يرفض الإنسان التائب مهما كان الماضي، الله قادر يعمل ويبعث حياة جديدة. علاقة يومية مع الله، تشي تعرفي حقيقتش والهدف من حياتش. صلي، قل يا الله الحقيقي أشتي أعرفك، وفعلا صدقيني عاد تعرفيه. اقرأ كلمة الله، مستعد أرسل لكم، ببعثوا رسالة واتساب الكتاب المقدس، وأنا أبعث لكم نسخة صغيرة PDF خفيفة، لا تحتاج تحمل وقت طويل ولا شيء. اقرأوا كتاب الله، نضرب الحق، نحب الآخرين، ونعيش حياة المسيح يعمل تنقية فيها. وحقيقتك وحقيقتي وحقيقة كل واحد فينا إن إحنا نعرف الإله الحقيقي ونتبعه. والتغيير بيبدأ لما نشوف السلام يدخل قلوبنا، لما نشوف إن في رجاء به أمل مهما مشينا في ظروف صعبة، منحس إن به أمل وإن به خير. بيحس الواحد إن بدأ هكذا يكون معنى في حياته، إن حياتي مهمة، خلقني الله من أجل أعرفه أكثر، من أجل أعيش معه أكثر، من أجل أفتح قلبي له أكثر، وهذا بيعطينا قوة. المسيح قال في العهد الجديد من الكتاب المقدس إنجيل يوحنا إصحاح 14 آية 27: سلام أترك لكم، سلام أعطيكم. سلام أعطيكم. أحبتي، ربما الواحد سأل إيش ما معنى حياتي، واليوم بقول لك أنت مش أنت منسي. الله خلقك بمحبة، وشتك تعيش بمحبة، ودشتي تنتقل، احنا نسمي الموت انتقال، إلى محبة أعظم وأكثر، هو الملكوت مع يسوع المسيح. الله يشتي يعرفش، الله يشتي يغير قلبك، الله يشتي يعطيكم سلام حقيقي. وأنا أعتقد أن هذه هي اللحظة الذي ممكن نبدأ فيها بداية حقيقية. ليش يا أختي ولك يا أخي؟ نقدر نحن نصلي بكل أمانة، نصلي ونفتح قلوبنا ونقول: يا رب لو كنت موجود حقا اعلن نفسك لي، اعلن نفسك لي يا رب، املأ قلبي بالسلام
واهدني إلى الطريق الصحيح. حاولوا تصلوا هكذا. صدقوني إحنا محتاجين للشيء هذا. إحنا محتاجين لعلاقة جديدة، محتاجين إلى بركة جديدة، محتاجين إن إحنا ننمو، محتاجين إن إحنا نعرف المسيح، محتاجين إن إحنا نوصل إلى مرحلة نعترف فيها إن إحنا فشلنا. إحنا فشلنا نعرف حقيقة وضعنا وحقيقة وجودنا، فشلنا إن إحنا نعيش بسلام، فشلنا نعيش بمحبة، فشلنا لأن كان في واحد، واحد بس الذي كان قادر يغير حياتنا، وإحنا ما فكرناش حتى إن إحنا نرجع له، وهو يسوع المسيح. إيش رأيك يا أختي؟ إيش رأيك يا أخي؟ نخلي الليلة هذه شيء يختلف على ما كان قبل. إيش رأيكم؟ نعمل شيء يختلف هكذا، نحس من داخل قلوبنا إن في شيء نشتي نغير فيه. هل ممكن نعمل شيء هذا؟ هل ممكن إن إحنا نفكر هكذا بعقلانية ونقول يا رب إحنا نشتي نتغير، يا رب إحنا نشتي نتغير؟ هل فعلا عندنا الأمانة إن إحنا نعمل الشيء هذا؟ هل عندنا الأمانة إن إحنا نبحث عن الحق ونعرف الحق ونتبع الحق، ولا نضيع وما نركزش؟ هل عندنا الأمانة إن إحنا نكون أمنا مع أنفسنا ونبحث عن الحقيقة ونراجع وننزل كتاب المقدس ونبحث عنه الأشياء الذي ممكن تفيدنا ونتعلم منها؟ صدقوني ما في شيء يستاهل. احنا بنشوف الان الذي بيحصل في بلادنا من هذا الظلم والقتل والاحتيالات الكبيره الذي بتحصل، الذي ما حد عارف نهايتها ايش. هل ممكن ان احنا فعلا نبحث على السلام الحقيقي ونكون امناء؟ في أشياء كثيرة أحبتي إحنا محتاجين إن إحنا نراجعها مع أنفسنا. في أشياء كثيرة إحنا محتاجين إن إحنا نصلحها في حياتنا. في أشياء كثيرة إحنا محتاجين إن إحنا نغيرها في حياتنا. في أشياء كثيرة لو ما ركزناش فيها بتكون مشاكلها أكثر ومصائبها أكثر، لكن به تغيير. المسيح يشتي يغير، المسيح يشتي يعدل، المسيح يشتي يخلي في حياتنا بركة ونعمة ما حد وصل لها نهائيا. تخيلوا ما حد وصل لها نهائيا. مشاكلنا الذي بنمشي فيها ستقولني ما له حل إلا المسيح، ما له حل إلا المسيح، وما حد يقدر يشوفها ولا يطلعكم منها، وما تحسوا بأمان وسلام إلا يسوع المسيح.

نعم أحبتي، في معانا بعض الوقت وفي سؤال من الأسئلة جاء لنا بيقول من أخ مؤمن من مدينة عدن، في بيقول أخ عزيز سامي أشكر الرب على وجودكم وعلى الإذاعة التي فعلا نشوف فيها أشياء بتلمس قلوبنا، فعلا منعرف أكثر عن حقيقة خلقنا وأنفسنا والهدف من حياتنا. أخي سامي، بعد ما شرحت لنا عن الأشياء الرائعة والهدف من حياتنا، أشتيك تقول لنا أيش من المزامير الجميلة اللي بتحبها أنت والذي ممكنك تقراها لنا، وشرح بسيط يعني في أشياء تحس أنها ممكن رب يشتي يبارك. أشكرك يا أخي العزيز الغالي يا المبارك على رسالتك الذي جت لي الآن. أكيد كل كلام الرب مبارك، بس الرب أوقات بيختار كلام معين. ففي سفر أشعياء في العهد القديم من الأسفار الرائعة المباركة الذي فيها تنبؤات كثيرة عن المسيح، فأنا بحاول أقرأ أشياء من إصحاح 55. الإصحاح بيدور على أربع نقاط أساسية. أول شيء الدعوة المجانية الخلاص الذي يخلص حياته ويؤمن إيمان حقيقي، الخلاص مجاني. والجزء الثاني الخلاص يشتي توبة ورجوع إلى الله. والشيء الثالث قوة كلمة الله ونجاحها. والشيء الرابع نتائج الخلاص هي الفرح الجديد. المسيح قال في أول آية في الساعة 55، إحنا بنشوف بيقول أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. والخمر يقصد الكتاب المقدس وعصير العنب. أنا عجبتني البداية، الله بيدعو الناس الذين هم عطشانين، الفقراء المحتاجين العاجزين. الخلاص للذي مش لمن يستحق، الخلاص الذي يحتاج. الماء بيرمز إلى الحياة والروح القدس والشبع الروحي والغفران. شوفوا كل كلمة لها. العصير العنب واللبن بيرمز إلى الفرح، التغذية، البركة، الحياة الكاملة. إيش المعنى؟ العالم بيقدم متعة روحية، بيقدم تعب، بيقدم فراغ في حياة الإنسان أم الله، فبيقدم شبع حقيقي وسلام وحياة أبدية. وهذا اللي قال المسيح في العهد الجديد في الكتاب المقدس كما كتبه يوحنا صح 4 آية 14، قال من يشرب من الماء الذي يعطيه أنا فلن يعطش أبدا، لن يعطش أبدا. والمسيح كمل وقال ليش تتعبوا وراء ما لا يشبع، وهذا المال والعلاقات بدون محبة والنجاح بدون راحة داخلية. قال استمعوا إلي فتحيا أنفسكم، اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه هو قريب. كمل يعني الرب موجود والرب يشتي يبارككم، ليترك الشرير طريقه. وبعدين نجي على الآية الرائعة المباركة، قال لأن أفكاري ليست أفكاركم. تخيلوا، أفكاري ليست أفكاركم وطرقي ليست طرق. المسيح بيقول لنا عمله مختلف، طريقته مختلفة. أفكاري ليست أفكاركم. ليش المسيح قال الشيء هذا؟ لأنه عارف إن عايجوا ناس ويتفلسفوا ويحاولوا أنهم يضحكوا على الناس بالكذب.

0: لا أفكاري أفكاركم يقول الرب، ولا طرقكم طرقكي، كما علت السماوات على الأرض علت عن طرقكم طرقي، أفكاري علت عن أفكاركم.
1: مزمور رائع، أتمنى أنتوا تقروه، أتمنى أنتوا تسمعوه، لأنه حيغير أشياء كثيرة في حياتكم وتشوفوا بركات. أعتقد أنها من الأشياء الرائعة الجميلة الذي تعمل فرق كبير في حياتكم. فجربوا، ما عاد تخسروا في شيء. سفر أشعياء الإصحاح 55 بتشوفوا فيه أشياء جميلة جدا جدا جدا. أحبتي الآن إحنا نبقى مع فقرة من فقراتنا، ألا وهي فقرة الصلاة. فقرة الصلاة نفتح قلوبنا البعض، نصلي، نطلبه. هو قال نطلبه لأنه موجود. المسيح لما يجي يأخذ شعبه، خلاص الصلاة انتهت، التوبة انتهت، بس من الآن إلى أن يجي المسيح موجود، ولن يخذل أحد ولن يبعد أحد. فنصلي أحبتي ونفتح قلوبنا للصلاة.

يا رب نشكرك يا رب على بركتك، نشكرك يا رب على أمانتك، نشكرك يا إلهي لأنك إله موجود، نشكرك لأنك تستحق الشكر. يا رب أنا جيت لك اليوم وجينا لك كلنا الذي بيسمعوني والذي بيصلوا معي الآن لنفتح صفحة جديدة يا رب معك، صفحة جديدة مع أنفسنا ومعك، نعرف قيمتنا، نعرف مكانتنا، نعرف وجودنا في حياتك يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب وأضع أخواننا وأخواتنا بين يدك يا رب. يا رب أصلي لكل من بيصلي بأمانة، كل من بيسألك بيضربك أنت قلت اضربوني لأنك موجود يا رب. يا رب أنا أصلي يا رب لكل أخت وكل أخ بيمشوا وعايشين في ظروف صعبة، وكلهم في بلادنا عايشين في ظروف صعبة. أصلي يا رب أن الحرب توقف، أصلي يا رب أن سلامك يرفرف على كل بيت في اليمن، أصلي يا روح الله أن كل بيت وكل شخص يا رب يعرفك معرفة شخصية ويعرفوا أن خلاصك وأن محبتك هي الأساس. يا رب أشكرك لأنك أمين يا رب، أشكرك يا رب لأنك مستحيل ترجع الناس الذي بيسألوك وبيضربوك يا رب ترجعنا خايبين يا رب. يا رب أنا أشكرك لأن أنا جربتك واختبرتك وشفت عملك في حياتي وشفت أنك يا رب موجود. يا رب سامحنا واغفر لنا يا رب، جايين لك بتوبة صادقة يا رب، سامحنا يا رب، سامحنا يا رب، احنا يا رب اليمنيين الذي ضيعنا بلادنا، احنا الذي ضيعنا ناسنا، احنا يا رب الذي ما تحملناش الأمانة وكنا صادقين يا رب، وخلينا أطماعنا يا رب تتحكم فينا، خاصة الذين هم قادة ومسؤولون يا رب، المسؤولين هذا يا رب في كل مكان يا رب، الذي ضيعوا بلادهم وضيعوا وطنهم وضيعوا أخلاقهم على دماء الناس، بنوا أنفسهم على دماء الناس، بنوا مجدهم على دماء الناس، بنوا حياتهم وبنوا أسرهم على دماء الناس بالقتل والظلم. يا رب أنا أصلي يا رب أنهم يفتحوا قلوبهم يا رب، ولا أنهم يا رب ينسحبوا ويطلع جيل جديد، جيل عنده أمانة، جيل عنده أخلاق، جيل يتغير للأفضل ويفتح قلبه لك يا رب. يا رب أشكرك يا رب، أشكرك يا إلهي لأنك أمين، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا رب. بركة خاصة يا رب لكل المعدين والذي بيساعده في الإذاعة يا رب، سواء كان في الموقع، سواء كان في موقع اجتماعات الكنيسة، سواء كان في الإعدادات يا رب. شكرك يا رب على كل واحد فيهم يا رب، باسم يسوع المسيح إلهنا ومخلصنا نصلي، آمين يا رب، آمين يا رب، آمين.

نعم حبتي وصلنا للختام. أشكركم على تواصلكم، على أسئلتكم، على المشاركة الجميلة. أشكركم على وجودكم، أنتم بركة ونعمة. رب يعطيكم ليلة مباركة والسلام فيها، وأسبوع كل خير وبركة حبتي. وألقاكم في حلقة الأسبوع القادم يوم الخميس الساعة 8 المساء بتوقيت اليمن، وبرنامجنا الأسبوعي قضايا ساخنة. تصبحوا على ألف خير أحبتي.